0: سنة أنا عايزة لحظة ضمنا أنت وأنا.
1: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
2: تونس. تونس. تونس. خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. تونس مع إيهاب الشاوش.
3: مرحبا، مرحبا بكم متابعي إذاعة تونس الثقافية. الموعد يتجدد مع العلوم الاجتماعية والإنسانية. من خلال هذه المرة تسليط الضوء على ظاهرة مقلقة برشا بالنسبة للتوانسة، وهي تجاوز القانون، الاستهتار، الفوضى، النزعة الفردانية عند فئة كبيرة من التوانسة. ببساطة، أنا وبعدي الطوفان. شنية أسباب هذه الظاهرة؟ علاش تفشيت؟ وشنية الغايات والأهداف اللي يتبعها، خلينا نقوله، الفاعل المواطن من أجل تجاوز الأطر القانونية والمعايير؟ شنية حكايتها؟ شنية الخلفيات؟ كيفاش نعالجوها؟ قراءة سوسيولوجية مع أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الأستاذ محمد الناشي. مرحبا وشكرا على تلبية الدعوة.
4: بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة.
3: شكرا لك، وأنا بصراحة سعيد باستضافتك مرة أخرى، وخاصة أنت تقريبا قلت لي أخر ظهور ليك إعلامي في تونس يعود إلى التسعينات. هذا مش صحيح. موقف منك.
4: لا لا لا لا، لأني أنا نعيش بالخارج. عندي 25 سنة نقري في جامعة ليج، 40 سنة نعيش بالخارج، دونك ما تحتليش الفرصة لهنا باش نتحدى في الإذاعة ولا في التلفزيون.
3: مرحبا مرحبا. خلينا نعملوا تعريف سريع ليك، سريع، لأن ربما للتركيز على سيرتك الذاتية وعلى مسارك المهني ربما يلزمنا حصة كاملة. محمد الناشي أستاذ الأنثروبولوجيا وعلم الاجتماع، وأيضا درس القانون بعد أن أكمل عام بركة
4: في جامعة برينستون.
3: لا، دراسة القانون، دراسة القانون في كلية الحقوق في تونس. قريت عام في قانون.
4: قريت عام في كلية الحقوق في تونس. أه؟ في فترة كان يقري فيها المرحوم الله يرحمه سي محمد شرفي، سي عبد الفتاح عمر، وأساتذة أخرى. لكن كي مشيت نقرأ في بومبيليه قريت الأنثروبولوجيا، وفي نفس الوقت قريت علم القانون والسياسة،
3: وتحصلت على زوج شهادات في الماجستير في القانون والأنثروبولوجيا، وأيضا تحصلت على ماجستير في العلوم السياسية من معهد الدراسات السياسية في أكسون بروفانس، ماجستير ثاني في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية من مونبولي، دكتوراه في علم الاجتماع من المدرسة العليا للعلوم الاجتماعية والثقافية بباريس. الدكتوراه هذا بإشراف مشترك من بوتلونسكي ومحمد أركون. أيضا دكتوراه في علم الاجتماع من المدرسة العليا للعلوم الاجتماعية بباريس، وكنت عضو في الجمعية العلمية للتاريخ والفلسفة ومجموعة علم الاجتماع السياسي والأخلاقي.
4: شكرا.
3: هذا يعني ملخص سريع على مسيرتك المهنية، وخلينا نقوله الدراسية، أيضا عديد الدراسات وعديد الإشرافات على الدراسات. 2017 Le sens de la justice, exploration sociologique d'histoire d'injustice en Tunisie et en France. أمثلة. أيضا نقرأ هنا Justice et compromis, éléments de sociologie morale et politique. أيضا برمي معنى من بين الكتب اللي معنى أنت أشرفت عليها واللي باش نحكيه عليها اليوم أكثر تعمق، ترونغريسي للواء أنتر إليغاليزم إي أرانجمون، وعديد الدراسات الأخرى. 2019 لسوسيولوجي براغماتيك إليتود دي سوسيتي مغربين. هذه يعني أنا لخصت رواه باش نكون أمين معاك. مرحبا مرة أخرى أستاذ محمد الناشي، أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، وحقيقة مسيرة كبيرة ومسيرة مهنية ودراسية ودراسات يعني مستفيضة في عديد الميادين. أولا نبدأ فاصل أو مقدمة عامة. حقيقة مفهوم أو باراديغم سوسيولوجيا البراغماتية هو جديد على الأقل في تونس. يعني كي نحكيه على حاجة جديدة، شنية الأفاق شنية وقاحة، شنو حال علم اجتماع البراغماتية في تونس الآن؟
4: ألوغ، بتاتر أول فكرة مهمة حسب رأيي أنا يلزم نوضحوها، هو التيار هذا وظهر في فرنسا في السنوات في التسعينيات. المؤسسين لعلم الاجتماع هذا اللي سميته مع العلم سميته أنا سوسيولوجي براغماتيك، معناها ما كانش يتسمى سوسيولوجي براغماتيك، كان يسميوه يا أما سوسيولوجي دي زيبروف ولا سوسيولوجي دي جوستيفيكاسيون. أنا اقترحت، خرجت كتاب في 2006 عنوانه مدخل إلى دراسة علم الاجتماع البراغماتي. الخاصية متاع علم الاجتماع البراغماتي هذا هو أنه مهتم باللي نجمه نسميه علم الاجتماع الأخلاق، اللي كانت منسية خاصة بعد معناها تيارات أخرى كما الماركسية ولا كما استركتوراليزم كما معناها تيارات أخرى في علم الاجتماع ما اهتموش بالقضية والقضايا الأخلاقية. فهمت؟ العلم الاجتماع هذا البراغماتي حاول يركز وخاصة يطرح مشكل العدل والظلم. هو في معناها في البنية في الهيكل الأساسي لعلم الاجتماع هذا. أنا حاولت معناها نستعمل هالنظرية هذه ولا هالباراديغم كما قلت أنت باش نحاول نتبقى ونفهم المجتمع التونسي من منظار العلم الاجتماع البراغماتي. لو تطرح برشا أسئلة معناها إبستيمولوجية، أسكو نجمو نجيبو معناها نظرية غربية ولا فرنسية ونطبقوها على المجتمع التونسي. هذا
3: من نقاش آخر ناقشنا فيه مع عديد يعني أساتذة علوم الاجتماع، هل يمكن تنزيل أو بين ظفرين إسقاط مقاربات ومفاهيم غربية بيضاء أي زادها بين ظفرين على المجتمع التونسي؟ وهذا ما نعرفش كان تحب نخوضه فيه بسرعة خاطر فيه مش أراء معناها مختلفة. الآن فما التفكير في الموضوع هذا بالأساس،
4: فما التفكير مهم برشا اللي أنا حاولت قدر المستطاع بالطبع ما نسلطش وما نستعملش هالباراديغم هذا بطريقة اعتباطية. معناها فما وسائل إبستيمولوجية وسائل منهجية اللي تخلينا النظرية هذه نأقلموها، فما حاجات نجمو ناخذوها فما حاجات نجمو نبدلوها. وذاك اش حاولت نعمل والدراسات نتاعي والكل الكتاب اللي انت اشرت ليه ذاك معناها كنت عملته انا كولوك هنا جوستومون اسمه الكولوك لا سوسيولوجي براغماتيك اي ليتود دي سوسيتي مغربين. اي جوستومون في الاطار هذا معناها استدعيت زملاء من الجزائر من المغرب باش نحاولوا نفهموا بعضنا كيفاش نجموا نستعملوا هالنظريه هذه في اطار المجتمع التونسي المغربي ولا الجزائري.
3: مهم جدا اللي كنت تقول فيه. نرجع للنظريه البراغماتيه، وقلت انت في علاقه بتفكيك العدل والظلم في المجتمع التونسي، اذا ما هي الآليات، ما هي الأدوات اللي تستعملها النظرية هذه لتفكيك وفهم حاجتين في المجتمع التونسي اللي هو العدل والظلم؟
4: عندها مفاهيم مهمة برشا، منهم مفهوم التعليل justification. هي ستين سوسيولوجي دو لا justification. والعنصر الثاني اللي هو مهم برشا هو أن النظرية هذه تنطلق من وجهة نظر الأفراد في المجتمع. دوك اللي يهمنا ما همش الشان كما يقول بورديو، ما همش لي ستركتور كما يقولوا لي ستركتوراليست، هما لو بوينت فيو دي زاكتور اوردينير. كيفاش معناها اشخاص افراد عاديين هما عندهم مفهوم للعدل وللظلم، وانطلاقا من مفهوم العدل والظلم عند الافراد نحاولوا نشوفوا اللي يسميوها في التيار هذا في علم الاجتماع البراغماتي اون غرامير دو لا جوستيس، شنو ما القواعد اللي نجموا نستخلصوها من طريقه التعليل اللي الافراد ينجموا يتوصلوا له، فهمت؟
3: يعني تمثلات الافراد للعدل والظلم؟
4: لا، مش تمثلات، مش تمثلات، هما الاحكام، الاحكام، وهذه كلمه حكم مهم برشا، الاحكام اللي يصدروهم الافراد على وضعيات اجتماعيه خاصه، فهمت؟ معناها هذا العلم الاجتماع، هذا النظريه هذه تبني التحليل نتاعها على الاحكام، لي جوجمون، لي جوجمون اوردينير دي بيرسون، دي بيرسون اوردينير. اي دونك من الاحكام هذوكم نجموا نشوفوا هذاك شنو انا عملت، وهذا مهم برشا، نجموا نشوفوا النقاط معناها اللي يلتقيوا فيها الافراد، والنقاط اللي يختلفوا فيها باش يفهموا العدل والظلم. انا عملت دراسه معناها مقارنه لمفهوم العدل والظلم في تونس وفي البلاد الفرنسيه. والفكره شنو هي؟ نشوفوا السؤال معناها اللي طرحته، هل مشكل العدل هو مشكل كوني والا مشكل مربوط بثقافه ومربوط بمجتمع خاص؟
3: دراسه قمت بها انت
4: دراسه
3: على العدل.

0: تنجم تكون معناها في فرنسا وإلا في تونس، الناس الكل يقولوا لك وقت اللي توعد بحاجة يلزمك تحترم الوعد متاعك، وهذا معناها حاجة كونية، حاجة يونيفرسال، فهمت؟ لكن كي تجو تدخل في الخصوصيات وفما ظروف استثنائية، ينجم في الإطار إطار مثلا المجتمع التونسي يقول لك والله هذاك تتسامح معاه ونجم نسيبوه وشوف ظروفه وشوف ما نعرفش، نجم نعطيك مثال معناها حي، فهمت؟ في الإطار معناها المجتمع الفرنسي يقول لك لا، مهما كانت التكاليف اللي يعد هو مبدأ، سي ان برانسيب جينيرال، سي اون اوبليغاسيون مورال، كي توعد بحاجة تنفذ الوعد نتاعك، ما فيش لا شك ولا اختلاف. هذه معناها
1: يعني في المجتمع التونسي فما نوع من التسامح او الاستسهال.
0: الاستسهال
1: الاستسهال
0: الاستسهال، نجم نقول لك والله تو هو وعد بالحاجه ذيك، لكن شوف ظروفه ما نجمش يوفي بالوعد نتاعو، دوك نجموا نتسامحوا معاه. استسهال، تسامح،
1: يعني هذه النقطة من مجموعة استخلاصات في الدراسة نتاعك.
0: في الدراسة من حاجات يعني، دونك فما اللي حبيت أقوله هو
1: فما حاجات كونية،
0: فما حاجات كونية اللي معناها ماهيش مرتبطة بثقافة خاصة، ثقافة محلية، وفما حاجات اللي تدخل فيها معناها تأثيرات اجتماعية سياسية وإلا ثقافية ولا أخلاقية.
1: معنى باش نلخص، كان فهمت العناوين الكبرى نجم تكون مشتركة بين الفرنسيس التوانسة وغيرهم من شعوب العالم. العناوين الكبرى العدل، الظلم، كما قلت انت البروميس معناها الوعد، ولكن كي تدخل في التفاصيل والجزئيات تلقى الخصوصيات الثقافية هي تأثر على المجتمع.
0: نجم تعملوها يعملوها في القانون، ولا تنجم تفرق بين المبادئ والتطبيق. فما مبادئ عامة يتفقوا عليها، لكن كي تجي في التطبيق، تطبيق كما الوعد مثلا هو مبدأ أخلاقي مهم برشا، كي تجي في التطبيق يلزمك تشوف كيفاش معناها الأفراد العاديين يتصرفوا مع المبدأ ذاك. وهنا نخطوا للموضوع متاعنا اللي مربوط
1: اللاشرعيات
0: مش نلقاو نفس الشيء.
1: أنا علاش قاعد نهز فيك للموضوع الأساسي متاعنا، خاطر تقريبا قاعد تقول لي كأنه فما نواتات متاع تأثير الثقافة وتأثير التربية الاجتماعية على تصرفات الأفراد، يعني سواء بالنسبة للدراسة اللي قمت بها أو أنت اللي اشتغلت عليهم بعد، اللي هو اللاشرعيات والتوافقات والتسويات. يعني السؤال اللي نحب نمشي به للمحور الثاني، علاش نختلفوا كي ندخلوا في التفاصيل بيننا وبين شعوب أخرى؟
0: الحاجة الأولى
1: مسألة قانونية، ثقافية، ذهنية، تربية، علاش بالضبط؟
0: أنا يظهر لي العوامل متعددة، فماش عامل اللي الحاجة برك ملاحظة تظهر لي مهمة برشا، هو نتجنبوا كيفاش منعش كيفاش نجم نقولوها بالعربية الإسونسياليزم. ما يلزمنا ما نقولوش هذه معناها النابعة ولا من المجتمع التونسي وخاصية تجري في دمه كما نقولوا احنا، ولا لا، فما معناها ظروف تخلي اللي في مجتمع معين الامور تتطور في جهة ولا في جهة اخرى. لكن شن نحكيه احنا من بعد على الليزيليكاليزم، معنا معناها مواضيع اخرى قبل، معناها الليزيليكاليزم موجود في كل المجتمعات، مش خاصية من خصوصيات المجتمع التونسي، لكن في ربما في المجتمع التونسي خذات ابعاد اخرى وتعمت، وهذا فما اسباب نجموا نرجعوا لها بعد، فهمت؟ دونك نردوا بالنا، معناها الحاجه الاولى هو فما خصوصيات، لكن الخصوصيات هذيك مش في من لب المجتمع ولا تجري في دمه كما قلت لك، ولا لا، عندها نجموا فسروها من وجهه نظر علم الاجتماع، من وجهه نظر الانثروبولوجيا، من وجهه نظر التاريخ، فما اسباب متعدده.
1: الاسباب هذه تهزنا للمحور الثاني اللي هي الممارسات الاجتماعيه الخارقه للقانون، انا خليني نسميها الخارقه للقانون وانت سميها التسميه السوسيولوجيه صحيحه، خرق القانون، عدم احترام المعايير، الضوابط، عدم احترام حتى ضوء احمر ما نحترموهش، تقريبا فما نوع من الفوضى الاجتماعيه اللي الناس الكل معناها الفرد العادي المواطن عايشها الان، وانت اشتغلت على المساله هذه كثيرا. ما هي الأسباب

0: قبل ما ندخل في التفاصيل اللاشرعيات والتوافقات والتسويات، الأسباب الأساسية للي نعيش فيه اليوم حسب دراستك أنت بتبع؟
1: أي شوف، أولا الساعة بتترك كلمة على كلمة هذه، على المفهوم هذا، مش كلمة، مفهوم اللي هو باللغة الفرنسوية اسمه الليغاليزم، ليز الليغاليزم، دونك مش الليغاليتي، سيسون ليز الليغاليزم، اللاشرعيات.
0: اللاشرعيات
1: فوالا، هذايا مفهوم جابو خاصة ميشيل فوكو في كتابه، كتاب مشهور برشا 1975 سيرفي بونير. الهدف منه اللي هو باش يحب يخرج معناها التفكير من وجهة نظر الحقوق وعلم القانون، معناها هذايا ما همش دي زانفراكسيون، ما همش دي ديلي، هذوما سي سون دي فاسون دو كونتورني لا لوا، معناها الطرق هذه الممارسات
0: الاجتماعية
1: فيها تحيلات، فهمت؟ هذه معناها الممارسات الاجتماعية للتلاعب بالقواعد القانونية، وهذه مهم برشا، معناها كيفاش الأفراد عندهم قدرات، معناها دي كاباسيتي ولا دي كومبيتونس باش يتلاعبوا بالقواعد القانونية بالقانون. هالممارسات الغير قانونية هذه ولا اللاشرعيات هي متعدة وموجودة في كل المجتمعات. هنا مثلا إقامة أكشاك ومشاريع تجارية صغيرة على الأرصفة أو على قارعة الطريق، الاستغلال غير القانوني للأماكن العامة، البناء الفوضوي، حفر الأبار بشكل غير قانوني، وكي نخرجوا احنا في الشارع نشوفوا في المادة ونشوفوا هذو ما حاجات ظاهرات، معنا ظواهر نشوفوها بصفة غريبة ياسر، والحاجة الباهي اللي احنا التوانسة الكل نتشكاو منها، لكن في تصرفاتنا الكل نساهموا، فهمت؟ كل واحد بقدرته كما قولوا احنا، فهمت؟ بشي هو بيدو يرد باله، هو بيدو يحب يدبر راسه، هو بيدو يحب يتلعب بالقانون. ألوغ ماهيش هذه تجري في دمنا، معناها فما ظروف ألوغ مربوطة ربما بثلاثة أربعة عوامل، فهمت؟ ألوغ ما نجموش في حاجة، في حالة معناها من الحالات هذه اللي كنت نوصف فيها، ما نجموش ما ناخذوش بعين الاعتبار دور الدولة.
0: قبل ما نجيو لدور الدولة، أنت حكيت على اللاشرعيات.
1: اللاشرعيات
0: ومش تقريبا مش خرق القانون، ولكن نتحايلوا قاعدين نتعايشوا
1: قاعدين نتلعبوا
0: قاعدين نوعا كأنه صمود، يعني باش نعيش، باش نعيش في الظرف هذا اللي نعيش فيه يلزمني نعمل هكذا.
1: يلزمني ندبر راسي،
0: يلزمني ندبر راسي، يلزمني ندبر راسي. إذا عندي زوج أسئلة، أنت سميتها قلت ظاهرة مكتملة، فينومين سوسيال توتال،
1: يعني
0: ظاهرة سي ظاهرة،
1: يعني حتى واحد ما ينجم ينكر
0: معناها، يعني يقولوا ظاهرة مكتملة معناها فيها دراسات سوسيولوجية في تونس. هل الدراسات والدارسون في تونس أعطوها حق الظاهرة هذه؟ بما أن ظاهرة مكتملة معناها في علم الاجتماع، ظاهرة مكتملة معناها نجم ندرسوها من الأول للآخر. هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، علاش هل مسألة قانون؟ خاطر ساعات فما شكون يقول لك القانون ما سيرش المجتمع، المجتمع تطور اكثر من القانون.
1: اي عندنا
0: القانون القديم نورمال موراي، الدوله تطورت في تطور المجتمع باش انا ما نخرقوش. فما شكون يقول لك ذهنيات وعقليات اللي انت ضد هالحكايه هذه، لان موجوده في شعوب اخرى وفي دول اخرى، كيفاش تفسرها انت؟
1: راه
0: بالنسبه زوج اسئله نعطيك.
1: اي زوج اسئله. السؤال الاول، فماش دراسات؟ شوف معناها بكل صراحه
0: ما فماش دراسات.
1: انا على حسب عرفي انا، مانيش ما نجمش نقول لك هذه معناها من اول دراسات اللي قمت بها انا عن حكايه ليزي ليغاليزم بي سبيسيفيكوم، خاطر فما برشا دراسات وقعت على حكايه التهميش مثلا، برشا دراسات وقعت على حكايه البونتيتيزم مثلا في الحدود، فهمت؟
0: الانقطاع المدرسي، المساواه، المراه الريفيه، هذه موجوده
1: فما بغزارة على الشباب كيف كيف. فما اما من منطلق انطلاقا من مفهوم هذا بحد ذاته حسب معرفتي انا ما فماش دراسات. فما الكتاب اللي خرجناه هذاك وعملت انا فما عدد خاص في مجله اخرى على الموضوع هذا بالذات، ونحبوا ننطلقوا من امثله من عينات معناها عنا دراسة على الأكشاك في صفاقس مثلا
0: بيه؟
1: عنا دراسة على حفر الأبار في جهة قروان فهمت عنا
0: هذه قمت بها دراسات ميدانية
1: أي الكتاب اللي باش نحكيوا عليه بعد هذوكم هو سنوفراج كولكتيف معناها كتاب جماعي فيه دراسات قاموا بها معناها زملاء كلهم في علم اجتماع فهمت وفما توا خاطر المقارنة مهمة برشا في علم الاجتماع وفي الأنتروبولوجيا عندنا توا كتاب باش يخرج معناها ظهر لي في فيفري ولا مارس 26 معناها دراسات مقارنة في 5 بلدان مختلفة في البرازيل في الكونغو في تونس بطبيعة في بلجيكا وفي الكامرون
0: باهي
1: بناء على نفس الاشكال شنو هي علاش المقارنه ذي مهمه برشا خاطر الفكره نتاعنا باش ما نحبوش اون نو في با ايسونسياليزي سيت كيستيون لا كيف نقارنوا نشوفوا ديما الحاجات اللي
0: مشتركة
1: والحاجات اللي عندها خصوصيات.
0: أنا هذي تنجيك سؤال على كتاب هذاك لأنك أنت حكيت على بروكسل وكينشاسا وتونس أنت توسبقتني سبقتني شوي لكن كي حكيت لي تو على الدراسة متاع حفر الآبار أو الأكشاك في صفاقس أنا بدي علاش الفوضى في بناء الأكشاك؟ أنا سؤال مواطن عادي نسأل.
1: أنت قلت
0: أنا شنو ولا علاش بالضبط؟
1: شوف أنت قلت حاجة قبيلة أنا قلت لك ما فماش دراسات ولا خاطر حكيت التهميش زاد هذيك قضية مهمة برشا راهي وفما دراسات معناها جيدة معمقة
0: تهميش معناها تهمشني أنا نعمل اللي نحبك هيك
1: لا الدولة مش هكاك لا بشوي شوف معناها خاطر هي تو هذية احنا سميناها اللاشرعيات لكن اللاشرعيات ربما اللي هو يبني يمشي يعمل كشك يعتبر اللي هو شرعي اللي يعمل فيه هو يعتبر دوك احنا من وجهة نظر علم الاجتماع ولا من وجهة نظر الانتروبولوجيا ما نجمش انا نحكم مانيش دوري كباحث خاطر انا كمواطن نجم نعطي موقفي اما كباحث ما نجمش نقول له انت اللي تعمل فيه غير شرعي انا نحب نفهم هو كيفاش يتصرف
0: لكن الدراسة تثبت علاش على
1: قد بشوية عنا علاش عنا علاش لكن فما نقطة مهمة برشا هو وقع انا كنت في كولوك نهار ثلاثة اللي فات في نهار الخميس اللي فات سامحني في قفصة على حكاية لي ريزيستانس لي فورم دي ريزيستانس لي فورم دي ريزيستانس
0: اشكال الصمود
1: اشكال الصمود هذوما اللي بعد مرات يعملوا أكشاك ولا ما يحترمش القانون وكل ينجم هو في بعض الحالات يقدم معناها يعلل ويعتبر اللي هو هذاك النوع من صمود ضد ربما بعض القوانين اللي يعتبرها هو مسلطة ولا بعض ال
0: مش يعيش زاد ينجم
1: مش يعيش يقول لك أنا
0: إذا كان أنا الدولة ما وفرت لي حد شيء
1: وين اذا كان ما ندبرش راسي ما نجمش نوصل دونك المشكل
0: معناها سامحني اللي راهو مش راهو احنا تراه السلطة والدوله لا شرعيات بالمفهوم السوسيولوجي يراه هو الصمود من اجل العيش
1: مثلا
0: هو يراه هكاك
1: لكن المشكل هذا الصمود اذا كان يولي يضر من نسميه احنا اللوردر سوسيال معناها والعلاقات الاجتماعيه اذا كان فما اذا كان هذه سيليكسيبسيون ما فماش حتى مشكل اما كان سادي على ريجل هذاك فين فما اشكال معناها شنو هي الليميت نتاع اللي انا نسميهم ليزارونجمون اللي تسويات تسويات ولا توافقات ولا معناها العباد باه دبر راسك داكور اما اذا كان الناس الكل دبر في راسه اذا كان نجم انا معناها باش نمشي حتى نمشي البلديه حتى باش طلع مضمون يلزم دبر راسي معناها ما عادش فما ضوابط وهذا فيه اشكال كبير ياسر معناها فما حاجات نجم تمشي معناها مختلف الافراد معناها يتحايلوا مع القواعد القانونيه فما حاجات نجم نقبلها وفما حاجات ما نجموش نقبلوها خطر سينو الاداره ما عادش تمشي
0: معناها تحب تقول تولي خطر على الدوله وعلى المجتمع
1: هي خطر على المجتمع وعلى الدوله معناها هاك تشوف انت تو كي نخرجوا احنا في الماده باش نمشيو نعملوا قهوه من نخلطوا نعملوا قهوه كان نلقاو ثلاثه ولا اربعه قهاوي على قريحه الطريق كما يقولوا معناها على الرصيف باش نعملوا كي تجي تحكي وفما قانون راه فما قانون وذر سمعت مره ايميسيون فهمت تعديت فما قانون يمنع
2: ويحدد ويقنن
1: واضح الامور هذه إيه علاش إيه. علاش ما نطبقوش علاش ما يتطبقش هذاك
2: انت قلت القانون ولا استثناء
1: اي في برشا حاجات ولا استثناء والمشكل علاش ما يتطبقش القانون هذاك هذا سؤالي انا فهمت الوغ اسكو الدوله هي تغمض عينيها الوغ كي نقول الدوله با فورسيمون معناها الاداره
2: أجهزة
1: البلديه الدولة. اجهزه الدوله معناها كل بلديه تنجم تكون السلطه مثلا بالنسبه لحفر الابار امور واضحه معناها وزاره الفلاحه عندها قوانين وامور واضحه لكن تطبيق القانون هذاك موش نافذ دونك نرجعوا للفكره اللي قلناها من الاول هو الفرق بين معناها القانون وتطبيقه وظروف تطبيقه اسكو كي نعملوا قانون فما الظروف الملائمه اللي تساهم واللي تسهل لتطبيق القانون هذاك والا لا
2: وهذا. انا خلني اسالك سؤال انت قلت هما يشوفوا اللي هو شكل من اشكال الصمود للعيش خاصه بالنسبه للفئات الهشه او الفئات الفقيره او المهمشه أو اللي ترى روحها في ما يسمى بالمجتمع التحتاني المنسي هكا ولا
1: نجم نقول هكا
2: كي نسألك أنا نقول لك وبالنسبة للفئات الثرية المتنفذة اللي يبني بير على خطر عنده سينية كبيرة باش يستغل أكثر ماء واللي عنده حافلات نقل جماعي عنده فلوس ويخدم في ناس بزوز فرانك ويخليهم فيهم في الشارع يمشيوا كما يحبهم تو الاخرين هو شكل من اشكال الصمود
1: أي.
2: للبقاء وبالنسبه للاثرياء واللي عندهم راس المال وعندهم الامكانيات كيفاش نقراوها سوسيولوجيا مثلا
1: سؤال مهم برشا يعطيك الصحه حطيت معناها سبعك على حاجه توجع شويه فهمت ساسي الوغ نرجع لهنا وهذه امور بتاتر نظريه شويه فوكو ميشيل فوكو يعمل يفرق بين سكي لابيل لي زيليغاليزم دو دروا لي زيليغاليزم دي بيان وهذا معناها تصنيف مهم برشا باهي بصفه عامه وهذا مش خاص بالمجتمع بتاعنا في المجتمعات الكل اللي ينجوا القوانين هما ينجوهم على قياسهم كما قلوا احنا وينجوا القوانين هذيك باش ما يطبقوهاش بصفه عامه علاش على خاطر معناها الإطار اللي يصير فيه القانون ذاك الإطار ذاك يلائمهم لحد ما لكن وقت اللي يظهر اللي هو مش ملائم يولي ما يتبقوش وفرق كبير بين معناها مثلا اللي يسميه هو الليزيليغاليزم دو بيان اللي هما يهموا الملكية الملكية الفردية بصفة عامة وذلك مهم برشا خاطر ذيك الملكية احنا في نظام رأس مالي الملكية هي مقدسة بالنسبة للنظام رأس مالي مش انا مقدس فيها فهمت دونك هذيك يلزمها مؤسسات ويلزمها معناها دي فورم دو كونترول اللي يتبقوا باش يقع احترامها هذه الحاجة الأولى حاجة ثانية كل ما يهم معناها ليزيليغاليزم دو دروا هذوكم نعملوا لهم المحاكم ونعملوا لهم المؤسسات اللي باش تراقبهم هذه واضحة وهذه النظرية
2: معناها لا شرعية القانون هذوكم نراقبوهم للبسطاء والأخرى
1: أقل شوية وما فماش حتى كان نجي نشوفه مثلا فهمت حتى في الدول الأوروبية تلقى معناها برشا محاكم وشوف مثلا الدرو بينال مثلا فهمت الدرو بينال التطبيق ويقع بصفة قطعية بصفة
2: بكل حزم
1: بالنسبة للحاجات اللي تهم الملكية تولي فيها نقاشات على خاطر اللي شيزدروا القوانين خاصة واللي عند علاقة بالملكية بيشدروهم كيما يحبوا هما معناها بطريقتهم هما الطريقة الملائمة خاطر هما اللي بروبريتير معناها كيما يقولوا فهمت هما
2: يعني
1: الملكة
2: يعني القانون مش في تونس بركة بزوج سرعات بالنسبة للقانون الجزائي سريع جدا وبالنسبة للقانون الملكيات اللي فيه يمكن أشخاص متنفذين هو فيه نقاشات وفيه تسويات وربما فيه أكثر. اللي حكيت انت فيه توافقات
1: اي. وعندنا في الكتاب اللي باش نذكروه بعد على الليجاليزم مثلا اختصاصيه كارلا ناجلز اللي هي تقري في اليو ال بي الفاستي ليبر دو بروكسل
2: وهي خدمت برشا على الفساد
1: مقام على الفساد
2: خاطر خدمت عليه في الماستر نتاعي
1: فوالا خدمت على الفساد
2: عندها كتاب هي وش اسمه
1: لاسكوم بيير لاسكوم فوالا دونك هي خدمت على الموضوع هذا وخاصة عند ليليت بلج عند لي بلج باش احنا ديما
2: يظهر لي الكتاب اسمه ليليت كول بلون حاجة هكا
1: فوالا فوالا دونك مهم برشا احنا باش نتلقانا عندنا وجهة نظر معناها مقارنة باش ما نخرجوا ما نشوفوش كان مجتمعنا ونفهموا المجتمع نتاعنا على ضوء مجتمعات اخرى شنو اللي يقع ونشوفوا شنو هي الخصوصيات وشنو
2: هو بين الفرين الكتاب هذاك طلعت عليه قريت اجزاء كبيره منه خاطر في اطار الماجستير البحثي نتاعي هي مش تحكي ذوري المجتمع الان تحكي في السبعينات وفي الثمانينات ما كانوش بعاد برشا علينا خاصه في ظاهره الفساد
1: صحيح
2: اللي الاستنتاج بعد عملوا آليات وطوروها ولكن في الفترات اللي تحكي عليها هي ويحكي عليها لاسكوم تقريبا معناها مظاهر فساد كبيرة وكبيرة جدا نعرفش كان غالب
1: صحيح, صحيح لكن هي في الدراسة اللي نشرتها لهنا في الكتاب هذا اللي سماها ترانسغريسي لا لوا الكتاب باش نحكي عليه دونك هي تحكي الدراسة متاعها في الفترة الأخرى ذي معناها 2020
2: جديدة
1: معناها دراسة جديدة وتوري اللي في نفس الشيء نفس الشيء معناها نشوفه في المجتمعات المجتمع البلجيكي مثلا ما يقعش احترام هذه القواعد اللي هما بيدهم معناها يكونوا قد
2: واضح جوز ناخذوا فاصل قصير وبعد نرجعوا سؤال علاش المجتمعات الأخرى تطورت في احترام القانون ومقاومة الفساد وهذه الاختراقات هل هناك سبب رئيسي آخر مثلا في فترة وهنا الدولة تصير هل التسيب هذا ثم نجيو للكتاب متاعك وندخلوا في أكثر تفاصيل فاصل قصير ثم نعود

0: مرحبا بكم مجددا في برنامج توانسة على إذاعة تونس الثقافية، موعد العلوم الاجتماعية والعلوم الإنسانية لتسليط الضوء على الظواهر الاجتماعية. اليوم الظاهرة اللي باش نحكيوا عليها اللي هي اللاشرعيات أو خرق القانون، البناء الفوضوي، حفر الآبار، حرقان الضوء، من الخروقات البسيطة الصغيرة إلى مظاهر الفساد الكبيرة. وحكينا في الجزء الأول وقلنا أنه خرق القانون في تونس، رغم أنه مش حالة تونسية بحتة أو خارج نابع من المجتمع التونسي، أصبح ظاهرة مكتملة الأركان أو فينومين سوسيال توتال. مرحبا مرة أخرى سعيد باستضافتك أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الأستاذ محمد الناشي.
1: بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة.
0: شكرا لك. احنا باش نواصلوا، قلنا مجتمعات أخرى في الثمانينات، في السبعينات، في التسعينات، في الخمسينات عرفت هالظواهر هذه، خاصة في مراحل الانتقال أو التغيير الاجتماعي العنيف أو الانتقال الديمقراطي العنيف. وكنت تحكي أنت على معناها أستاذة علم الاجتماع أو لسكوم، حكيوا برشا خاصة في مسألة مقاومة الفساد. ونجم نقول لك اللي المجتمعات هذه كي تقرأ شعاشت في الخمسينات والأربعينات من مافيا وفساد وخرق للقانون، نتسألوا علاش تطوروا هما وإحنا قعدنا تقريبا يا ما تطورناش ولا وخرنا.
1: قبل كل شيء نحب نعمل ملاحظة على كلمة الفساد. راهو فيه إشكال كبير ياسر وقتاش اللي قالوا لي أنا في برشا مناسبات وخاصة في محاضرات عملتها، كيف نحكي أنا على ليزيليغاليزم ولا نحكي على التسويات ولا نحكي على التوافقات، يقولوا لي مثلا التسويات نوع من الفساد كان نحبه. أراه هنا يزم يكونوا فريمان واضحين. التسويات هذو ما همش حسب رأينا ما همش نوع من أنواع الفساد. المرجع متاعي في الموضوع هذا هو الأنثروبولوج الأفريكانيست اسمه جان بيير أوليفييه ساردون، اللي هو عمل كتاب مهم برشا
0: على الفساد الصغير،
1: فساد
0: في ثلاثة دول.
1: اي فوالا في ثلاثة، وعمل دوري دونك لا كوربسيون ديتا ولا دو ليتا ولا حاجه كناك
0: بتيت كوربسيون افريك سينيغال مع ثلاثة دول. اي ويحكي على مركب الفساد هو كومبلكس دو لا كوربسيون،
1: ويحكي على دي براتيك كوربتيف داكور اللي نشوفوه احنا ربما في بلجيكا ولا في فرنسا ولا في المانيا، فساد تشوفه في المجتمع هذاك اللي هو يسميه نوع من المعاملات ولا نوع من نسميهم تسويات. دونك ربما الحاجه الاولى يلزمنا
0: تنسيب، اي تنسيب
1: لو سيرتو يلزمنا دراسات ميدانيه باش نفرقوا وقتاش يبدا وقتاش يقف الفساد.
0: هو مرتن زاد حكي على الفساد في امريكا ويحكي ولات نوع من التعديل المجتمعي،
1: فوالا ان فورم دو ريغولاسيون سوسيال، فوالا متفقين فيه. باهي هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه كيفاش ربما معناها اللي شيقة احنا بعد 2010 2011 مش يكون عنده دور ربما نوع من التفكيك ولا بنعرفش كيفاش نسميه بالضبط، معناها ضعف من المؤسسات، مؤسسة الدولة والمؤسسات المحلية، نوع من الضعف هذا اللي يخلي ربما العباد باش يلتشئوا الممارسات هذه الاجتماعية للتلاعب بالقواعد القانونية. هذا نوع من الأسباب، معناها ربما ضعف الدولة، هذه الحاجة الأولى. الحاجة الثانية فنيت فما نوع من بورديو يسميه أبيتوس، نوع من العادة،
0: تتبع
1: اللي الحاجة تولي عادية. اللي كنا قبل معناها توها مثلا من أنا من الحق اللي عديت معناها أكثر من شطر عمري في الغربة، فهمت؟ كل حاجة مثلا نقول أنا ولا ذو الأحمر مثلا تحرق ذو الأحمر، فهمت؟ ولكن هنا نجم في بعض الحالات انت تقف الضوء الاحمر وما يزمروا عليك، يقول لك يا ودي امشي
0: وتولي خايف على كرهبتك.

0: انا جلب انتباهي تونس وكينشاسا شنو علاقتها بالبروكسل، كانوا ثلاثه يجتمعوا في في نفس الحكايه.
1: اي خاطر اولا حاجه ما نحبوش احنا نقولوا، خاطر كان حاتينا مثلا كان حاتينا كينشاسا وتونس برك نقولوا هذية هذا ظواهر هذية مربوطه بالافريقيا بافريقيا ولا بالعلى المجتمعات الغير الغربيه. هذه الحاجه نجم نقولوها، نقولوا عندهم فكره معناها في في في فرنسا ولا في في بلجيكا عندهم فكره اللي في المجتمعات هذيك الناس ما تحترمش القوانين والناس تمشي وكل ليه هذية موجود، هل الظواهر هذه موجودة في كينشاسا في باريس في بروكسل وفي تونس. فهمت؟ هذه حاجة الأولى، وهذوما كلهم دراسات ميدانية معناها هذيك
0: لكن أنت كنت تقول لي توا أنت غادي الضوء الأحمر مستحيل باش تحرقوا
1: أي مستحيل.
0: وفي تونس مستحيل. فما إمكاني
1: فما
0: لأن لا المجتمع يدس
1: فيك أنا ما نح... ما...
0: لا أنا مش نحكي عليك أنت معناها نحكي
1: أما معناها لهنا نشوفوا فيه ماذا معناها ظاهرة نشوفوها شنو الفرق معناها الحكاية الكل احنا بك المقارنة ذيك بين كينشاسا وبين بروكسل وبين تونس وبلدان أخرى معناها نشوفوا وين الليميت علاش هنا يقبلوها هنا في تونس مثلا وفي في في بلجيكا إين إيماجينابل ما ينجموش نتصوروها معناها
0: معناها تحكي على رد فعل رد فعل الاجتماعي
1: اللي نحب نقول لك رد فعل الاجتماعي وغاديك كي تاخر فيروج يظهر لي ما معناها برمي ابوان يظهر لي باش تفك لك البرمي على الاقل عامين معناها تقعد ما فماش حتى ما فماش تسامح وما فماش نيغوسياسيون وما فماش ارانجمون ما فماش عامين بلاش برمي فيروج في العبله فهمت ما فيش نقاش دونك الحكايه بالنسبه لهذوما الظواهر هذوما سي ان بروبليم دو ديغري فهمت وقت اللي توصل لحد معين فهمت تولي تفوت وهما بيدهم راهم من العباد
0: ديما ترجع لنا لمفهوم التسويات يعني أي. يعني فما كانك تقول لي فما نوع من الدوزاج
1: اي فما نوع من الدوزاج وهذا راهو المجتمع بيده هو يحس بيه مش انا نقول راهو ها هو الليميت والخط الاحمر اللي ما نجموش نفوتوه لا لا المجتمع يعرفوا هما اللي فما افراط التوانسه يعرفوا فما افراط لك لكن المشكله توا كيفاش انا يظهر لي سؤال انت ما سالتوش وخاطر يظهر لي الوقت باش يخسرنا كل هو توا احنا كيف نلقاو روحنا وروحنا في الظاهره ذي شنو شنو شنو الحل اي كيفاش بنعملوا اسكون فا انستيتيوناليزي سي براتيك
0: انا في الانترو في المقدمه نتاعي قلت طرحت السؤال شنو هو الحل
1: اي شنو هو الحل الحل يلزم من حل اولا الساعه ما يكونش حل توب داون معناها مثلتوه من هنا نعرفوا في اغلب الحالات وقت اللي ناخذوا قرارات ونحبوا نفرضوها على الافراد
0: وعلى
1: المجتمع الحلول هذيك تنجم تمشي لفتره معينه وكل لكن ما تكونش يلزم معناها التوعيه ويلزم العباد بيدهم هما يساهموا خاطر هما واعيين يعني
0: يعني ما نغيروش مجتمع بمراسيم كما يقول كروزي
1: كما يقول كروزي يعني اون شونج با لا سوسيتي دي دوكري وي ما فماش هذه اون توكا بالنسبه من وجهه نظر عن المجتمع والانثروبولوجيا هذه مفروغ من
0: نقطة واضحة
1: نقطة واضحة دونك يلزم التوعية ويلزم العباد هذوما معناها بتتكري دي جروب المجتمع المدني يلعب دور كبير ياسر في هذا فهمت معناها كيفاش نشوفوا باش ننصوا ولا باش نقترحوا قوانين اللي تكون متلائمة للوضعية هذه وربما زاد فما تدرج في تطبيق هذا خاطر التوا استفحل الفينومين معناها ولا مسيف قبل انت قلت
0: ظاهرة اجتماعية مكتملة سميتها فينومين سوسيال
1: توتال هو ذا فينومين مسيف مسيف معناه رقم كيفاش معناه اللي كان مش تهبط عليه بطريقة تعسفية انا حسب رأيي انا ما نصوش نتيجة لكن نشوفوا مثلا وقعد هكا اللي يقع في نهج الجزيرة وفي معناه فما حاجات
0: إيجابية
1: في الأسواق العشوائية لكن انت قبل ما تحاول مثلا تطبق عليهم القانون تشوفوا لهم حل شوف الحل معناها شافوا وانتقال البعض منهم انا عندي معناها طالب يعني في الدكتوراه نتاعي على الموضوع هذا فهمت دونك في مصف باي مثلا ولا في
0: انا اعطيك مثال اخر حزام الامان في فتره ما في تونس كانت مسيبه الامور
1: هاي.
0: ثم تم تجديد العقوبات والمراقبه في حزام الامان تقريبا تو 98 ملي سوقوا بالحزام الامان هاو بالقانون
1: هاو بالقانون
0: هاو كي نطبقوا القانون معناها
1: اي تطبيق القانون مهم برشا مهم برشا ما فيش حتى لا شك
0: سؤال اخير نسالك انا مازلت لنا يمكن دقيق اربع دقائق انت حكيت على تجربتك في بلجيكا واي واحد معناها في بلجيكا ومقارنه بتونس خذينا مثال الضوء الاحمر وغيرها من الامثله

0: فما حاجة ديما التوانسة يتسائلوا عليها، اللي يعيشوا لبرا، فئة من اللي يعيشوا لبرا، باش ما نعممش، فئة من التوانسة اللي يعيشوا لبرا في جميع دول العالم خاصة الغربي، يحترموا القانون، يحترموا الضوء، هكا ولا
1: اي؟
0: علاش كي يجيو لتونس فئة، باش نقول مش ناس،
1: مش الكل، اي، باش ما نعمموش،
0: علاش سوسيولوجيا نحب، علاش كي تجي لتونس تولي ما تحترمش وتلقي الفوضى في الشارع، وكل الأشياء اللي كنت تعملها قبل ما تخرج من تونس ترجع تعملها، رغم أنت عشت 20 و30 و40 سنة في دولة ما تتخيلش روحك باش مش تحرق الضوء، تلوح بونتا متاع سيجارة في الكيس.
1: فماش
0: يعني نحب نفهم هذه سوسيولوجيا كيفاش نجمو نفهموها.
1: وهي
0: في تونس نقولوا في تونس عندنا صمود ويلزمني نعيش ونتأقلم وباش نسينو
1: ندبر راسي
0: ندبر راسي. أي أنت عايش غادي،
1: أي
0: علاش كي تجي؟ أو أيضا نرجع زاد المفهوم التأقلم، كي يجي هو لهنا كان ما يعملش كيكا ما
1: شوف
0: ما ينجمش يعدي العطلة نتاعو.
1: شوف نكونوا واضحين في حكايته، وأنا مثلا لهنا ما نعملوش غاديكا وعمري ما نعملو مثلا،
0: قلت
1: مش نلوح أنا، أي ماشي مش نلوح، لكن نشوف أنا زملائي معناها يعيشوا في بلجيكا ونعرفهم غاديكا كيفاش يعيشوا ويجيو هنا يتبدلوا. شوف أنت معناها التونسي باش يخلط في المطار وإلا مش ياخذوا البتو باش يروح، فهمت؟ من اللي يدخل البتو، من اللي يدخل البتو يلزمو يبدا يدبر راسو على خاطر باش يلقى بلاس هو في التفكير نتاع راه هذايا بتاتر توا العلوم السيونس كوغنيتيف كما نسميوها، ولا بتاتر تشات جي بي تي، ولا ما نعرفش شنو تنجم تعاوننا على كيفاش شنيا كالي لا كوغنيسيون تونيزيان، معناها التفكير التونسي كيفاش يلزم مش يلزم ولا مش متفاهم نوردر، ولا معناها يلزم هو يتاقلم معك الجو اللي قال فيه وكل شيء، ما عادش يمشي روح. انا عمري مش نمشي للبلديه في بلجيكا نخمم حتى السيكوندا باش نشوف باش يدخل لي واحد ولا كل لهنا. تلقاني قاعد في القهوه بنشرب مع زملائي ولا اصحابي نعمل في قهوه، نقول لهم غدو ماشي البلديه، يقول لك هكا هكا فلان هكا في البلديه، باش طلع مضمون. نقول له يا اخي انت لازم باش تشوف شكون باش تمشي، انت تشد الصف وتطلع مضمون. يقول لك سهل الامور وما تعقدهاش وفيسه فيسه تقضي قضيتك، فهمت؟ دونك هذا الكل الحق، معناها ما نجمش نعطيك اجابه معناها صريحة وكل، لكن هذا يلزمنا
0: على الأقل بمفهوم العدل والظلم اللي انت اشتغلت عليه سوسيولوجيا. هل يدخل هذا يقول لك في نهاية الأمر أنا مظلوم كي نجي لهنا مانيش لاقي حقي، كان ما نعملش هكاك ما ندبرش راسي ربما؟
1: اي شوف هذوما انا مفاهيم خدمت عليهم برشا، معناها وعملت دراسات. مثلا انا نعمل فرق مهم برشا بين اللي نسميه انا ارانجمون ولا التسويات والكومبرومي اللي هي التوافقات. الكومبرومي يلزم فيه الفكره نتاع المصلحه العامه، ما تنجم تعمل كومبرومي انا وياك لما فما مصلحه عامه اللي تفوتنا احنا، تفوت المصالح الخاصه، مصلحتي الخاصه ومصلحتك انت الخاصه، داكوغ؟ لي ارانجمون نسميهم انا سي دي زاكور دو غري اغري، سي دو لوفيسيو، ندبر راسي بين بعضنا، ما تقول حتى الواحد، اي خليها بيناتنا بربي، ما تقول حتى الواحد كل. اذا كان نحبوا احنا نخموا ونحلوا مشاكل لي زارانجمون نردوهم دي كومبرومي، نقولوا يا سيدي كاش نحلوا احنا عندنا مشكل وبكل دي زارانجمون كل هات نشوفوا كيفاش نتصرفوا باش هذاك يخدم المصلحه العامه. المصلحه العامه راهو نجم تكون
0: معناها من المصلحه الذاتيه الانانيه الى المصلحه العامه،
1: الى المصلحه العمل عنها كيفاش نرجعوا هذا نقول يسميوها توا فما توتان ديبا على لو كوما ولو بيان كوما، الوغ كسوا في الانفيرونمون كسوا في المجتمع كل، كيفاش توا في بلاد انا من تزركه معناها كي نشوف على الماده فهمت، ونشوف القهاوي هذيك الكل كيفاش احنا نلموهم هذوما العباد هذوما المعنيين بالامر مع الاثارات المعنيه، ونشوفوا كيفاش كومون اون كري ان كوما اللي يفيدك انت كمواطن ويفيدني انا اللي عندي كشك ويفيد اي الباساجي معناها في الاسباس بوبليك.
0: حقيقة موضوع مهم وموضوع يظل يزمو اكثر من ساعة الموضوع هذايا، خاصة اللاشرعيات او خرق القانون ومفهوم التسويات والتدبر، ندبر راسي ان شاء الله نخصوله حلقة اخرى ونزيد ونتعمق اكثر في المقاربة هذه وفي المفاهيم هذه. أستاذ علم الاجتماع والأنثروبولوجيا الأستاذ محمد الناشي، شكرا لك.
1: بارك الله فيك، عايشك. شكرا للاستضافة، وإن شاء الله نلقى فرصة أخرى باش نتعمق في المواضيع هذه الكل،
0: نتعمق في المواضيع هذه أو غيرها من المواضيع اللي أنت تشتغل عليها. إلى هنا نأتي إلى ختام برنامج توانسة على إذاعة تونس الثقافية. إن شاء الله نتلقاو الأسبوع المقبل في نفس التوقيت والموعد. إلى اللقاء. توانسة
2: توانسة، خوض في أغوار الشخصية التونسية من زوايا سوسيولوجية. توانسة مع إيهاب الشاوش.
3: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
4: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
5: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
4: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
6: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
4: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
7: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

0: مختارات غنائية ينتقيها لكم نادية الحمراني.
1: أحب عمري وعشق الحاجات ساعة.
2: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. جماليات.
4: جماليات. جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
3: جماليات مع أحلام بوصندل.
5: مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، مرحبا بكم في لقائنا المتجدد دوما مع برنامج جماليات. لقائنا اليوم باش يكون مع ضيفة وصديقة متميزة حقيقة ومتألقة، تقيم حاليا معرضها الفني برواق كاليستي، وهي الفنانة التشكيلية زهور القرقوري. سيدة زهور، مرحبا بك.
6: مرحبا بك انت، شكرا للاستضافة.
5: يعيشك سيدة زهور على موجات إذاعة تونس الثقافية. إذا اليوم نستقبلوك باش نحاولوا في البداية ربما وككل لقاء وككل معناها حصة نحاولوا نتعرفوا ولا نعرفوا مستمعاتنا ومستمعينا على ضيف الحصة. إذا سيدة زهور، حدثنا شوية على مسيرتك الذاتية، ربما مراحل الدراسة، التكوين، وين قريت، ثم المسار التشكيلي.
6: أنا زولت تعليمي في معهد الفنون الجميلة من ليسبات.
5: سيدة زهور، أنت من الجيل تقريبا؟
6: أنا كيف من عام
5: الجيل اللي تصنف فيه روحك مثلا، جيل الفنانين اللي تنتمي له ربما؟
6: والله مع ولو أكبر مني شوية، لمين ساسي.
5: لمين ساسي، أي.
6: وأما كنا في البوزاغ مع بعضنا،
5: يعني أنت
6: نادي المالكي، لا المالكي، العلاني،
5: أي جيل من
6: الفيلالي، كنت نوعي فرق قسم،
5: أي
6: علي ترابلسي، كنا فرق قسم.
5: جيل جميل، جيل جميل،
6: جيل جميل،
5: جيل جميل. خرجنا مجموعة من الفنانين والمدرسين اللي قدموا الكثير والكثير حقيقة للساحة التشكيلية التونسية. واليوم سيدة زهور، دونك أنت خريجة المعهد العالي للفنون الجميلة بتونس، هكا؟
6: أي عام قريت؟ من عام 74 ل 78.
5: اي
6: وخاصيه نتاعي كولتور اي كوميونيكاسيون.
5: داكوغ، معناها انت تخرجت سنه 78 من المعهد.
6: اي 78.
5: اي
6: ومن بعد من عام 79 من خرجت استاذه التربيه التشكيليه.
5: اي دونك انت درست التربيه التشكيليه سيده زهور؟
6: التربيه التشكيليه في أول ثلاثة سنين في معهد عادي، وبعد في المعهد النموذجي بأريانا. هذيك من عام من 83 حتى 96.
5: واضح. أي
6: بعد من 96 قريت في المعهد العالي للهندسة المعمارية سيدي بوسعيد.
5: يعني انتقلت من التدريس بالمعاهد النموذجية ومعناها المعاهد العادية إلى التدريس في التعليم العالي، ومشيت المعهد المعهد العالي للهندسة المعمارية بسيدي بوسعيد.
6: احنا وقت اختارونا ستة أساتذة، عملنا تجربة ومشينا لفرنسا وتلهى بينا الانسبكتور جنرال دي زارت بلاستيك دو توت لا فرانس، وقرينا كالصيغة الاقتراحية لا نوفيل بيداغوجي
5: في إطار تجديد المناهج التربوية والتعليمية.
6: التعليم العالي هو اللي عيطنا، قالوا لنا نحبوا اساتذه من السكوندير وعجبتنا التجربه نتاعكم. وذاك كيفاش
5: كانت رحله الانتقال من التعليم الثانوي الى التعليم العالي وزولت سنوات تدريس غادي قداش من سنه قعدت
6: وين
5: في التعليم
6: عالي أي. حتى الغوتريت
5: الغوتريت في أي سنة سيدة زهور؟
6: 2014
5: أي ذي ربما المسار المهني بتاعك أي ومس
6: قريت أي من قريت حتى 96 ولا ومن بعد من 96 ل 2006 2006 قريت في المعهد الفنون
5: المعهد الليزبات المعهد العالي
6: منين ما تخرجت
5: منين ما تخرجت من المدرسة الأم إذا أي خرجت ورجعت
6: بس
5: سيدة زهور ميساج خليني نحكي وأنت تدرسين بالمعهد العالي للفنون الجميلة بتونس بمن ربما تأثرتي وعلى يد من تمدرستي حكينا شوية على الفترة هذه.
6: أنا كيفين نقلت للتعليم العالي وقتها يلزمني دخلت في ورشات متاع فنانين معروفين دخلت
5: هذا بعد الانتهاء من الدراسة
6: دخلت في المعهد العالي
5: اي
6: خاطر مش كيما تقري في
5: التعليم الثانوي
6: التعليم الثانوي وتقعد في
5: كيما تمشي لتجربه التعليم العالي
6: دخلت في الورشات وقت عند انتيم سي محمد انتيم
5: اي
6: دخلت عند اكثرهم عادل مقديش اللي تاثرت به
5: اي
6: برشا دخلت عند سي محمود بوشيبه
5: اي
6: في النحت وبعد عاد
5: يعني عملت ما كيفاش نقولوا مسيره معناها في اطار
6: التجربه
5: اي في اطار التكوين اللي عملته التكوين ما بعد الدراسه في ورشات فنانين الورشات المفتوحه اللي هو سي عادل مقديش نترحموا عليه سي محمد متيمت وسي محمد بوشيبه واحنا كلنا نعرفوا اللي الطابع والخصوصيه ربما التشكيليه نتاع زهور القرقوري اليوم ضيفتنا ضيفه هذا اللقاء هي تجربه معناها فيها تاثيرات زعما بعادل مقديش سيده زهور
6: برشا
5: احنا نعرف اللي هو قريبك
6: برشا قريبي وجاري في صفاقس و
5: اي
6: ياسر قريبي خويا
5: ربما شنو اللي خرجت به من تجربه التكوين في ورشه عادل مقديش
6: اول حاجه انا كنت منبهره باللي بورتري اللي يعملهم
5: اي
6: ونقول لك هو اللي علمني نرسم مش المعركة الفنون الجميلة
5: أكيد التجربة تطور فيما بعد
6: هو وعلمني وأكثرهم عملت اللي فام دو كولور
5: أي النساء
6: وعلمني من نهار له نخدم راسي ما فماش هذه موديل قدامك ولا
5: أي معناها تدرب العين أكثر ربما والذاكرة والتذكر
6: كانت تجربة
5: قداش
6: شوية هكا قعدت نغزر في العمل نتاعو زيد خدم زيد في الخط العربي بطريقته
5: اي هذاك في المرحلة الثانية انا باش نمشيو له في سؤالنا اليوم لكن خلينا نزيدو نتعرفوا ربما على مسارك اكثر دونك قلت لي خدمت في لي بورتري وورشة محمد متيمت ربما شنو اللي كان فيها الإضافة سيدة زهور اي
6: كان يعني حاجة اخرى طريقة اخرى كلاسيك يعطينا كما تقول نبجيها موديل واحنا نغزروا ونصوروا ومن بعد التلوين ومن بعد اكاهو ومن بعد يجيب دي موديل نتاع حين نصوروهم كما البوزاخ
5: اي
6: او كعبد تفكر ويدو تدرب عليها وكل
5: اي يعني اليد تعاود ترجع
6: أخرى.
5: اي وربما معناها اثر هذا الكل
6: الفرقه
5: اي
6: الفرق اكثر تقني معناتها عند سي محمد متيم
5: طبعا الله يرحمه
6: عند عادل مقديش الدكتوراه يخرج منك
5: اي
6: فنان عادل مقديش يقول لك انا اللي هو اذاش يقرن فلفل قرن فلفل كيف تشوف لاغيغ بلون تاعو على شنو تحطو وسوغ دو ليميغ وكيفاش هذيك انت يزي
5: يعني ربما طريقة أي المقاربة والنظرة اللي تنظر بها للغرض اللي حطه قدامك مهما كان نوعه ويعلمك معناها كيفاش تخلق اللوحة متاعك وتجعل منها معناها سيغتان سنسيبيليتي نوع من الحساسية اللي تخليك واضح سيدة زهور. إذا مهم كل هذا، لكن هذا خلينا نشوف زهور القرقولي فيما بعد في تجربة لي بورتري الوجوه ربما أو الرسوم النصفية. أي
6: أنا أقول ما بديت وقتها عام 2000 عملت أنا معارض
5: أي
6: شخصية
5: أي
6: كانت حابة نقول لك
5: أي بطبيعة الحال ذكروا بهم.
6: أول معرض شخصي 2012
5: أي
6: في رواق سامي عاشور.
5: أي لكن عندك مشاركات سابقة سيدة زهور
6: هدومكم جماعية
5: أي
6: هذيك من 97
5: يعني تجربة العرض ربما انطلقت جديا في سنة 97
6: هذيك عام 2011 وقتها في القروات العالم الثقافي الإسلامي
5: القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية
6: زاد كنت على الحرف وشاركت بلوحة تجريدية
5: في مجال الفن الحروفي. حكينا شوية على البورتري سيدة زهور من بعد ننتقلوا للمرحلة. أي
6: عملت عدة بورتري
5: رسوم نصفية نسائية
6: في الأتولية بتاعي برشا. ومن بعد المعرض الأولاني 2012 فيه البورتري
5: الحرف المرسوم. لكن سيدة زهور منين جاتك قبل فكرة لي بورتري؟ أي
6: أنا ما نعرفش تأثرت بالعمل بتاعي وقلت له عاد نحبك تعلمني لي بورتري.
5: اي
6: قعدت عامين ولا 3 سنين باش تمكنت كيما يلزم
5: من رسم البورتري.
6: انت تعطيني توا حتى خدمته نجم انا نعمل برودكسيون نتاعها.
5: اي اللي هو
6: كان جاي يوريك التقنيه نتاعو يوريك كيفاش هو يخدم يوريك معناتها الحق.
5: أي اللي هو توجه كامل عند عادل مقديش وإلا في عالم البورتري. كانت زهور يعني في بدايتها تشتغل على البورتري وكنا نعرف النساء الزنجيات والنساء في معناها قيم مختلفة وتعبيرات مختلفة ووجوه مختلفة. كل هذا ربما أسس تجربة البدايات. ومن بعد سيدة زهور قلت لي في 2012 تمت دعوتك إلى القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية وهنا كان الانطلاقة
6: كما نقولوها الاكسيدون دو باركور.
5: اي
6: ما كنتش نخمم انا على الحرف امانه وقتها عيطولي باش نشارك انا بورتري. لا قلت العرف الحرف
5: اي
6: وخذيت الحرف انا مانيش خطاطه غير رسامه.
5: اي نعرف أي.
6: الحرف العنصر الاساسي
5: اي
6: وعملت خدمت لوحه تجريديه اللي خذيت صديق
5: جربت يعني انطلاق في تجربة جديدة في مرحلة جديدة من مسيرتك هي اللي اعطت لو تورنون هذا معناها. اي
6: اي ومن بعد ما حبيتش حاولت نالف من بعد ما بيناتهم
5: اي
6: وهذاك بديت اكثر تجربتي في التشكيل.
5: دونك انطلاقتك كانت من في المجال ربما التعبير الحروفي اللي هو موضوع حصتنا اليوم واللي هو نهتم فيه بربما سؤال التفاعلات المخطوطة في الفنون التشكيلية وتحديدا في محاولة تحويل منظومة الخط المكتوب لأن احنا نعرفه في التقليد الخط معناها وقع التعامل معه كنظام كتابة. لكن مع زهور القرقولي ومع العديد من الفنانين الآخرين أصبح الخط لغة تشكيلية ربما وتغير من خلالها معنى الخط من تلك اللغة من تلك الكتابة بمعنى آخر إلى أسلوب في الرسم والتجسيم والنحت وما إلى ذلك من التعابير. وإحنا هنا ربما نتوجه بالتحية إلى كبيرنا الخطاط سنجيل مهداوي من هذا المنبر منبر إذاعة تونس الثقافية ونقوله اللي هو عنده توجه لكن زهور قرقولي هنا عنده توجه آخر توجه نسائي وليس في مجال الخط بل في مجال الرسم الذي يتولى استيعاب الحرف العربي دعني أقول ويستغل جمالية هذا الحرف ليصنع أعمال تشكيلية أخرى. سيدة زهور، معرضك في رويق كاليستي عنوينه سيدة
6: هذا
5: أي
6: خلاصة تجربة فنية امتدت على 30 عام تقريبا.
5: بارك الله. أي
6: وأنا أستاذة فنون تشكيلية ودرست في التعليم العالي والثانوي كما ذكرت في بداية
5: الحوار. أي أي
6: تأثرت بالعديد من الفنانين العالميين والمحليين.
5: أي أكيد. أي
6: ومنها خص بتجربتي الخاصة أنجي مهداوي، علي الترابلسي، عادل مديش،
5: اللي هي كلها تجارب مهمة سيدة زهور. لكن انت خلقت
6: حتى من قريب on devient artiste en regardant les œuvres d'art.
5: اكيد اكيد سيدة زهور، جميلة جدا هذه المقولة. بطبيعة الحال الانسان يدرب عينه وزيارة المعارض، وانت نجدك حاضرة تقريبا في كل المعارض معناها حاضرة في الساحة الثقافية. زهور القرقوري شعبوني هكا ولا قرقوري برك؟ واضح سيدة زهور. لكن اليوم نلقاوك في رواق كاليستي، معرضك اللي في رواق كاليستي حدثنا.
6: أول حاجة نحب نقولها
5: أي
6: لست خطاطة.
5: أي واضح
6: رسامة. أول حرف هو العنصر الأساسي في هيكلة الفضاء التشكيلي للوحة.
5: أي وذي جاي قلت انطلاقا من اللوحة التجريدية اللي قدمتها سيادتك في القيروان. أي
6: وأبحث في كل أعمالي عن الحس الجمالي الزخرفي.
5: أكيد أيوة، ذي نلاحظوه برشا في أعمالك الأخيرة في رواق كاليستي وفي الباغافون سيدة زهور، رغم أنه البورتري قعد حاضر راهو. البورتري هاي هي
6: هذيك مسيرتي الأولى وكملت بها، خاطر هناك تمازج كبير بين الأنثى والتفاصيل الدقيقة. العنصر الخطي يمنع نوعا من الثراء والغنائية فضاء المرأة الخاصة بها وعالم المرأة. ونعمل ثم إحساس، أنا كي تقول المرأة هي العنصر الجمال،
5: عنصر إحساس يولي يهتم بالتفاصيل، يهتم
6: بالتفاصيل. وكيف كيف أنا ناخذ الحرف حتى هو عنصر جمالي.
5: أي
6: حركي.
5: أنت حركت سيدة زهور. أي
6: أي.
5: منحته بك التدخلات والمعناها الخلط والتمازج، منحتي هي الكثير والكثير من التعبير. أي
6: كما نقول الخط العربي بأنواعه هو مرجع العديد من التشكيليين، وهو عنوان الهوية العربية.
5: أي
6: أمانة استخدمه واستلهم منه تركيباتي التشكيلية واللوحات التشكيلية غير مقروءة،
5: أي ليست مجعولة ربما للقراءة في هذا الاستغلال وهذا التوظيف.
6: هو وسيلة تعبيرية.
5: أي جميل سيدة زهور كل هذا. إذن لكن نحن في هذا الإطار نحب نحكي شوية على معرضك. معرضك في رواق كاليستي انطلق متى؟ انطلق سيدة زهور
6: انطلق للجمعة
5: أي ويتواصل إلى حدود
6: حتى 18 أفريل،
5: يتواصل حتى
6: الجمعة.
5: أيوة. وقديش يحتوي ربما من عمل سيدة زهور؟
6: 60
5: عمل.
6: ثم لي ثنائي الأبعاد وثم لي ثلاثي الأبعاد.
5: كيفاش ثلاثي الأبعاد سيدة زهور؟
6: ثم أنا ماني قبل دخلت في الورشة عن سي محمود بوشيدة.
5: أي
6: يا أخي اخترت الرخام. رخام أنا ولدي عنده معمل رخام الحق.
5: أي
6: خذيت وعملت
5: خذيت أجزاء من الرخام المنحوتات اللي نشوفوهم في معرضك. أي
6: مش سكولتي، أنا حفرت.
5: حفرت عليهم بتكنيك معناها كونك تنحي من الرخام.
6: أي وأنا أهتم بكل ما حولي.
5: أي
6: وأجعله موضوع لأعمالي.
5: هنا اهتميت
6: خاصية الفن الحديث.
5: أي وهنا ربما اهتميت بالرخام ثم قمت بالحفر والتجسيد بعض الأكاتيب على الرخام. سيدة زهور المكتوب هذاك من أين أتاك اللي موجود على الرخام؟
6: حروف وما عندها حتى معنى وماش مقروءة.
5: كان فقط مجرد البحث في جمالية الحرف،
6: هو الجانب الجمالي الزخرفي
5: للحرف. واضح، معناها هذا اللي كنا نلقاوه في منحوتاتك. لكن عندك أعمال أخرى ربما تنصيبات صغيرة الحجم اللي واقفة على سوكل سيدة زهور في المعرض نتاعك، أشكال دائرية وإلا
6: أنا حبيت النوع،
5: معناها باش المعرض يكون متنوع بحيث المحامل
6: المعرض يكون غني ثري.
5: أي
6: بدلت المحامل، بدلت التقنيات، حاولت هكا نعطي روح جديدة هكا
5: للأعمال التشكيلية متاعك.
6: الأعمال التشكيلية
5: أي،
6: وبالنسبة لينا الفنان التشكيلي يمزج بين كل التقنيات والتغييرات.
5: أكيد
6: هناك حدود بين التصوير والتصميم.
5: أي واضح سيدة زهورة، وهذا مهم جدا، معناها الكلام اللي تقول فيه وتتحدث فيه على أعمالك، لأنك جمعتي بين النحت والمجسم الصغير والتنصيب وفن الرسم أيضا الذي لم يكن غائبا. إذن شكرا سيدة زهور، فاصل ثم نعود.
0: نقطة ضوء.
5: حول التفاعلات الخطية في تاريخ الرسم العالمي. في تاريخ الفنون البصرية غالبا ما كان تعامل الفنانين في أعمالهم الإبداعية مع موضوع التفاعلات الخطية والعلامات والرموز تعاملا جماليا بامتياز. يسعى هذا التوجه في إحدى جوانبه إلى تغييب المعنى الوظيفي للعلامة المخطوطة والحرف ودلالتهما مقابل تقديم الوظيفة التعبيرية باعتبارها مجالا أقرب إلى عالم الإبداع. ومن هذا المنطلق مثل هذا التوجه، أي استغلال التفاعلات الخطية في تاريخ الفنون التشكيلية، وسيلة لدى الفنانين لتبني أساليب تشكيلية مستجدة تكشف عن تحول جذري في بنية اللغة التعبيرية المخطوطة، حيث لم يعد الانخراط في منظومة المخطوط مقتصرا على إرادة التطوير التقني للحروف، بل متعلقا بإعادة تعريف العلامة الخطية وتوظيفها تشكيليا داخل العمل الفني. بذلك انطلق منطق جديد لدى الفنانين يحاول الدفاع عن أطروحة مفادها أن الخط قد انتقل من كونه أداة تمثيلية خاضعة لمعايير المحاكاة والإتقان إلى عنصر جمالي مستقل ينتج المعنى بذاته، وهو ما تؤكده جملة التحولات التاريخية والتجارب الفنية في مجال الإبداع التشكيلي الحروفي. ففي السابق أو لنقل لدى القدامى كانت التعبيرات الخطية تؤدي وظيفة وصفية محددة تتمثل في ضبط الحدود الشكلية للعلامة وتخضع إلى تنظيم الكتل المتناسقة والمتوازنة داخل فضاء الرسم. ومن ذلك يعد الارتباط بين الخط والتمثيل دليلا على خضوع التعبير الخطي لمنظومة جمالية تقوم على مبدأ المحاكاة والانسجام، في حين أنه مع المحدثين فقد هذا التصور صلابته، حيث كشفت تجارب ما بعد الانتباعية مثلا والتكعيبية عن محدودية دلالة دقة الخط ووظيفته التمثيلية، ونشأت معايير تعبيرية جديدة تعتمد

الفرنسي جون فوتريي، حيث تبرز أعماله كيف تجاوز الخط وظيفته التمثيلية ليندمج مع المادة منتجا مساحات بصرية كثيفة تحمل أثار التجربة الإنسانية. كما تدعمت تجربة جوبوفي مع هذه الفرضية، إذ يقوم هذا الأخير بتفكيك القواعد الأكاديمية للخط عبر استحضار بعده البدائي والعفوي. فالخط لديه رغم بساطته الظاهرية يمثل موقفا نقديا من الثقافة الجمالية السائدة، ويؤكد أن القيمة التعبيرية لا تكمن في الدقة الشكلية بل في الطاقة الإيمائية التي يحملها الأثر الخطي. ويعد هذا الانتقال دليلا إضافيا على تحول الخط من أداة تعبير مضبوطة إلى وسيلة تحرر. أما في أعمال كاندنسكي فإن الخط يتخذ بعدا روحانيا، حيث يصبح تجسيدا للإيقاع الداخلي والانفعال النفسي، وتبرز أعماله ورؤاه أن الخط لم يعد مرتبطا بالمرئي فحسب بل باللامرئي، أي بما يتجاوز التمثيل نحو التعبير عن الحالات الوجدانية. ويؤكد هذا المسار أن الفن لم يعد يسعى إلى تمثيل الواقع بقدر ما أصبح مجالا لتجريب العلاقات بين الجسد والمادة والزمن. وعليه فأن الخط في صيغته المعاصرة لا يمثل العالم بل يعيد خلقه من خلال أثره الحي داخل الفضاء التشكيلي.

0: مستمعينا الأعزاء، إذا نعود بعد هذا الفاصل مع ضيفة الحصة السيدة زهور القرقوري التي نرافقها اليوم في رحلة، ربما رحلة حول جمالية الخط والتفاعلات المخطوطة التي تقدم في معرضها الحالي برواق كاليستي. إذن سيدة زهور، معرضك في رواق كاليستي، كيف نشأت فكرة ربما إقامة المعرض؟ عندك مدة تخمم في المعرض هذا.
1: المعرض هذا قعدت نخدم فيه سنتين،
0: أي
1: كل يوم نهبط هكا عندي أتولين ساعة ساعتين من زمان، وفما حتى أعمال اللي وليت عندي ساعات نظرة جديدة اللي عاودت خدمت فوقها،
0: أي
1: عاودت بتقنيات مختلفة اللي عطيت مظهر جديد،
0: رجعت عليهم أي
1: وساعات كما يقول لك هو شنو لاخ، فما كلمة بالسوري يقول لك جتي اون بوتي دون لو اي فوا سو كي سو باس.
0: أي
1: بعد انت تجم تخدم لوحة وتقول عندك فكرة وتخدم، وبعد تولي هي اللي تحكم فيك، ماكش انت اللي تحكم فيها، وتولي نهاية اللي انت ما كنتش تستنى فيها، هو مغامرة.
0: أي تجربة من التفاعل، تجربة. يعني دي سيدة زهور ربما عندك عامين تحضر في المعرض هذا.
1: فما برشا حاجات
0: أي
1: اللي خدمتهم اللي انا عمري ما كنت نتخيل اللي انا باش نخدمهم.
0: يعني انت تنطلقين في المغامرة،
1: بعد الاحساس وحده، بعد يدك تولي ساعات وحدها وساعات لا، ما فما تعامل هكا ما بين
0: زهور ولوحاتها ما بين زهور ونسائها، خليني نقول هي كيفاش نسائك سيدة زهور ونحن في المعرض.
1: نسائي جميلة،
0: هي نجد نساء زهور
1: جميل ويحب الجمال.
0: أي لكن الجمال هذايا كان مرتكز على معنى الخط، عندي ترسمين وجوه بالخطوط بالحروف.
1: فما كما تقول هذاك الباغافون اللي عملته،
0: أي
1: ما كانش خطوط.
0: فكرة الباغافون سيدة زهور كيف جات؟
1: والله الباغافون هذايا شريته لي يجي 20 سنة، كل ديما نغزر له هكا ويعجبني.
0: أي
1: ومن بعد هو فيه 12
0: المحمل.
1: محمل.
0: أي
1: خدمت 12 طوال ولصقتهم فيه، وستة نفس الطريقة ونفس التقنية،
0: أي
1: وستة أخرين طريقة مختلفة.
0: يعني أنت هنا اخترعت الفكرة، ما عادش خرجت الطوال من معناها ربما المكان الاعتيادي لها اللي هو باش نحطوها على الحائط، لكن أنت هنا أي استعملت لها هذا الغرض اللي هو
1: وظيفة في نفس الوقت تشكيلية.

0: وفلسوفية
1: ايوه جماليه جديده معناها،
0: وجمالية.
1: ويقع
0: إيه
1: استعماله ربما في مجال الديزاين والا
0: إيه وي
1: في مجال
0: استعمال
1: العرض، معناها يمكن ان يكون غرض لي يوضع في المنزل والا يوظف معناها من اجل وظيفه اخرى اللي هي وظيفته الحاليه كونك رسمت عليه سيده زهور هكا. وربما هذا الباغافون يذكرنا شويه في اعمال علي بن سالم. علي بن سالم ذات يوم انا نتفكر عنده لوحة سيدة زهور مخدومة من الوجه والقفاء وهي باغافون معناها.
0: الفنان جلال بن عبد الله،
1: جلال بن عبد الله اي
0: جلال بن عبد الله
1: اي
0: كان عنده هكاك باغافون في 6 لوحات.
1: فيه 6 لوحات الرمزية ربما سيدة زهور، ولا ما عندهاش رمزية ال 12 بس 6 لوحات 6 نساء،
0: لا لا لا
1: هو اختيار ربما حد البارافون.
0: اختيار، عملت 3 كل واحدة وحدها،
1: أيه.
0: وبعد 3 اخرين هكا مجموعة، خاطر في نفس الوقت فما العين التوازن،
1: اي البحث عن التوازن
0: البحث عن
1: اي
0: التوازن،
1: اي دونك كان توزيع
0: اي
1: ربما
0: توزيع
1: النساء على الباغافون من في
0: بطريقة متوازنة
1: اي اكيد، وهذا الفنان معناها
0: في الالوان، في الـ حتى النومبر نتاع النساء.
1: اي. والرسوم سيدة زهور كانت تتخللها هكا كما كنت أنت تحكي في بداية الحصة، وقلت كونه الحرف هو جميل ويعطي الإتقان ويعطي
0: حرف
1: الرقة. كيف كانت هذه التجربة سيدة زهور مع الإتقان والرقة، خاصة وإحنا نشوف شعيرات النساء ما كانتش ببساطة وبسهولة.
0: حاولت لازم نألف
1: أي
0: ونجمع ما بين الخط والبورتريه،
1: والبورتري
0: كما تقول
1: النسائي
0: في الشعر، في اللباس، ساعات حتى في الوجه كامل،
1: في ملامح الوجه هكا
0: الملامح.
1: أي يعني كانت تجربة تزاوج بين هذا الخط وكيفية توظيف، وأنت تقول الحرف وأنا أقول الخط سيدة زهور، معناه لم يعد خطا وهو ربما المصطلح الأصح هو هنا الحرف وكيف
0: الحرف
1: وقع توظيفه.
0: الحرف عنصر تشكيل،
1: أي
0: هو العنصر الأساسي
1: في
0: لهيكلة الفضاء ولا للتكوين
1: أي لك
0: باش نكمل الجزئيات.
1: اي لكن الجزئيات والاضافات كانت
0: الإضافات
1: اي اعطت معناها احيانا بورتري صغير. شفنا في بعض الاعمال نتاعك سيده زهور البورتري يكون صغير الحجم هكا كيف الميدايون والدير سير هو اللي كان معناها فضاء مؤثث. كيف كانت هذه التجربه سيده زهور في لوحاتك وين نلقاو البورتري؟
0: اللي خدمت في نفس الوقت ألفتها كان بيناتهم، وفما اللي عملت كما تقول الأرضية،
1: اي حضرت الأرضية
0: حضرت الأرضية، وبعد خدمت البورتري ألفتهم بيناتهم.
1: يعني
0: يجب يكون الأرضية بديتها هي الأولى.
1: ايه. وكيفاش كانت التجربة هذه في الورشة في الاتوليه سيدة زهور؟ قلت لي احيانا ترجع عليها تخليها وترجع.
0: انا وقت عندي دور هكاك لوح صغيره
1: من الخشب اي
0: هكا ما نعرفش كيفاش وحاكي باش نخدم عليها بورتري، وكان
1: اي
0: هذاك البورتري اون غولييف،
1: اي
0: وبعد لصقته على
1: على
0: الدائره اللي هي مخدومه بالحروفيه.
1: اي وش عطاه هذا التراكب ربما؟
0: معناتها كيما حاجة نوع من الديزاين، معناتها نوع الهدف والناحية الجمالية الزخرفية
1: اي
0: لا أكثر ولا أقل.
1: سيدة زهور عندك زادة أعمال ثلاثية لو تحدثنا عليها شوية، معناها ما نلقاوش بورتري وحيد، نلقاو تخوا بورتري اللي هما
0: لا مرة هذيك هي حبيتنا جبتني خدمت تريبتيك
1: اي
0: الثلاثة في نفس الوقت، خدمت زيادة اون غولييف
1: اي تخرج معناها تخليها خارجة شوية.
0: الفون هذاك ما عرفتش كان تقول
1: اي هذا تحكي على الاعمال المفاجئة والا الثلاثيات سيدة زهور؟ المفاجئة الاعمال اللي خرجتهم في اخر المطاف.
0: لا لا مديش مفاجأة، مش معناتها مفاجأة. أنا ساعات نفاجئ نفسي،
1: اي هي هي
0: نبدأ بحاجة
1: اي
0: ومن بعد نزيدها حاجات أخرين. كما قلت لك، ما نتحكمش ديما أنا، ساعات هي اللي تتحكم فيه.
1: انا اللوحة احيانا تتحكم فيك.
0: لا ليه نزيد بعض الإضافات، بعد حاجة تجبد حاجة أخرى.
1: اي
0: يلزمك أنت بيدك، يقول لك ساعات يلفو كو تو لاشيف افون كان نو تاشيف. ساعات يلفو وحدك، يلزمك وحدك تقف هكا قول يزي.
1: وعملية التفاعل هذه تتم في الورشة سيدة زهور. أي في الورشة، حدثنا شوية على ورشتك، كيف تعيش السيدة زهور داخل الورشة؟ أنت قلت كل يوم نهبت لها ساعتين، وعندك سنتين تحضر للمعرض.
0: أي سنتين أن نشوف ساعات ش عندي أنا حتى في الأتلي، فمش حاجات نجم نستغلهم.
1: أي
0: أن نحب هكا نتعامل هكا مع لي ماتيريو هكا، ساعات
1: جدد.
0: جبت اي جدد، استغليت حتى الاوراق لي مانوسكري
1: اي
0: زاد قصيتهم ولصقتهم وعاودت وخدمت فوقهم. لصقت كيما تقول توال مدو توال، لصقت على توال اخرى باش عطاتني لا تخوازيام ديمونسيون.
1: اي يعني حاولت باش تخرج من اللوحة ثنائية
0: حبيت
1: الأبعاد.
0: نخرج منك اللوحة الكلاسيكية،
1: أي
0: عندك إضافات وحدي هكا
1: اللي هي
0: إذا أخدمت زيادة على
1: الأصحن.
0: السيراميك، على اللسحنة. شريت مرة هكا بلاتو، هكا تخوا بلاتو هكا سكولتي، شريتهم هكا وكا، وقلت بعد نخملهم، نخمم قعدت هكا نوصل لهم، بعد هما لصقت فوقهم اون توال هكا مدوره وخليتهم كانوا ان انكادرمون.
1: يعني
0: نحب انا كشويه الديزاين كما تقول.
1: اي يعني سيدة زهور، انت من الحياة اليومية، من
0: حياتي
1: الاشياء
0: اي
1: اللي تعيشها، اللي تمشي زياراتك، رحلاتك،
0: rien ne se perd rien ne se crée tout se transforme.
1: اي يعني داخل كل هذا سيدة زهور انت معناها تمشي وتحيلك ربما الاغراض. انت كنت حدثتني مثال ساذيع سرا واقول ان السيدة زهور قالت انا كيف نمشي في فياجاتي ورحلاتي تعجبني بعض الاغراض، والا حتى من اليومي اطباق من اليومي، مشيت لنابل هكا جبت
0: جبت هذيك اللصحنة
1: اي لصحنا الخزف.
0: غير في نابل دي شريت هذوكم الثلاثة الدورين.
1: اي
0: مرة مشيت هكا في غروند سيرفاس هكا نلقى مرية، زوز مريات
1: اي
0: وعلى الساق هكاك كيما احنا نخدموا. هزيت خذيتهم نحيت المرية ولصقت عليها التوال وعطاتني عمل ثلاثي الأبعاد.
1: أي يعني ربما كل عمل هو محمل بتجربة، محمل برحلة، ويحمل ذاكرة المكان في حد ذاته. معناها كيف نقول زهور مشات نابل جابت لنا الأواني الخزفية، ثم نجد تلك الأواني التي تتحول إلى أعمال فنية بفضل تلك الحروف.
0: كمحمل
1: أي محمل جديد معناها هنا، وخدمة على الناتق والغائر المحفور، معناها لأني الليزاسيات ولا الصحون هي عادتها الاستعمالية مغايرة، ومعناها أي
0: ما عادش أوبجي دي كوتيديان.
1: أي ولات تحولت مع السيدة زهور.
0: هذا في الفن المعاصر الموجود.
1: أي أكيد أكيد. شكرا سيدة زهور، إذا نهدي لك نغم الحصة ثم نعود.

0: نعود إذا مستمعينا ومستمعاتنا بعد هذا الفاصل الغنائي لصليحة يلي بعدك ضيع فكري، وهو مهدى خصيصا لفنانتنا اليوم وضيفتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية السيدة زهور القرقوري التي أيضا تمارس الغناء. هي فنانة متكاملة سيدة زهور، ماهيش كان فنانة تشكيلية، عندك سنوات تشارك. سيدة زهور حدثنا مثال على تجربتك هذه.
1: والله دخلت مع سي عبد الرزاق الحيحي عام 2004.
0: هي الكلوب دو شون هكا تغني و
1: كلوب دو شون في 2004، وبعد 3 ولا 4 سنوات ولينا نغنيو في التياتر.
0: اي ولات التجربه نضجت ولات اكثر،
1: وتوا ولينا يلمدنا الكلنا، سمينا الكونسونيات ونطلعوا سخسين يجي 80 واحد، وعندنا إن شاء الله نهار 24 عندنا عرض.
0: تجربة غنائية سيدة زهور، أنا هنا ربما معناها هكا استثرت فيك هالحديث هذا وحبيت نسمعه متاع الكلوب دو شان متاعكم وهذا النادي الذي تمارسين فيه الغناء، ونحن نجد الشيء، أي نجد شيء من الغنائية في لوحاتك. أي حدثني على التأثيرات والعلاقة هذه، الأشكال الأشكال المرنة والسلسة ربما التي ترسمين هكا.
1: خاطر الحرف،
0: أي
1: شوف أنت تقول حرف ماش حاجة سهلة، باش يكون فما غناء فما تناغم
0: أي
1: فما ثراء، لازمك تعرف كيفاش تستغله، يكون فما توازن بصري
0: أي
1: جمالي زخرفي، ماش حاجة سهلة.
0: أي
1: هيك بالوقت جيت
0: بالوقت. كيفاش بالوقت؟
1: بالوقت بالممارسة. ممارسة تجم تكون خطاطة خطاطة. أنا مرة فما عاد المقديش مشي حضر في معرض اللي هو نتاع خطاطين، زر هكا قال لي هما خطاطين خير منك، أما أنت فنانة خير منهم.
0: أي شهادة مهمة هذه سيدة زهور، كيفاش علاش قالك الكلام هذا سيدة زهور؟
1: خاطر وقتها هما ما حبوش ما اختارونيش معاهم.
0: ما اختاروكش معاهم،
1: وخلينا نحب نمشي للمعرض ونشوف.
0: اي
1: غزاضة زان. بعد قال المولى للرواق قال اسمع يسو ميوخ كاليغرافكي مي اللي ميوخ بانتخوك.
0: اي لكن سيدة زهور انت من منذ البداية
1: علاش؟ اي بخضيف في التركيبات راهو فما الالوان، اي يلزم كيف تشوف هكا لوحه فنيه يلزمك ترتاح لها، فما الراحه في النفس،
0: اي
1: تبدا هكا برشا الوان وبرشا كتيبه اللي تخزل تعبك. لا الناحيه الجماليه والزخرفيه تبدا على قاعده، خاطر فما التوازن البصري، فما مش نقولك
0: اي فما هذه العلاقات اللي يبحث عليها الفنان واللي حاول يخلقها. لكن انت هنا سيده زهور ذكرت حاجه مهمه، قلت لي الالوان، كيف تتعامل زهور مع الالوان، اختياراتك اللونيه ربما؟
1: انا بصفه عامه ما عنديش الوان معينه. لا خدمت بالالوان المحايده،
0: اي
1: برشا خدمت بالالوان المتكامله، خدمت بالوان هكا هاديه. المفيد هو كيف تشوف اللوحه ترتاح لها،
0: اي
1: فما راحه، وذيك خاطر منين تجي الراحه؟ ماهيش تجي من لا شيء، الراحه تجي من كيفيه استعمالك للالوان.
0: اي الراحه البصريه تقصد لهنا؟
1: البصريه مين.
0: اي اي وانت تحدثت على الزخرف ربما لهنا، لانه الالوان فقط ماهيش وحدها، هي الالوان والاشكال في تكاملها وفي بحثها،
1: هي الالوان والاشكال كل متكامله فيما بينها،
0: اي
1: ماهيش كل وحده وحده، فما تداخل،
0: اي
1: فما انسجام، فما تلاحم،
0: تلاحم بين العناصر ربما المكونة، أي
1: تشكيلية العناصر الزخرفية، العناصر اللون الحروق كل.
0: لأننا حين نجد أي كيف نلقاو النساء مثلا متاع زهور القرقوري ونلقاو معاهم بعض الإضافات والتنميقات اللي تزيدهم هكا بالبانسو هذيك الكل تتحكم فيه العين سيدة زهور
1: بالبانسو نزيد بالستيلو كل ما بعض
0: يعني تستعمل تقنيات مختلفة
1: تستعمل تقنيات مختلفة متكاملة
0: أي تستعمل زاد الكولاج وكما قلت لمانوسكري تم إدراجهم وكل هذا. إذن شكرا لك سيدة زهور على كل ما قدمتي، وهكذا نصل معكم مستمعينا ومستمعاتنا إلى نهاية لقاء اليوم، لقاء مع سيدة زهور قرقوري الشعبوني فنانتنا التي تشتغل منذ ما يفوق 30 سنة في مسار الإبداع التشكيلي، وتقدم حاليا معرضها حول ربما التفاعلات المخطوطة في الفنون التشكيلية التي صارت معناها قدمت من خلالها ربما مقاربة جديدة ومعناها أعطت لمفهوم الحرف بعدا تعبيريا وتشكيليا يبقى دائما متجددا. كل الشكر لمستمعينا ودمتم أجمل المستمعين.
2: جماليات
3: جماليات جماليات أسئلة في الفنون البصرية.
2: جماليات مع أحلام بوصندل.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturelle.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: كتابات من العالم، كتابات من العالم، كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان. حنان
4: جنان. أعزائي المستمعين متابعي إذاعة تونس الثقافية، تحية طيبة ومرحبا بكم في حلقة جديدة من كتابات من العالم. هذا البرنامج هو دعوة أسبوعية منا إليكم لنسافر معا إلى مجالات إبداعية وفنية مختلفة، لكن دون تنافر، لأنها تنطلق من نقطة واحدة وهي الكتابة. ورفيقتي كالعادة في هذه الرحلة الأسبوعية أنا حنان جنان، هي الإعلامية والناقدة دلال الغربي. مرحبا دلال.
5: إذن مرحبا حنان، مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية في حلقة جديدة من كتابات من العالم.

0: لكل امرئ يومان، يومه هو ويوم أولاده. أولادك ضحايا الجوع في معسكرات الاعتقال، يموتون لأنك تصر على القتال. نعم، إنهم رهائن هذه الحرب، ولكن لا أحد منهم يخونني أو يطالبني بالاستسلام، لأنهم يعرفون أن استسلامي خيانة لهم. عمر، نحن نشأنا معا، ألا تذكر قبل 70 سنة كنا أطفالا معا؟ نعم أذكر. وانظر الآن كم ابتعدنا عن بعضنا. ربما كانت هذه آخر فرصة لك لتطلب السلام الشريف. يسرقون أرضنا، يدمرون بيوتنا، يقتلون الأبرياء، وتسمي ذلك بالسلام؟ والله لن يفسدني سلام ذلك الرجل. إذن فلنعد. نعم عودوا. ألا يهمك دمار بلادك؟ ألتم الذين تدمرون بلادي، ماذا تفعل لو أن أحدا احتل أرضك؟ ولكنني أحترم ماضيكم، وعليكم احترام ماضينا. نحن لنا تاريخ وعلوم ورياضيات وطب، في قرون ظلامكم قدنا العالم. كم ستحتاج ترتب استسلام رجالك؟ نحن لن نستسلم، ننتصر أو نموت. ولا تظن أنها النهاية، سيكون عليكم أن تحاربوا الجيل القادم والأجيال التي تليه. من فيلم عمر المختار، أسد الصحراء.
1: نعم، العقاد، ننتصر أو نموت. شكرا على هذه القراءة الجميلة وعلى هذا الاختيار الرائع الذي به فتحنا هذه الحلقة، لأنه كما قلت منذ قليل، الكتابة في العالم هي بوصلتنا، دلال لتحديد وجهة سفرنا كل أسبوع. سفرنا من قبل مع الأدب، مع المسرح، مع الموسيقى، واليوم سنسافر مع السينما من خلال أسئلة عديدة. موضوع حلقتنا سيكون الكتابة السينمائية، من الفكرة إلى المتلقي. أسئلة عديدة سنجيب عنها. أولا، هل السينما كتابة؟ وإذا كانت الإجابة هي نعم، هل هي كتابة لها خصوصيتها؟ في الفنون عموما دلال، هناك دائما نوع من الميثاق أو الاتفاق أو لنقل العقد يجمع بين المبدع من جهة وبين المتلقي من جهة أخرى، لكن في السينما هذا العقد أو الميثاق له خصوصية، لأن السؤال يبقى من هو المبدع؟ هل هو الكاتب صاحب الفكرة الأصلية؟ هل هو كاتب السيناريو الذي يطوع الفكرة ويحولها إلى كتابة سينمائية؟ أو هل هو مخرج العمل المشرف على تحويل الفكرة والسيناريو إلى صورة تصل في النهاية إلى المتلقي؟ هذه الأسئلة وغيرها ما كانت تطرح قبل سنة 1895. علاش 1895 دلال؟ وانت سألتني قلت لك لأنه في تلك السنة كما تعلمين تم اختراع السينما من طرف الأخوين لوميير.
0: جميل جدا. حنان، في البدء كانت الكلمة وكان السيناريو على ما أظن. السيناريو السينمائي أو

0: كيا وأنساقها.
1: نعم.
0: رغم التشابه حنان بين الكتابة الأدبية ونظيرتها السينمائية أو المسرحية والدرامية من جهة اعتماد اللغة، إذا هناك اعتماد لغة، فإن هناك اختلاف من حيث الميكانيزم. يعني
1: نعم.
0: الكتابة السينمائية تعتمد لغة ستتحول هذه اللغة أو إلى صورة، فهناك عبور من جنس أدبي يعتمد اللغة للتعبير على قالب فني يتخذ من الصورة لتكثيف القول. هل السيناريو كتابة؟ نعم بطبيعة الحال.
1: نعم.
0: هو كتابة من كتابات العالم. في حقيقة الأمر قد يتبادل إلى الذهن أين يمكن أن نصل في السيناريو ككيان أدبي، هل هو نص سردي، هل هو نص قصصي، هل هو نص روائي؟ الشفرة السينمائية تعلل في شبكة التعبير الظاهري المباشر، بمعنى أن السيناريو يقدم أو يقوم بتقديم سلسلة من آليات الإحالة من نسيج النص الروائي وشكله الثنائي، لأن في النص الروائي هناك مقروء ومتخيل وأنت تمارسين الكتابة حنان، إلى شكل الثلاثي في السيناريو، لأن في السيناريو سنجد المرئي، سنجد المسموع والمتحرك.
1: نعم.
0: والمتحرك هنا حنان نقصد بالحركة هنا حركة الشخصيات، حركة آلة التصوير، حركة الأشياء داخل إطار الصورة إلى غير ذلك. إذن فكتابة السيناريو حنان هي فن، هي صناعة، هي تحويل الأفكار إلى قصة مرئية. النص من الرواية إلى السيناريو أو من السيناريو إلى الكاميرا، هناك بطبيعة الحال قد يعني تحدث فيه تغييرات مرتبطة برؤية المخرج، وحتى الممثل أحيانا قد هو يغير في رؤية الكاتب السيناريو أو حتى رؤية المخرج.
1: نعم فعلا، هو حتى أربط مع ما قلت دليل، أنت أشرت إلى موضوع هام جدا وهو المقارنة بين الكتابة الأدبية والكتابة السينمائية. وحسب ما فهمت منك، هو السيناريو هو نستطيع أن نقول أنه النص النهائي للكتابة السينمائية، هو الذي يمرر الفكرة إلى المتلقي، دونك فكرة، صورة، وفي النهاية عمل سينمائي ومتلقي. ربما في إطار هذه المقارنة بين الكتابة الأدبية والكتابة السينمائية، وهناك أعمال سينمائية كثيرة مأخوذة من روايات، لعل السينما هنا تضيف للرواية على الأقل على مستويين. المستوى الأول هو الانتشار، الرواية هي أكثر نخبوية من السينما، وبالتالي جمهور السينما هو جمهور أكبر من جمهور الرواية. والنقطة الثانية كما تفضلت وقلت هو على مستوى التعبير، التقنية، الصورة تتكلم حتى عندما يكون الفيلم صامتا. إلى الآن نتحدث على أفلام تشارلي تشابلن، وإحنا في الكواليس نخمو أنت وأنا، وأنت اقترحت الفكرة للأمانة في حلقة عن سينما الصامتة والتعبير بلغة الجسد. لما نحكيه على لترافاي
0: الكتابة حنين، الكتابة بالجسد.
1: نعم،
0: الكتابة في بالجسد في المسرح نجدها كذلك
1: في الرقص،
0: وقد ننجز حلقة حول
1: أكيد.
0: هذا الموضوع، الموضوع طريف في نظري
1: فعلا، وأنا تحمست له برشا.
0: نعم.
1: لكن أنا خذيت جانب منه.
0: أنت حنين ديما تتحمس الأفكار هذه، ما فهمتش علاش ديما متحمسة.
1: يمكن لأنه هكا فما حمد الله، يعني هكا
0: تلباتية
1: فعلا. الحمد لله، فعلا مش سهل أنه زوز يخدموا مع بعضهم، لكن الحمد لله احنا متعودين. فأنا خذيت جانب السينما الصامتة، لأنه لما نقولوا معناتها فاي ألاشين والتايلر، نتفكروا أفلام تشارلي تشابلن اللي هي كانت صامتة. والأفلام الصامتة والصورة ميزتها أنها لغة عالمية، يعني يفهمها العربي والأمريكي والإفريقي.
0: نعم.
1: كما تحدثنا المرة اللي فاتت على الموسيقى لو تذكرين.
0: نعم.
1: والحلقة باش تكون مع كانت مع الأستاذ مكرم الأنصاري، نوجه له تحية. إذن أنا اللي كنا نقوله فيه هذا الكل، أنا وننحضر أنا وياك للحلقة، حاولت ناخذ منه زوز أمثلة من أفلام عالمية. أنا اختياري كان ذاتي جدا وسأبرره. الفيلم الأول اللي حبيت نحكي عليه دليل هو فيلم أمريكي عنوانه The Green Mile بالنسخة الفرنسية La Ligne Verte، هو من إخراج فرانك درابنت، وهو مأخوذ عن رواية تحمل نفس الاسم لستيفن كينغ. هذا الفيلم تم إنتاجه سنة 1999، وأنا تفرجت فيه عام 2000 في السينما التونسية، وإلى منذ ذلك الوقت هو لم يفارق مخيلتي. هو فيلم مهم جدا، تحصل على جوائز أوسكار كثيرة، منها جائزة أفضل نص سينمائي. وعليش دليل ركزت على الجائزة هذه؟ لأنها داخلة في صلب موضوعنا اللي هو الكتابة السينمائية والسيناريو. اختياري للفيلم هو ذاتي تقريبا، أنا موضوعه هو عقوبة الإعدام، وهذا الموضوع يمسني كإنسانة. أكيد ويمسني أيضا كامرأة قانون. الفيلم أحداثه بسيطة.

0: جدا تدور أغلبها في عنبر في السجن، فيه المحكوم عليهم بالإعدام، كل واحد منهم ينتظر يوم تنفيذ هذا الحكم القاسي. وين علاش قلت قاسي دلال؟ لأنه في الوقت ذاك في الثلاثينات وهو زمن الفيلم كانت طريقة الإعدام هي الجلوس على الكرسي الكهربائي، وهي طريقة قاسية وغير إنسانية فعلا. جون كافي هذا المحكوم عليه بالإعدام هو رجل أسود البشرة، ضخم الجسم، له قلب طفل نقي بسيط، أدين ظلما، ونسطر على كلمة ظلما، بقتل طفلتين. وبين قوسين دليل ستيفن كينغ استوحى الحكاية من قصة حقيقية، حيث أدين في الثلاثينات في الولايات المتحدة الأمريكية طفل عمره 14 سنة بقتل طفلتين، وتمت محاكمته سريعا وأعدم، وبعد سنوات اكتشفوا أنه بريء. الفيلم هذا دليل هو فيلم عالمي وإنساني بامتياز، فيه رسائل خالدة صالحة لكل زمان ومكان. العدالة، الميز العنصري، ماهوش يعني اعتباطا تم اختيار رجل من ذوي البشرة السوداء، ووحشية تنفيذ عقوبة الإعدام. ربما هناك بعض الجمل اللي اعتبرتها أنا أيقونات بقيت ترن في أذني منذ 25 عام، وبعض مشاهد لا أنساها أبدا، كما مشهد الإعدام القاسي في الكرسي الكهربائي، دموع الحارس بول اللي قام بدوره العظيم توم هانكس نحبه برشا، دموع الحارس الذي كان يبكي في صمت لأنه أحس بالذنب لأنه يعجم شخصا بريئا ولكنه كان مكتوف اليدين. جون كافي عرض عليه توم هانكس أن يهربه قبل الإعدام بيومين لأنه يعلم أنه بريء، لكنه رفض ذلك. لماذا رفض ذلك يا دلال؟ قال أنه كره هذا العالم وقرر الرحيل. الجملة بالإنجليزية يقول I'm tired boss، لكن أنا سمحني لش نقرأ لك الفقرة بالفرنسية. علاش بالفرنسية؟ لأني اللغة اللي أنا تلقيت بها الفيلم أول مرة عام 2000. يقول Je suis fatigué patron، fatigué de devoir courir les routes et d'être seul comme un moineau sous la pluie، fatigué d'avoir jamais un ami pour parler, pour me dire où on va, d'où on vient et pourquoi، mais surtout fatigué de voir les hommes se battre les uns les autres. Je suis fatigué de toute la peine et la souffrance que je sens dans le monde. كما هي عظيمة هذه الجملة، نقولوها توا، قالها هو في أمريكا ويقولها أي شخص الآن في فلسطين. نعم. وأي شخص في العالم. عندك تعقيب على الفيلم هذا قبل ما تعدى الفيلم لآخر دليل؟
1: حبيت نقول لك نسمع فيك عن ما يجعل هذه الأفلام خالدة، هي القيم التي. نعم. والمواقف داخل الفيلم. ربما ليس مهم هنا السيناريو ككل، وإنما يتعلق الأمر بهذه الجمل التي يعني محمولة أو التي مشبعة بجملة من مبادئ عن الحياة بأكملها. نعم. وعن حياة الإنسان. وهناك العديد من الأفلام، ونحن كنا منذ الصغر نتابع الأفلام العربية والأفلام. نعم. الأمريكية، أو إذن تظل هناك جمل عالقة خالدة، كما قبيلي نحكي على السيناريو عمر المختار.
0: نعم.
1: نحن
0: نموت أو ننتصر.
1: يعني خرجت من، أصبحت أيقونة، أصبحت. نعم. سيميائية لها دلالات كبيرة وعظيمة، وهذا ربما ما يجعل الأفلام أو يجعل كتابة السيناريو مهمة جدا. أحيانا حين نتابع دراما أو فيلم أو مسرحية، أنا يعني شخصيا يشدني كثير النص.
0: نعم.
1: وأحيانا أقول الإبداع ربما هو النص أولا.
0: فعلا.
1: يعني إذا اليوم أنا قاوش نص مزين وجميل، ما نجوش نحكيه على السينما ونحكيه على دراما. لا.
0: يعني نص يمس الإنسان في كل زمان ومكان،
1: والنص كل يخرج من الأنية اللي بش يكون نص عالمي، نص. نعم. صالح لكل زمان ومكان، وهذا ربما هو رهان الكتابة الإنسانية.
0: وهذا برنامجنا كتابات. نعم. من العالم. نعم. وهذا اللي حكينا فيه لو تتذكروا، أكيد السادة المستمعين يتذكروا، مع شكسبير.
1: نعم.
0: وسر من أسرار خلود كتابتي هو هذه الكونية. فما فيلم آخر أنا متأكدة باش تحبه دليل، اللي هو فيلم باب الحديد ليوسف شاهين. هو هذا الفيلم تم إنتاجه سنة 1958، وهو فيلم عالمي بامتياز. علاش نقوله عالمي بامتياز؟ لأنه تم اختياره في قائمة أهم 1000 فيلم في تاريخ السينما العالمية. القصة والسيناريو هي لعبد الحي أديب، الإخراج والبطولة ليوسف شاهين. هو في كلمتين يحكي على ذلك الشخص المقهور المنبوذ الفقير المعزول المقهور الذي يعيش في المحطة، والمحطة هي الحياة. نعم. طبعا الرمزية واضحة جدا، ويوسف شاهين عبر عن أحاسيس هذا البطل بالصورة بالصوت بالتركيز على وجهه على عينيه على تعرقه. الحوار ما كانش كبير برشا. نعم، مهمة جدا. فما جملة عجبتني وخذيتها باش نقراها باللهجة المصرية، اللهجة التي كتب بها سيناريو لعبد الحي أديب. يقول البطل إناوي، اسمه إناوي: أنا عايز حتة رايقة بعيد عن الناس، نزرع لنا حتة أرض ونربي عجلتين ونعيش في التبات والنبات ونخلف صبيان وبنات. العيش في سلام، هذا ما يطلبه الإنسان في كل زمان ومكان، في أمريكا، في فلسطين، في أي مكان،
1: في كل شبر من هذا العالم.
0: إذن كم هي مهمة كتابة السيناريو دليل؟
1: نعم،
0: فعلا
1: جميل جدا. وكما قلت حنان، كتابة السيناريو هي صناعة متكاملة، هي تقوم على نص هو محكم يحمل قصة متماسكة، قصة مؤثرة قادرة على ملامسة هموم الجمهور وهموم الإنسان في المطلق. في الحقيقة أبدع القائمون على السينما أو على الدراما العربية والغربية في استثمار كل الحدود المثقفة الفنية مع الآخر. ومعنا بعد قليل ضيفنا.
0: نعم.
1: في تجربة أظن أنه هناك يعني مثقفة، هناك تأثر بالبلد الذي يعيش فيه بالسينما وبالتطورات التي يعني تحدث في عالم السينما وبلده الأم العربية. يعني هنا يعني السينما أو كتابة السيناريو كما قلنا هي صناعة. ولذلك حنان، هناك بعض الكتاب أو بعض الروايات التي تحولت إلى سيناريو. السؤال هنا: لماذا هؤلاء الكتاب لم يحولهم بأنفسهم كتابتهم إلى سيناريو؟ لأن قد يمكن أنه متمكن من تقنيات الكتابة.
0: نعم.
1: الروائية، ولكنه غير متمكن من كتابة تقنيات السيناريو. ولذلك فالسيناريو كذلك أعلامه كذلك.
0: نعم.
1: صناع السينما أو صناع الدراما إما في العالم العربي أو في العالم بصفة عامة.
0: نعم، وأنت تتحدثين دلالة، أنا مركزة معك، تفكرت نجيب محفوظ. نجيب محفوظ هو متمكن من كتابة السيناريو.
1: نعم، وكتب السيناريو.
0: لكن كتب السيناريو لكن لم يكتبه لروايته. الغريب في الأمر أنه روايته أغلبها أخذت للسينما، لكن لم يكن هو من كتب السيناريو.
1: لا هو على ما أظن، لم تخن الذاكرة حنان، نجيب محفوظ كتب كذلك، هناك أفلام كتب يعني كتب السيناريو فقط ليس رواية.
0: نعم،
1: يعني كتب
0: لغيره
1: للسينما.
0: نعم. آه. هذا هو، يعني هو كتب السيناريو لغيره ولكن لم يكتب سيناريو لروايته. آه. في حين أنه هناك كتاب كما عبد الحي أديب كتب أساسا السيناريو وليس.
1: نعم.
0: يعني هي المسألة كما تفضلت وقلت مسألة اختصاص. لعل ضيفنا سيجيبنا على كل هذا. ضيفنا كما قلت السادة المستمعون هو مخرج وكاتب عراقي، هو الأستاذ الفنان استناد حداد، الذي قبل وشرفنا بقبول دعوتنا لمشاركتنا في هذا البرنامج. هو مخرج كما قلت وكاتب عراقي مقيم في أستراليا منذ سنة 2005، متحصل على دبلوم في الفنون والإخراج السينمائي، ودرس الإنتاج السينمائي والتلفزيوني في أستراليا، عمل في المسرح والسينما والتلفزيون والبالي. هو أيضا دليل يكتب الشعر.
1: نعم.
0: وأنت حضرت له سؤال على الشعر.
1: نعم.
0: الشعر والنقد السينمائي والتشكيلي،
1: بل علاقة الشعر بالسينما.
0: نعم، هو فعلا يعني هذا مهم جدا. هو أيضا يكتب المقالات في مجلات عربية وعالمية، أخرج أكثر من 20 مسلسل درامي باللغة العربية، وأيضا رسوم متحركة للأطفال، وهذا مهم جدا يعني السيناريو للأطفال. وهو أيضا عضو لجنة تحكيم في مهرجان مسلم انترناشونال السينمائي في أستراليا، وفي مهرجان الفيلم الدولي متعدد الثقافات بأستراليا، وقد كان ضيف شرف مهرجان بغداد السينمائي الدولي بالعراق في سبتمبر 2025، وهو متحصل على جوائز عديدة، نذكر منها جائزة أفضل مخرج في مهرجان الممثلين الدوليين بكوريا الجنوبية، جائزة تقديرية من مهرجان الدولي الخامس بالعراق إلى آخرها. إذن ضيفنا هو الأستاذ استناد حداد، نرحب به دليل.
1: إذن مرحبا أستاذي الكريم.
2: كتابات من العالم، كتابات من العالم.
0: مرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية وبرنامج كتابات من العالم. ونبدأ بالسؤال الأول، أنت ستنيرنا وستوجهنا، ما هي خصوصية الكتابة السينمائية؟
2: أهلا وسهلا بكم وبجميع كادر البرنامج، وأود أن أشكركم على حسن الضيافة. السيناريو هو فن التعبير عن الأفكار بالصور كما يقول المخرج مارتن سكورسيزي، بمعنى أن السيناريو أو الكتابة السينمائية تركز على الصورة وأيضا الحركة أكثر من الكلمات، فهي تتطلب وصفا بصريا دقيقا للمشاهد وللشخصيات وللمواقع. هذا يعني أن على الناس أن يكون قادرا على وصف ما يرى في الشاشة من حركة وفعل مستمر، يضاف إلى ذلك طبعا المؤثرات الصوتية والموسيقى، ولا ننسى الحوار أيضا. طبعا الحوار في الأفلام الروائية يكون، والتعليق في الأفلام الوثائقية. إذن فالسيناريو هو نص مكتوب يحتوي على تفاصيل متعلقة بمشاهد، هاي المشاهد تصف الأحداث وحركة الشخصيات والحوار. لذلك فالسيناريو هو المرجع الأساسي للمخرج، وأيضا طبعا لبقية العاملين في الفيلم من مصور وممثل ومؤلف موسيقي إلى آخره. طبعا الممثل يجد نفسه فيه ويجد شخصيته ويجد حواره وكل متطلبات عمله في السيناريو. لا يفوتني أن أذكر أن هناك أنواع من السيناريو، منها سيناريو الفيلم الروائي وسيناريو الفيلم التسجيلي وأيضا سيناريو الفيلم الوثائقي، وكل له طريقة خاصة بالكتابة.
3: أستاذ استناد حداد، تعلم أن الكثير من النقاد ربط مسألة رواج وانتعاش السينما العربية في بدايتها إلى يعني تزاوجها مع تزاوجها مع السرد الروائي الكلاسيكي، وهو في حقيقة الأمر ما أتاح أعمال خالدة مثل فيلم الحرام ليوسف إدريس، كما بداية ونهاية واللص والكلاب بين قصين نجيب محفوظ، أبي فوق الشجرة لإحسان عبد القدوس. إذا عكست السينما العربية قديما حياة الإنسان العربي المهمش، عكست كذلك هموم المجتمع المضطهد، الصراع الطبقي، يعني المشكلات الاجتماعية والاقتصادية. كذلك السينما الجزائرية، أحيلكم على ريح الجنوب لعبد الحميد هدوغة، ذاكرة الجسد لأحلام مستغانمي. نعم، السينما المغربية كذلك استفادت من الرواية. لو تفضلتم أستاذي استناد، لو تعطينا فكرة على السينما العراقية، هل يعني لها نفس التمشي، أو ما هي الروايات التي استفادت منها السينما العراقية في بدايتها؟
2: دلال على سؤالك عن السينما العراقية، طبعا السينما العراقية يعني ليست بعيدة عن السينمات العربية أو العالمية في اختيارها للروايات وتنفيذها كأفلام، لأنه أغلب الروايات هي أيضا تحاكي الواقع العراقي وتحاكي المجتمع وتحاكي بعض قضاياه المهمة، فلا ضير من تحويلها إلى أعمال سينمائية رصينة، كون الرواية تحمل خصائص إبداعية، يعني كاتبها كاتب يستطيع أن يصف الشخصية بقوة، وكذلك الأمكنة والأزمنة، وهذا ما يفعله أيضا السيناريست. فعملية الاستفادة من كلا الجنسين واردة، فبالتأكيد السينما العراقية منذ بداياتها اعتمدت على الرواية، مثلا أدمون صبري روائي أخذوا لفيلم أعتقد من المسؤول، فيلم عندنا بيوت في ذلك الزقاق للكاتب جاسم المطير، فيلم الضامئون مثلا للكاتب عبد الرزاق المطلبي، هو الذي يحكي عن قصة العطش والماء في الريف العراقي، المنعطف للروائي غائب طعمان فرمان، هو موضوع أيضا سياسي يخص فترة من فترات العراق، الشباب الذين كانوا يقارعون السلطة أو النظام في تلك الفترة، أعتقد في الخمسينات أو الستينات. رواية صخب البحر، رواية أصبحت فيلم وهي تتحدث عن القوة البحرية في أيام الحرب. عندنا رواية الفارس والجبل عبد الخالق الركابي، رواية عبد الخالق الركابي حولت إلى عمل فني تتحدث عن الريف العراقي وعن يعني اغتصاب امرأة وانتقام من الشخص المعتدي، وكانت المرأة تمثل الأرض. يعني هو في طرح جان من عنده سياسي. عندنا بغداد حلم وردي، روائية ميسلون هادي عن أحداث ما بعد 2003. أفلام اجتماعية تحاكي الواقع والبيئة العراقية، منها فيلم النهر مثلا عن رواية النهر والرماد للمؤلف محمد شاكر السبع، روائي عراقي. فيلم الأسوار عن رواية القمر والأسوار للروائي المعروف لديكم عبد الرحمن مجيد الربيعي مثلا. الكثير من تلك الأفلام التي عبرت عن الوضع الاجتماعي والسياسي في زمن إنتاجها. طبعا هي أفلام أنتجها أغلبها القطاع العام، أنتج هذه الأفلام، والقطاع العام معروف مدعوم من الدولة وأيضا يتبنى إيديولوجية.
0: أستاذ استناد، وأنت الكاتب وأنت الشاعر وأنت المخرج وأنت السيناريست، أسألك وأنا أيضا أكتب، هل من السهل على كاتب الرواية أو القصة أن يعطي نصه وأفكاره إلى شخص آخر هو كاتب السيناريو ليتصرف، ليغير، ليشاركه بين ظفرين الكتابة؟ ألا يمس هذا من أنانية الكاتب؟ فما بالك إن كان هناك شخص ثالث سيتدخل وهو المخرج برؤيته؟ يعني في النهاية كأن للعمل السينمائي ثلاثة آباء إن صح التعبير. ربما هذا ما يفسر أن هناك بعض المخرجين يصرون على أن يكتبوا بأنفسهم لأنفسهم، وهنا السينما التونسية مثال لذلك. ما رأيكم؟
2: الكاتب نجيب محفوظ يقول: عندما يكتب أحدهم سيناريو لروايتي لا أتدخل بل أتركه يفعل ما يشاء، إيمانا منه أن السيناريست يمتلك رؤية سينمائية لتحويل الرواية من كتابة على الورق إلى فيلم على الشاشة يتحرك فيه الممثلون. فلقد أعطى السيناريست أو الفيلم للرواية روحا وحياة نراها تتحرك أمامنا. من هنا لا يعترض نجيب محفوظ لأنه فهم لعبة الفن السينمائي ولغته، ولذلك كتب كثير من السيناريوهات فيما بعد أن علمه المخرج صلاح أبو سيف. بينما في الجانب الآخر نجد من يعترض، بعض الروائيين يعترضون على مثل تحويل رواياتهم إلى أفلام، مثلا ماركيز الذي حرمنا من رؤية رواياته مؤفلمة للأسف يعني، وهذه أنانية غير مبررة كما أعتقد. فالسيناريست لا يسرق عمل غيره بل يمنحه وسيط سردي آخر هو الصورة المتحركة، مستفيدا من الرواية بالتأكيد ومن أفكارها ومن شخوصها وخلفياتهم الاجتماعية وكل ذلك نجده في السرد السينمائي. مشكلة الرواية أنه يعتقد أن أي حرف من حروفه إذا يعني مسح أو لم يؤخذ به يعني وكأنما السيناريست كفر بذلك، والعكس صحيح. الفنون تتلاقح وتتقاطع ولكنها بالنهاية تشترك في الرسالة. السؤال يعني هنا مثلا: لماذا لا يعترض الرواية عندما يرسم أحدهم لوحات فنية لروايته؟ هو كما يرى الرسام يرسم مختلف عن الرواية، أو بعض الكتاب المسرحيين يقومون بمسرحة الروايات اقتباس منها ومسرحتها وإعداد عنها، يعني لماذا لا يعترض الروائي على ذلك؟ أعتقد المسألة تحتاج إلى بصيرة ودراية بفنون السينما.
3: طيب استناد حداد، كنا نستمع إليك في حديثك عن السينما العراقية، إذن وأنت بين هنالك والهناي بين أستراليا والعراق، كيف أثرت وتأثرت أستاذي الفاضل؟
2: عفوا أستاذ دلال، بالنسبة للسينما العراقية والأسترالية وأنا بينهما، بالتأكيد يوجد تأثير وتأثر من خلالي. يعني أنا عشت في يعني وسط السينما العراقية الذي تعتمد بالسابق على نظام القطاع الخاص، يعني إنتاج دولة، وهذا يعتمد الإنتاج على موظفين، يعني المخرجين موظفين في الدائرة الرسمية، وأحيانا يعني مؤلفين أيضا متعينين تعيين، ويعني والمصور وغيرهم. الكادر أغلبه هو موظفين في هذه الدائرة. عملية أن يدخل إليهم شاب أو رجل أو امرأة من الوسط الآخر اللي هو غير الموظف يعني في الدائرة، يلاقي صعوبة يعني في منحه الفرصة. وهذا النظام يعني هو جيد، نظام القطاع العام، لأنه فيه التزام وفيه يعني مواضيع جادة تطرح وليست ساذجة أو بسيطة أو يعني تجارية، عكس القطاع الخاص. القطاع الخاص ممكن يستضيف الجميع ويحتضن الجميع، ولكن ربما يعني أعمالهم تكون تجارية من أجل شباك التذاكر. الوسط العراقي اللي سينمائي يعني اللي عملنا به وسط ضعيف الميزانية، تأكيد أنه الحصول على الأموال صعب جدا، والسينما تعتمد على الأموال، وبما أنه الحصول عليها صعب جدا فأيضا الأفلام العراقية ستكون يعني فقيرة الدم مثل ما نقول، لا تستطيع أن تجاري سينمات عالمية بميزانية ضخمة. وهذا ما شاهدته مثلا في السينما الأسترالية. السينما الأسترالية تنتج أفلام ضخمة، بعض الأحيان يجلب إلى السينما الأسترالية ممثلون من هوليوود، يعني نيكول كيدمان أو غيرها يعني من النجوم الأستراليين يعملون أيضا في السينما الأسترالية، وطبعا ذول لديهم سوق ولديهم توزيع ولديهم إنتاج ضخم، يعني لا يمكن للسينما العراقية أن تجاريه. الفرق بيننا وبينهم ليس فقط المال، أيضا الفرق بتقاليد العمل السينمائية. يعني نحن لا نمتلك تقاليد عمل سينمائية نمشي ونسير عليها ضمن خطة ممنهجة وصندوق دعم أفلام. في استراليا هذا موجود، يعني لديهم خطة عمل، لديهم دائرة رسمية، لديهم شركات ثابتة، لديهم خطة عمل سنوية في إنتاج الأفلام، لديهم ميزانية ثابتة وعالية. هذه الأشياء طبعا تؤثر على الإنتاج السينمائي. تعلمت أيضا من السينما الأسترالية دقة الأشياء، يعني دقة في كل شيء، في كل يعني من تكتب سيناريو إلى أن يصور إلى أن كل دقيق، كل أوراق، كل يعني معلومات، لا يوجد شيء يعني ينجز بالتليفون أو ينجز على طريقة نحن بالعراق أنه أصدقاء وواحد يحرص على الآخر كأصدقاء وننتج عمل. هنا ليس، لا يوجد للصداقة معنى في إنتاج عمل فني يكلف ملايين دولارات. يعني توجد لديهم تقاليد عمل صارمة ودقيقة ومحسوبة، وبحيث لا يمكن للفيلم أن يخسر، ما يسمحون بهذا باعتبار عندهم تجارب يعني سابقة. هم سنويا ينتجون يعني عملين أو ثلاث أعمال أو أربعة أفلام يعني غير المسلسلات، رغم أن أستراليا بالنسبة يعني العالم تعتبر يعني سينما قليلة الإنتاج، لأنه أغلب فنانيها يذهبون إلى أمريكا، الممثلين النجوم يذهبون إلى أمريكا لأنه تحقق لهم أرباح أكثر وشهرة أكثر. أيضا المصور عندما يعني تدفع له هوليوود أكثر فهو يذهب إلى هوليوود أفضل ما يبقى في أستراليا. لذلك السينما الأسترالية استلبتها أمريكا، أخذت كل الكادر الجيد من أستراليا ووضعته في أمريكا. يعني لذلك يعني تبدو الآن السينما الأسترالية أقل انتشارا وأقل إنتاجا من بقية الدول. وهاي أعتقد أنا في تقدير الشخصي خطة يعني أمريكية حول هيمنة السينما الأمريكية على الجميع، من ضمنها أستراليا. أستراليا كانت منافس قوي لأمريكا، ودليلنا على ذلك أنه أول فيلم روائي بالعالم أنتج في أستراليا هو فيلم قصة عصابة كيلي، فيلم روائي كاوبوي ساعتين طوله، أول فيلم روائي عام 1906، يعني بداية صناعة الأفلام السينمائية. ومنه أخذت أمريكا أفلام رعاة البقر وطورتها واستغلت حتى هذا الفيلم. يعني
3: اليوم صرنا نتحدث أستاذي عن جماليات السينما في الشعر الحديث، وهنا نتحدث عن قصيدة السيناريو. استفاد الشاعر من تقنية الكاميرا وما يتبعها من مونتاج، فوظف الوصل والقطع من أجل تشييد صورة شعرية تتراسل فيها كل الفنون وخاصة تقنيات السينما. ولعل خير دليل على ذلك تلك القصائد المشهدية، وهي قصائد تتكون من مجموعة من المقاطع. إذن كيف وظفت أستاذي تقنيات، أو كيف استفدت من تقنيات الشعر أو من تقنيات كتابة القصيدة في السينما وفي كتابة السيناريو، وكيف استفدت من التقنيات السينمائية في كتابة القصيدة وأنت الشاعر وأنت كاتب السيناريو وأنت المخرج؟
2: بالنسبة لسؤال علاقة الشعر بالسينما، بالحقيقة في بداية دراستي للسينما كنت أكتب في الصحافة وأكتب شعر. يعني بذلك الوقت كتبت مقالا للمجلة بعنوان شعرنة السينما، بمعنى لماذا لا تستفيد السينما من الشعر، أو العكس لماذا لا يستفيد الشعر من السينما. فمنذ بداياتي كنت محبا لما يسمى بالسينما الشعرية، فالعلاقة بين السينما والشعر عميقة ومتشابكة، حيث يمكن أن يكون الشعر مصدر إلهام للسينما والعكس صحيح. كلاهما وسطين ووسائل للتعبير عن المشاعر والأفكار، وكلاهما يهتمان بالصورة. فالسينما لها تأثير بصري قوي، كذلك يستخدم بعض الشعراء الكلمات بطريقة تصويرية تجعلنا نحس بمشاهدة مشهدا سينمائيا. على سبيل المثال فيلم سيد الخواتم مستوحى من روايات جي آر تولكين، والتي كانت بدورها متأثرة بالشعر والأساطير الأوروبية القديمة. فيلم روسي اشتهر في وقته، في حينه الغجر يصعدون إلى السماء، الذي يعتبر أيقونة شعرية. فالأغاني التي تستخدم في الأفلام تكون شعرية الطابع، وبذلك ستكون جزءا من المشاهد المصورة التي تعزز المشاعر والمفاهيم المعروضة في الفيلم. أيضا فإن كلا الوسطين يستخدمان الاستعارة والرمز، وهذا مهم في السينما أيضا لنقل معاني أعمق. في الشعر مثلا يتم استخدام الكلمات بطريقة مجازية لخلق صورة ذهنية، بينما في السينما يتم استخدام الصور والأصوات لخلق تجربة غنية يعني بالمعاني. هناك كثير من الشعراء أيضا تحولوا للإخراج السينمائي، منهم مثلا بالبدايات قبل 100 عام الشاعر أحمد الشوقي، وهي مفاجأة يعني، كتب سيناريو فيلم أبو الفتوح. أيضا يعتبر المخرج الفرنسي جان كوكتو شاعر السينما، أفلام سريالية حالمة مثل أورفيوس أو الجميلة والوحش. من هنا تبدو العلاقة بين الشعر والسينما في أوضح صورها مع صانعي الأفلام الطلعيين المتأثرين بالحركة الشعرية السريالية، ما هي من هنا بدأت، مثل مان راي، هانز ريختر، مايا ديرين. هؤلاء وظفوا مفهوما جديدا كانوا يسموه سينما بوم أو القصائد السينمائية. فالمخرج والشاعر الإيطالي بوزوليني مثل تاركوفسكي الروسي وغيرهم منحتهم السينما إمكانية تفكيك السرد وتحويله إلى انطباعات تأملية أو حالات داخلية. فيلم البيت الأسود مثلا تصور الشاعرة فروغ فرزاد واقعا قاسيا لمرضى الجذام، لكن طبعا بطريقة حلمية غير خاضعة للزمن. أفلام الروسي تاركوفسكي المرأة مثلا عام 75 يظهر كشاعر للتفاصيل عند الماء والنار، ليجعل من الزمن مادة سينمائية. السيناريو هنا ليس سردا بل رؤية. وهكذا لدى مخرجي الشعر أمثال المخرج السويدي بريغمان والمخرج الياباني أكيرا كوراساوا. هؤلاء انطلقوا من الصورة الشعرية ومن الشعر كسينما. يعد الشاعر جوناس ميكاس مثلا الأب الروحي للسينما الأمريكية الطليعية. لقد ربط السينما بالشعر عبر أعمال عديدة تأملية شخصية تشبه المرئيات اليومية. في عالمنا العربي يندر وجود مثل هذه السينما إلا فيما ندر، يعني فيلم الزيارة مثلا المخرج العراقي قيس الزبيدي عام 70، أو الفيلم المصري المومياء شادي عبد السلام، ويعني أعمال قليلة يعني ممكن حصرها.
0: في النهاية أستاذي الكريم، هل نستطيع القول أن اللغة السينمائية هي لغة عالمية، أو أن لكل بلد خصوصيته في صناعة السينما؟ ونتحدث أساسا هنا عن الفرق بين السينما العربية والسينما الغربية.
2: التقنيات كتابة السيناريو بالعالم والعرب تأكيد هنالك فوارق وربما كثيرة وقليلة، ولكن نقدر نحصرها أنه بداية أحب أن أقول إحنا أصلا أخذنا السينما من الغرب، والسيناريو جزء من السينما طبعا هو غربي، وتعلمنا يعني وما زلنا نتعلم أو نكتب بهذه الطريقة. ولكن الفرق هو أن يكون يعني بالطريقة تكوين الصورة مثلا، يعني هم يقرؤون الكتاب من اليسار لليمين، نحن نقرأ من اليمين لليسار. أعتقد أنه هذا موجود أيضا في لغة الصورة، فنحن أيضا عندما ننظر إلى الشاشة ننظر من اليمين لليسار يعني الصورة، وهاي بالتقنية أيضا أحسها موجودة في الأفلام يعني من اليمين لليسار. يمكن هي عادة وليست نظرية، لكن بحكم تعود العين العربية على القراءة من اليمين لليسار أيضا حسيت هذا موجود في الفيلم. الفرق يعني بين السينما العالمية والعربية طبعا في طرح الموضوعات أيضا ومعالجتها، يعني نحن نعالج قضايا مجتمعاتنا بهياكل سردية تقليدية، يعني بداية وسط نهاية، ولنا أفكارنا وتقاليدنا المحلية وموسيقانا موروثنا، كل هذا يشكل اختلاف في تناول الموضوعات يعني في السيناريو، وبالتأكيد يعكس قيمنا ومعتقدات الاجتماعية التي ننتجها. يعني هناك فرق أيضا بالصناعة السينمائية بالعالم، صناعة السينما بالعالم صناعة راسخة ومتقدمة ولها تقاليد و أساليب وخطط تقوم عليها، لكن طبعا هاي المؤسسات رؤوس أموال ضخمة، وكذلك تتدخل الدولة بصناعة الأفلام، يعني لأنه السينما عندهم صناعة وفن وتجارة مربحة، وكذلك نجد العديد من السيناريوهات تأخذ طابع إيديولوجي لتهتم بمصالح الحكومة في نشر أفكارها بين الشعوب، يعني هذا واضح بالنسبة للسينما الأمريكية. فكم من السيناريوهات المؤدلجة ضد الهنود الحمر مثلا بما يسمى سينما الويسترن أو الكابوي، وبعدها طبعا جاءت السينما العنصرية لطهد السود، ويعني إلى وصولا إلى السينما المعادية للثقافة العربية والمكسيكية، وهكذا يعني تثقيف دائم للشعوب على أن هنالك دائما عدو يتربص بهم.
1: إذن شكرا أستاذي على هذه الحوار الطريف حول كتابة السيناريو كشكل من أشكال الكتابة في العالم. نلتقي في حوارات إذاعية أخرى، إلى اللقاء.
0: فعلا شكرا أستاذ استناد حداد. وما يؤكد أنه كتابة السينما هي عملة عالمية وكونية. نحن نتحدث الآن من تونس ونودع فصل الصيف لنستقبل فصل الشتاء، وهو يتحدث من أستراليا ليلا ويودعون هناك فصل الشتاء ليستقبلوا فصل الصيف. يعني كم هي طريفة الحكاية. شكرا لك دلال على هذا الحضور البهي كالعادة. شكرا لكم أعزائي المستمعين على حسن الاستماع، ونلتقي مجددا في كتابات من العالم.

كتابات من العالم. كتابات من العالم. كتابات من العالم. خطوف من آداب الشعوب تعدها وتقدمها حنان جنان.

0: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمل الكتاري.
1: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعد الله أوقاتكم بالخير والسعادة والهناء وكلل أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: الصحراء. من بديع صنع الله أنه جعل الأرض متنوعة الصور والهيئات مختلفة الأشكال والتضاريس، فيها البحار والأنهار، وفيها الجبال والفجاج والسباسب والوهاد، وخلق من الأرض ما هو مكسو بالشجر والنبات صالح للحياة، كما بسط فيها الصحاري الخالية المترامية التي لا يرى لها حد ولا ينتهي فيها المدى. إن للصحراء في معاجم اللغة صورة الفضاء الواسع الذي لا نبات فيه، وفي ذلك يقول ابن شميل: الصحراء من الأرض مثل ظهر الدابة الأجرد، ليس بها شجر ولا إكام ولا جبال ملساء. وابن شميل لغوي من القرن الثاني بعد الهجرة، وقد أورد كلامه هذا ابن منظور في معجمه لسان العرب.
0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: يجوز في العربية أن نجمع كلمة صحراء على وجهين، فنقول صحاري ونقول صحارى أيضا. إن الصحاري في الأرض كثيرة متنوعة، منها ما هو بارد مثل الصحاري القطبية شمالا وجنوبا، ومنها ما هو حار شديد القيد، وهي موجودة في جميع القارات. ومن خصوصيات الصحاري ندرة تساقط الأمطار فيها وقلتها، وجفاف مناخها وجدبها، وقحولتها، بما يجعلها غير صالحة للحياة وللعمران ولبناء الحضارات.

هذه هي الصحراء، وهذه بعض خصائصها الطبيعية، لكن إدراك الإنسان جعله يرى فيها ما رأى من مظاهر العظمة والجلال والجمال، ومن مكامن السحر والفتنة ما جعله يهتم بها ويسعى إلى اكتشافها، بل ما دفعه إلى تحدي المخاطر والصعاب ليتخذها مكانا يقيم فيه ويعيش ويحيا حياة صحراوية سرعان ما ألفها واعتاد عليها.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: لا شك في أن صلتنا الذهنية والوجدانية والخيالية بالصحراء صلة عميقة وثيقة، درينا بذلك أم لم ندري؟ فنحن ننتسب إلى حضارة عربية إسلامية صحراوية الأصول والبدايات، وإننا ما زلنا إلى حد اليوم نقرأ شعراً جاهلياً وتاريخاً جاهلياً يحدثاننا عن الصحراء وحياتها وعن القبائل في حلها وترحالها وعن أهل الصحراء وأخلاقهم وعاداتهم وعن قيمهم وأخلاقهم، فنتفاعل مع ذلك كله. ولا شك أيضاً في أننا نعجب لقدرة العرب القدامى على مغالبة الصحراء وترويضها، كما نقدر عمق إرادة الحياة لديهم وشديد تعلقهم بها رغم انعدام مقوماتها في معظم الأحيان. وقد نقول بعد هذا كله، لعل الصحراء قد أهلت العرب بوجه ما لينشروا بعد ذلك ديناً ويقيموا دولة ويبنوا حضارة، تأكيداً للتصور الخلدوني لنسق نشأة الدول والحضارات.

0: لقد تحدث شعراء الجاهلية عن الصحراء وعن حياتهم فيها ومغالبتهم لها وعما شاع بينهم فيها من قيم وعادات وسلوك، وإن الشعر الجاهلي لا يطفح بصور الصحراء ومشاهدها وبوصف طبيعتها وأثرها في الإنسان. فهذا الشاعر ذو الرمة مثلا يصور الصحراء فيقول: بتيهاء مقفار يكاد ارتكاظها بآل الضحى والهجر بالطرف يمسح.
1: قطر الندى،
0: إنه مشهد فيه ما فيه من إبراز لقسوة الصحراء وصعوبة العيش فيها ولمعاناة ساكنها أو السائر فيها بسبب سرابها الذي يؤذي العين ويكاد يذهب بالبصر.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: مقيم الصحراء وأخلاقها، فقد صور الحطيئة شيئا منها في قصيدة مشهورة عميقة التأثير، يقول فيها: وطاوي ثلاث عاصب البطن مرملي، بتيهاء لم يعرف لها ساكن رسما، أخي جفوة فيه من الإنس وحشة، يرى البؤس فيها من شراستها نعما، رأى شبحا وسط الظلام فراعه، فلما بدا ضيفا تسور واهتما، وقال ابنه لما رآه بحيرة: أيا أبتي اذبحني ويسر له طعما، ولا تعتذر بالعدم على الذي ترى يظن لنا مالا فيوسعنا.

تلك هي أخلاق الصحراء وأهلها، كرم ليس بعده كرم، قد يدرك أقصاه فيبلغ حد التضحية بالابن في سبيل قرى الضيف وحسن وفادته. وفي شعر الحطيئة هذا صدى لافت لقصة سيدنا إبراهيم عليه السلام حين هم بذبح ابنه تصديقا للرؤيا. لكن الصحراء قد تحضر أيضا فيما يعيشه ساكنها من تجارب شعورية وأحوال وجدانية، وذا كما عبر عنه الشاعر الجاهلي طرف بن العبد حين قال عن طيف حبيبته الذي شق الصحراء ليلا ليزوره: أرق العين خيال لم يقر، طاف والركب بصحراء يسر، جازت البيدا إلى أرحلنا آخر الليل بيعفور خدر. واليعفور هو اسم الحمار الذي كانت تركبه الحبيبة في خيال الشاعر.

أما المتنبي فقد قال بعد ذلك بأربعة قرون أو أكثر حين ذكر من يحب والصحراء بينهما: أما الأحبة فالبيداء دونهم، فليت دونك بيدا دونها بيد.

0: قطر الندى.
1: لا يخلو أدبنا العربي الحديث أيضا من أثر للصحراء، بل هي حاضرة فيه حضورا متوهجا لكأنه صدى لما كان يعتمل في الوجدان العربي القديم، وكأنه تأكيد لما للصحراء من سحر وفتنة وفعل في الإنسان على مر العصور والدهور. والحديث عن الصحراء في أدبنا العربي الحديث ماثل في الشعر وماثل في السرد الروائي أيضا، وإن أروع ما يقرأ عن الصحراء في هذا المجال رواية شهيرة ذائعة الصيت لكاتب من أكبر كتاب الرواية العربية الحديثة هو عبد الرحمن منيف رحمه الله، وإنما أتحدث في هذا المقام بالتحديد عن رواية مدن الملح، وهي عمل سردي ضخم فرقه صاحبه على 5 أجزاء، أولها التيه. ولا يعجب في ذلك ما دام الحديث عن الصحراء والتيه قدر داخلها والمتاهة اسم من أسمائها. في مدن الملح وفي التيه تحضر الصحراء في البداية بجلالها وعمقها وامتدادها الذي لا نهاية له. تحضر الصحراء مكانا هادئا آمنا تحتضن ساكنيها كما تحضن الأم أبنائها، ثم تغدو مدن الملح فجأة رواية لتاريخ الصحراء المعاصر وتسجيلا لحدث تحولها من وضعها الأزلي القديم إلى مجال للاستغلال والنهب والبحث عن النفط وغيره من الموارد الطبيعية الأخرى. إن مدن الملح لعبد الرحمن منيف رواية تراجيدية بأدق المعاني وأبعدها، لأنها وثيقة تشهد على ما لحق الصحراء من تشويه وتخريب واستباحة لهدوئها وجمالها وروعتها وحرمتها بدافع الاستغلال والطمع والجشع والاستيلاء على خيرات الآخرين.

في أدبنا العربي الحديث رواية أخرى للكاتب الليبي المعروف إبراهيم الكوني سماها نزيف الحجر، وهي رواية صحراوية الزمان والمكان وصحراوية المهجة والروح وصحراوية الإيقاع أيضاً. في رواية نزيف الحجر لإبراهيم الكوني تتوارى العوالم وتحضر الصحراء بما فيها من المشاهد والصور وبما توحي به من المعاني والدلالات وبما تبعثه في الإنسان من ألوان المشاعر وأشكال الإدراك والوعي. الصحراء في نزيف الحجر هي عالم الإنسان الباحث عن ذاته اللاهث وراء معرفة أسراره وأسرار ما يحيط به. هي رواية يختلط فيها الواقع والحلم والوعي واللاوعي والحقيقة والخيال في أنساق فانتاستيكية أخاذة، وكل ذلك من فعل الصحراء التي تظل موحية ملهمة على الدوام.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: هكذا شكلت الصحراء مادة وموضوعا وإطارا للعديد من الفنون، وتشير المراجع المتصلة بتاريخ الفن التشكيلي الحديث إلى أن حملة نابليون بونابرت على مصر في أواخر القرن 18 بعد الميلاد كانت منطلقاً لاكتشاف الفنانين التشكيليين الفرنسيين والأوروبيين صورة الصحراء، وقد كان لذلك أثر عميق في الفن التشكيلي الحديث. لقد انبهر الفنان التشكيلي الحديث بما تعرضه الصحراء من أبعاد وآفاق، ووجد فيها ألواناً وأضواءاً وآفاقاً لا توفرها المدن أو الفضاءات المحدودة المغلقة.

للصحراء صلة متينة بالموسيقى تتجلى فيما أنتجه أهل الصحراء وسكانها وقبائلها من أنماط موسيقية متنوعة، إيقاعها إيقاع الصحراء وصورها من عالمها، أما نغمها فهو نغم الصحراء في انبساطها وامتدادها وهدوئها، وفي هبوب رياحها وعواصفها، وفي صوت رمالها حين تنساب وتسافر في الفضاء المديد. وقد يتغنى ساكن المدينة بالصحراء شوقا وحنينا، فيردد ما غنته المطربة التونسية الكبيرة السيدة صليحة أو المطربة الكبيرة الأخرى السيدة نعمة بعدها.

0: قطر الندى.
1: للصحراء أيضا أثر واضح بين في فن السينما، فما أكثر الأشرطة التي تحدثت عنها أو اتخذت منها إطارا تدير فيه الحكايات وتحرك فيه الشخصيات وتجري فيه الأحداث، مستغلة ما في الصحراء من شاعرية فياضة.

تلك هي الصحراء، وقد يسميها العرب الفلاة والقفر والبيداء والتيهاء والخلاء والديمومة. وأيا كان اسمها تظل الصحراء صحراء بعالمها العجيب ونورها وضيائها وغموضها وسرابها، يغري جمالها بارتيادها، لكنها تخيف بأخطارها ومجاهلها، وهي في الحالات جميعها توقظ في الإنسان ما توقظ من التوق إلى مطلق، كأنها صورته على الأرض. وما ذاك إلا من بديع صنع الله.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مستمعينا الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا

عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم.

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
2: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت.

0: الصباح فتح علي.
1: أغاني الحياة،
2: أغاني الحياة.
3: غني لصباح جديد، غني غني غني.
2: أغاني الحياة،
0: غني غني غني غني غني غني.
1: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.

أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، إنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت، تباركت ربنا وتعاليت.

يا فتح ويا رزاق ويا ربي العمل عليك يا ربي توكلنا عليك. أهلا وسهلا دائما بكم مستمعينا الأفاضل إلى جمال البدايات وروعة الانطلاقات التي لا تكون إلا معكم صباحيا. أهلا ومرحبا من خلال هذه المنوعة الأولى على موجهة ملكة الإذاعة تونس الثقافية في رحلة هذا الصباح التي يقودها زميلنا منصف المرحل الذي يرجو لكم دائما البهاء والنقاء ويرجو لكم السعادة والفرحة والبهجة، ونرجو كالعادة أن تقضوا معنا أجمل وأحلى الأوقات على امتداد هذه الساعات. 71-844-600 هو رقمنا، سنتفاعل كالعادة وسنستقبل سواء المكالمات أو أيضا نستقبل الرسائل على موقعنا، وكالعادة مقترحاتكم ملبات من البداية وسنسعد بذلك. نذهب مباشرة إلى الفقرة الخاصة بكم يوميا في مثل هذا التوقيت، وهي فقرة سيدة الصباح.

0: فوق النسيان.
1: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، تحيه متجدده لكم. وفي انا نواصل رحلتنا ونذهب مباشره الى هذه الباقه من الاخبار الخاصه ببعض الاحداث الحاصله في مثل هذا اليوم 3 سبتمبر. 1240 وقوع معركة عين جالوت بين المماليك والمغول، وسنة 1497 تزوج ملك مملكة أراجون فرناندو الثاني من ملكة مملكة قشتالة إيزابيلا. وطبعا هذه المملكة، مملكة أراجون، كانت مملكة من العصور الوسطى وأوائل العصر الحديث، وقد قامت في شبه الجزيرة الإيبيرية في شمال شرقي إسبانيا اليوم. أما مملكة قشتالة فقد كانت أيضا واحدة من ممالك القرون الوسطى في شبه جزيرة إيبيريا، وقد برزت ككيان سياسي مستقل في القرن 9 الميلادي. 1683 القوات العثمانية تحقق انتصارا كبيرا في معركة فيينا، ويوم 3 سبتمبر 1783 الولايات المتحدة توقع اتفاقية باريس مع المملكة المتحدة. اليابان وروسيا توقعان معاهدة بورتسموث سنة 1905، والسلطات الانتداب الفرنسي تعلن إقامة دولة دمشق وتعهد برئاستها إلى حق العظم سنة 1920. إقامة أول مباراة دولية في كرة اليد كانت يوم 3 سبتمبر 1925، والمملكة المتحدة تعلن الحرب على ألمانيا سنة 1939، في حين غزت قوات الحلفاء إيطاليا سنة 1943. القوات اليابانية في الفلبين تستسلم للحلفاء سنة 1945، والسويد تعتمد قيادة سيارات على الجانب الأيمن من الشارع سنة 1967. الإعلان عن استقلال قطر من المملكة المتحدة سنة 1971. 3 سبتمبر 2009 فوز علي بونغو نجل الزعيم الراحل عمر بونغو بالانتخابات الرئاسية في الجابون، ورئيس الجزائر عبد العزيز بوتفليقة يعين عبد الملك سلال وزيرا أول سنة 2012. وقد تم افتتاح مكتبة بيرمنغهام، أكبر مكتبة عامة بلدية في المملكة المتحدة سنة 2013، في حين يوم 3 سبتمبر 2017 كوريا الشمالية أجرت سادس اختبار نووي لها. نذهب مباشرة إلى الركن القار الموالي، مكتبة الثقافية.
0: مكتبة الثقافية.
2: أهلا بكم في مكتبة الثقافية. كتاب اليوم دار الباشا للأديب حسن نصر، نشرت أول طبعة للرواية عام 1994. أما طبعة الأحداث فقد صدرت عام 2010 عن دار الجنوب للنشر ضمن سلسلة عيون المعاصرة التي كان يشرف عليها أستاذ الأجيال توفيق بكر. تعرض الرواية شخصية مرتضى الشامخ الذي ترك حي دار الباشا بعد حصول طلاق بين أبيه وأمه، ظل فترة مع أمه، ولأنها ستتزوج من جديد انتقل إلى منزل أبيه الذي كان قاسيا معه. اشتغل في عدة مهن كصنع الشاشية والخياطة، ورغب في الالتحاق بالجندية لكن رفض مطلبه. ما عاشه مع هذه الطفولة الصعبة إضافة إلى عدم تأقلمه مع واقعه جعله يهرب من حي دار الباشا إلى موريتانيا. يعود مرتضى الشامخ كهلا إلى دار الباشا بعد غياب 40 سنة، فتعود به ذاكرته لفصول حياته في دار الباشا قبل هروبه منها في سن الشباب. فمن مرتضى الطفل الذي أجبر على ترك والدته ليعيش مع والده وجدته، مرورا بمرتضى الفتى الذي تلقى تعليما دينيا ملأه بقوة روحية جعلته يسمد أمام الهزات، إلى مرتضى الشاب العاشق لشامة والثائر الذي يقرر الرحيل بحثا عن الحرية. ومع هذه الفصول من حياة مرتضى يخرج بنا الكاتب من الإطار الضيق إلى الإطار التاريخي، مستحضرا مأساة قرية تازركة زمن الاستعمار الفرنسي ونضال أبا الشعب المنصف باي وسموده، فيحاكي التاريخ رمز المقاومة والطوق للحرية. واقع مرتضى يعود مرتضى بعد ذلك أو بعد رحلة بحث عن الذات ليجد دار الباشا آلت إلى خراب فيقرر ترميمها. وهنا السؤال، من سيرمم من؟ لماذا يرممها وهو الذي غادرها هاربا منها؟ ومن هي دار الباشا؟ أسلوب حسن نصر سردي سلس وعميق، روح بين الخطاب الروائي والخطاب التاريخي، بين اللغة العربية الفصحى واللهجة الدارجة، بين الشعر الفصيح والشعر الشعبي والصوفي. دار الباشا في ظاهرها عودة لمنزل الآباء والأجداد، وفي باطنها بحث في الماضي عن الذات وعن الهوية وعن المستقبل أيضا، فلا مستقبل دون ماض ولا قيمة للماضي والحاضر دون هوية. يقول الدكتور محمد القاضي من نص تقديم الرواية المعنون بهذه دار الباشا، فأين مفاتيحها؟ ليست دار الباشا تاريخا ولا هي رواية، إنها منزلة بين المنزلتين. أما المنطقة الوسطى التي نراها بها أليق فهي أدب السيرة الذاتية، والرأي عندنا أن هذا النص رواية سيرة ذاتية. قراءة مفيدة مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
0: مكتبة الثقافية.
1: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، صباحاتكم جميله ولا اروع دائما من ان نعود الى هذه المكتبه وان نعود الى الكتب عموما. طبعا نشكر استاذنا محمد عيسى المؤدب الرائع الخلوق الذي في كل مره يفردنا دائما بهذه المختارات التي ينتقيها خصيصا لاوفياء اذاعه تونس الثقافيه. رحلتنا متواصله افاضلنا، والرحله دائما تكون من خلال هذه المؤانسة، وأنتم تؤانسوننا أيضا بهذه المقترحات الغنائية التي تسعدنا كثيرا. نسعد ونحن نرجو لكم الهناء والبهاء، ونحن نرجو لكم يوما كريما وسعيدا. وفي كل مرة نقول اللهم اجعل أول هذا الصباح صلاحا، وأوسطه فلاحا، وآخره نجاحا. طبعا هذا دعاء الجميع، والجميع انطلق هذا الصباح، ورجائنا أن تكون الانطلاقات جيدة وحسنة وحاسمة ورائعة ومميزة وطريق السلامة للجميع. ونحن نقول للجميع مثل ما قال الرائع عز الدين يدير، يصبح الفل.

أهلا ومرحبا، ودائما تتجدد الأمال مع كل صباح وتتجدد الأماني، ونحن نرجو دائما أن تحققوا هذه الأماني وأن تحققوا كل ما تصبون لتحقيقه، وكل هذه أيضا الهمسات إلى الأصدقاء وإلى الأحبة، وكل يستيقظ صباحا من أجل تحقيق هذه الأحلام وهذه أماني، وكل ينطلق بالجمال، وكل يعمل على أن يضيء يومه، يضيء هذا اليوم بالعمل، يضيء هذا اليوم بالكلام الجميل، ويضيء يومه أساسا بحب الآخرين والعمل على إسعادهم. وقد قيل أسعد الناس من أسعد الناس. ربما البعض الآن في طرقاتهم إلى العمل سيقولون يعني أسعد الناس من أسعد الناس، وأنت تعمل هذا الصباح وأنت ذاهب إلى مكتبك، اعمل على إرضاء رب العالمين، اجتهد، قم بواجبك، وأنا ذاك عندما تؤدي واجبك فأنت ستسعد الآخرين، وإن أسعدتهم أسعدك ربنا، وبارك يومك، وبارك لك في أبنائك وفي زوجتك وفي جميع أفراد عائلتك وكل أحبتك. إذن فقط نعمل، نجتهد، نبذل ونبذر، ولنسطر مسألة البذر، فمن بذر الجمال سيجني الجمال، ومن بذر السعادة سيجني كل ما هو رائع وكل ما هو مفرح وكل ما يسره، ومن زرع وبذر كما قال ميخائيل نعيمة بتحان سيجني الحنان وسيجني اللطف والرفقة. إذن فلنكن رفقاء ولنكن لطفاء ولنسعد الآخرين. وصل رحلتنا دائما مع المختارات الغنائية والموسيقية، ونستمع الآن أيضا للرائع محمد الجموسي.

أهلا ومرحبا، أنتم دائما معنا على موجات إذاعة تونس الثقافية. نسعد بكم كما تسعدون معنا، ورب همة أحيت أمة، هذا ما قاله الإمام علي. وربما ما يشدنا دائما أننا نعمل باستمرار ونعمل من أجل أن نكون أيضا قدوات للآخرين، لهذه الأجيال المتعاقبة، أن لك أن تكون قدوة لابنك وأنت تتكاسل، أن لك أن تكون نموذجا لهذه الأجيال المختلفة، وأنت تبخل أن تستيقظ باكرا، أن لك أن تكون أسوة للآخرين، وأنت لست أسوة لا لنفسك ولا لأفراد عائلتك. انظروا ماذا قال مصطفى لطفي المنفلوطي، وفي كل مرة أكررها إلا صراحة وأستمتع بهذه المقولة. وقد قال: أحب أن ينشأ ابني رجلا، ولا أجمل من ذلك، قال: أحب أن ينشأ ابني رجلا. رأى أن تحب ذلك أيها المستمع، أن تحب أن يكون ابنك رجلا، ولكن ماذا أردفها؟ بماذا أردفها مصطفى لطفي المنفلوطي؟ قال: لا سبيل إلى الرجولة إلا من ناحية العمل. إذن هنا نتحدث عن الرجولة. في كل مرة يطلع علينا أحدهم في شارع من الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وفي كل مرة يتحدث عن هذه الرجولة. هو بالأساس يتحدث عن الفحولة، والفحولة لا تكون إلا أدبية وأخلاقية، ولا تكون إلا من ناحية رقيك الحضاري وأدابك وأخلاقك وألفاظك وانتقاء كل شيء في حياتك، من خلال إذن أن تكون نموذجا يحتذى به. هذه هي الرجولة. هنا قال: لا سبيل إلى الرجولة إلا من ناحية العمل. إذن كونوا كذلك. ودائما خطابي موجه لهذه المجموعة من الموظفين في إداراتنا المتنوعة والمختلفة، وخاصة الذين أحيانا يبخلون على الآخرين بالسعادة. أسعدوا الآخرين وستسعدون إن شاء الله تعالى.

أهلا ومرحبا، ينجيك وينجيني لمحل النجاة. تكون دائما بالعلم والمعرفة، تكون من خلال البحث، من خلال المطالعة، من خلال الإقبال دائما على كل ما له علاقة بالكتاب وبالقراءة والمطالعة لمحلها، رغم وجود عدد كبير من المكتبات، رغم وجود عدد كبير من هذه الدور، دور الثقافة وغير ذلك، ولكن الإقبال على المطالعة لا يزال دون المستوى المطلوب. ونحن هنا نتحدث عن معايير عالمية معتمدة في هذا المجال أو في هذا الاختصاص، عندما نتحدث عن المطالعة وظاهرة العزوف عن المطالعة والعزوف عن الكتاب في العموم، خطيرة وتهدد بالأمية الثقافية، والمسألة عالمية، ولكن في تونس أيضا هذه الظاهرة متنامية ومترامية الأطراف. إذن ظاهرة العزوف عن الإقبال عن الكتاب، وإذا لم نتدارك أمورنا وإذا لم توجد استراتيجية مخصوصة بالكتاب وبالمطالعة، وإذا لم نوفر خطة شاملة لذلك، خطة شاملة ترغب أبناءنا وترغبنا جميعا في العودة إلى الكتاب، ترغب كل شرائح المجتمع، كل الفئات العمرية، فإن ذلك سيؤثر كثيرا، وذلك ستكون له ربما أيضا عواقب وخيمة. نحن لا نرجو ذلك البتة، لأننا نرغب أساسا في الأفضل دائما لأوطاننا، نرغب في الأفضل لنؤمن مستقبل تونسنا، رغم أن وسائل التواصل الاجتماعي اليوم أخذت حيز كبير في حيواتنا جميعا، وأخذت جزء كبير من منظومة الاتصال اليومية، وما عادت وظيفتها تقتصر على نقل الأخبار أو على التواصل أساسا بيننا وبين أحبتنا أو التواصل بين الأفراد عموما، ولكنها أصبحت تؤثر في مواقفنا، أصبحت بدورها تشكل ربما أو تساهم في تشكيل هذه المواقف، وفي حضورنا داخل المجتمع، وفي فهمنا لكل ما يتعلق بقضايا محيطنا. فالمسألة مهمة، سنعود لذلك بعد أن نستمع للفنان المرحوم عليا.

0: أهلا ومرحبا وتحية دائمة لكم متجددة أوفياءنا. نحن على أبواب العودة المدرسية لاستعدادات كبرى وربما استعدادات العائلة، وخاصة نتحدث هنا عن الوالدين. أساسا الوالد والوالدة دائما هذا الأب وهذه الأم اجتهادات كبرى، لأن البعض يستمع إلينا ويتفاعل ويقول يا حبذا تأكيد مسألة مهمة، مسألة الإقبال على الكتاب. بيانات اليونسكو، منظمة التعليم والعلم والثقافة. طبعا نتحدث هنا اليونسكو، هذه المنظمة التابعة للأمم المتحدة، تظهر أن متوسط قراءة المواطن العربي عدد قليل جدا من الكتب، يقرأ 80 مواطن عربي مجتمعين يقرؤون كتابا واحدا في السنة، هذا في المتوسط. هذا إن لم نحسب طبعا القرآن الكريم، كتاب القرآن. يقرأ المواطن العربي في المتوسط أقل من 2% من الكتاب، بينما يقرأ المواطن الأوروبي وخاصة الإسرائيلي عدد كبير كبير جدا من الكتب على امتداد السنة. هنا نتحدث مثلا المواطن العربي يقرأ في المتوسط حوالي 6 دقائق في السنة، حوالي 6 دقائق في السنة. هذا بالنسبة للمواطن العربي على امتداد سنة 6 دقائق. الأوروبي يقرأ بمتوسط 200 ساعة في السنة، وانظروا المعادلة. وبعدها نقول كيف تطور وكيف نهضت البلدان الأوروبية. لا أعلم، البعض يرغب في الذهاب وهو لا يحسن المطالعة، وأحيانا لا يحسن السباحة، ويقول أنا أرغب في مغادرة تونس. يا حبيبي، قبل أن تغادرها على الأقل اقرأ، طالع، ابحث، اكتسب علما وبعدها غادر. هناك عندما نتحدث عن هجرة الأدمغة، هذا مشكل محير خاصة للمستقبل، مستقبل تونس عندما تهاجر هذه الأدمغة. فالآلام مضاعفة، نتألم عندما يهاجرنا صاحب علم، ولكن أنت لم تتعلم السباحة أصلا، وأنا أرغب في مغادرة تونس. يعني أنت ستذهب إلى بلد أوروبي يقرأ بمعدل 200 ساعة سنويا، وأنت تطالع بمعدل 6 دقائق في السنة. هذا إن وجدت 6 دقائق، لأننا نلاحظ البعض أحيانا بيده صحيفة أو كتاب مقلوب، وتعلمون نسب الأمية في تونس مثلا تتجاوز 20%. أنا أتحدث عما أيضا يتم إعلانه، الأمم المتحدة هي التي أعلنت ذلك، قالت 26% بالنسبة لتونس. انظروا إنتاج الكتب هنا في الدول العربية، الكتب التي يتم نشرها أقل من 5000 كتاب جديد كل سنة، بينما في الولايات المتحدة الأمريكية على سبيل المثال طبعا تصل عدد الكتب التي يقع نشرها سنويا إلى حوالي 300,000 كتاب جديد. طبعا إلى المعادلة، المعادلة لا تستقيم صراحة. هذا الصباح عندما نتحدث عنهم وعنا، نتحدث عنا في الوطن العربي عموما، ونتحدث عن هذا الآخر الذي تطور وتطوره أساسا باجتهاده وبذله، لا بقطع الماء ولا بالأنانية المفرطة التي نشاهدها في هذه المغازات العامة. وهذا الذي يدخل فيجد قوارير بأعداد كبيرة فيحمل جلها، لا أعلم أين سيحملها، وتجده في المنزل يعني مع زوجته وابنه وابنته فقط.
1: وتجده محملا بقوارير المياه. وهناك طبعا عائلات لها أطفال ولها رضع ولا يفكر في الآخر. ما هذه الأنانية؟ أنانية مفرطة مقيتة. وأنت تمقت الدولة وأنت تمقت النظام. امقت نفسك قبل ذلك وحاسب نفسك وانقد نفسك. النقد ينطلق من الذات وبعدها نذهب لنقد الآخرين. طبعا لقاءنا متواصل دائما مستمعينا الأفاضل ونسعد بالمقترحات. هذا الصباح اقترحتم محمد الجويني وين غلاية. نستمع.

0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، نجدد الترحاب بكل من التحق وبقي معنا على موجات ملكة الإذاعات إذاعة تونس الثقافية. نواصل الرحلة إلى حدود الساعة 9 قبل أن نذهب طبعا للاستضافات المختلفة. بعد قليل أيضا سنقدم هذه الباقات من المداخلات، من التواصلات، من التفاعلات منكم. نقدم هذه الإهداءات مستمعينا. يبقى الجمال هو فيما نزرع أساسا، ومحراثك من حديد، ومحراثي من قصب، وحقلك من تراب، وحقلي من ورق، وكلانا يزرع من قلبي. الإمضاء ميخائيل نعيمه.

أهلا ومرحبا، تحية دائما لكم فضيلنا. تبقى الفاقة دائما في عدم العقل، أشد الفاقة عدم العقل، وأشد الوحدة وحدة الجوج، هذا شديد الخصومة. ولا مال أفضل من العقل، ولا أنس آنس من الاستشارة. ومن نصب نفسه للناس إماما في الدين فعليه أن يبدأ بتعليم نفسه وتقويمها في السيرة والطعمة والرأي واللفظ والأخدان، فيكون بتعليمه بسيرته أبلغ من تعليمه بلسانه. وقد قيل كما أن كلام الحكمة يونق الأسماع، يعني يعجب الأسماع، كذلك عمل الحكمة يروق العيون والقلوب. ويبقى معلم نفسه ومؤدبها أحق بالإجلال والتفضيل من معلم الناس ومؤدبهم، ومن معلم الناس ومؤدبهم. طبعا هنا هذا يذكرني البعض أحيانا في عدد من المساجد، في كل مرة يقول لك تعال فلنصطف ولا تقترب السقان والأرجل من بعضها وكذا لو تكرمتم. طبعا هناك من هو مريض، هناك من هتفنا قال هناك أحيانا البعض يقلقنا ويزعجنا في بعض المواقف، ولو تكرمت دع الآخرين أحرار. البعض يخلق مشاكل والبعض يسرق، وما هذه الإشكالات التي تخلق أو تحاك وتصنع، والبعض يخرجها من الجدران، لا أعلم. وفي كل مرة أكرر، أنت أيها المصلي، الجميع يصلي، وربما البعض يعبد ربنا أكثر منك، وأنت تقف أمام المسجد بسيارتك وتعطل الآخرين وتقول إن

المسجد أو أحيانا تكون معناها في الصف الثاني أمام المسجد. قال شنو؟ نصلي. والله لا أعلم أن لهذا الرب أن يقبل هذه الصلاة وأنت تعطلنا في الطريق وجل مساجدنا على الطرقات وفي طرقات رئيسية. فلو تكرمتم اخشوا الله واتقوه وأبدا طبعا أن أبدا أن تنال شيئا بهذا الفعل الشنيع. وأراك لو تكرمت طبعا. وهنا خطابي لهذه المجموعة من الفقراء دينيا وعقليا وعلميا إلى آخره. صراحة لا أعلم أين غناكم، والكل يدعو يقول لابد أن نصلي. نعم صلي ولا يمنعك أحد، والجميع سيدعمك، ولكن دعني أرى صلاتك، ودعني أرى إسلامك، ودعني أرى كل شيء في أخلاقك في معاملاتك. هذا هو الأهم يا حبيبي، هذا هو الأهم. ولو تكرمتم تعطلوننا باستمرار. أصحاب السيارات، أتحدث عمن يصلي. هناك طبعا مجموعة كبرى من المحترمين، وبارك الله طبعا فيهم، وكل يحترم الآخرين، ومن يحترم يحترم. ولكن خطابي هذا الصباح وكلامي موجه لهذه المجموعة من المفسدين في الأرض، يعطلون الآخرين. يقول من منطلقي أنني ذاهب إلى صلاتي وأنا أسرع، هكذا طبعا يحدثك، وبعدها أنت تعطلنا وتعطل الحركة وتعطل المرور وتعطل الآخرين، ويأتيك عون مرور ويحتار ماذا يقول لك. تخرج من المسجد يقول لك أنت عطلت الآخرين. المشكل أن عون المرور بدوره يحتار كيف سيخالفك، كيف سيكتب لك هذه المخالفة، سيدور مخالفة، فيخشى الله، يقول ربما كان يصلي. ولكن على عون المرور أيضا أن يفعل القانون في هذا الشخص الذي يعطل الآخرين. ولا نتحدث فقط أمام مساجدنا، بل أينما حللنا. هنا نتحدث عن هذا الشارع، شارع الحرية، نتحدث قرب البلفيدير، قرب باسباستور، قرب سفارة الولايات المتحدة سابقا. لا أعلم أيضا أين الأمن في هذا الطريق، أين الأمن المروري نتحدث هنا، أين المرور. وطبعا هنا عندما يأتي أيضا عون المرور، وهذا العون بسيط يتعامل من منطلق تفعيل القانوني، فهذا الشخص أيضا يرفع سماعته ويهاتف هذا المسؤول الكبير، ويهاتف هذا الشخص المرموق في هذا الوطن، فيتدخل طبعا ويقول لهذا العون لا لا لا لا تحاسبه، لا تفعل له شيئا، لا تدون له هذه المخالفة. والله لا أعلم. وبعدها نحاسب النظام، وبعدها كل يرفع قبعته ويحاسب الرئيس، وكل يقول أين رئيس الجمهورية؟ ما هذا؟ ما هذا؟ أين نعيش؟ لو تكرمتم وأكرر ذلك، حاسبوا أنفسكم قبل محاسبة الآخرين. نحن نرغب أن نعيش مع بعض البعض في هذه الرقعة الترابية ولا الجغرافية المحدودة والصغيرة، والتي في كل مرة نقول إنها ليست رقعة جغرافية كبيرة، هي رقعة صغيرة، ليست شيء أمام بقية الدول. ولكن أيضا لأن تحدثنا عن أسلافنا وقلنا إنهم كبار في عقولهم وفي علمهم وفي معرفتهم وفي ما قدموه لتونسنا، فإن الأدمغة الآن تهاجر، وأحيانا نتحدث عن عدد كبير من المجرمين ممن بقوا، وكلهم لا يمكن أن يكون أسوة لهذه الأجيال القادمة، وربما سنجد مشاكل مستقبلية أيضا إن لم نتصدى لهجرة الأدمغة.

ويكون ذلك أساسا بتوفير ما يمكن توفيره لهذه المجموعة. نتحدث عن أطبائنا، نتحدث عن أساتذتنا داخل الجامعة التونسية، نتحدث عن مهندسينا، نتحدث عن قامات في هذا الوطن والتي تغادرنا سنويا بقوسين بين سنة 2021 و2025. يبدو لي الأعداد 6000 طبيب يغادر تونس، فطامة كبرى أيضا. كل ذلك لابد أن نتحدث عنه وأن نهمس للقائمين على هذا الوطن من أجل دائما إيجاد استراتيجيات مستقبلية لإزهار تونسنا وجعلها بالفعل حديقة غناء. البعض أحيانا يقول لي لما تحدثت عن ذلك؟ نحن في كل مرة رئيسنا يطلع في كل ظهور ويقول أنتظر من الإعلام أن يعلمني وأن يخبرني بواقع الحال حتى أتدخل لإحداث هذا التغيير أو ذاك من أجل دائما تونسنا. ولذلك نحن نهمس لجميع المسؤولين في وطننا، وعندما نقول المسؤول لا نخاطب أيضا الخونة، بل نخاطب أساسا الغيورين على تونس مهما كان موقعهم في تونس، من أصغر شخص إلى أعلى شخص. نتحدث عن الجميع، من يغار على تونس عليه أن يعمل وعليه أن يجهد نفسه وعليه أن يقاوم، وكل من موقعه حتى تنهض تونس وحتى تزهر هذه الحديقة والتي في كل مرة نقول نبتغيها حديقة غناء. نوصل رحلتنا، نوصلها دائما مع هذه المختارات الغنائية التي اقترحتموها. تفضل.

صباحكم ثقافة وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: إذاعة تونس الثقافية. مسرح.
2: فرقة الإذاعة التونسية
3: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
2: تأليف منحب.
1: سينما.
4: هي فرحة الحياة.
1: موسيقى وحوارات.
5: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
1: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
6: أهلا ومرحبا وسهلا رحلتنا مستمعينا الأفاضل، وأردنا هذا الصباح أن يكون معنا السيد بيرم معالي المنسق العام لمهرجان الشباب بولاية الجابس لم نتمكن من الحصول، طبعا ربما يكون في لقاءات أخرى مع زملائنا. صلى الله المانع خير. إذن أردنا أن نتحدث معه عن فعاليات مهرجان الشباب، هذا الموعد الشبابي الذي يجمع بين الإبداع والفن والرياضة والمواهب، ويفتح المجال أمام شباب جهة جابس ولاية جابس وكل أبناء الجنوب للتعبير عن طاقاتهم واكتشاف قدراتهم. هذه التظاهرة التي انطلقت غرة سبتمبر تتواصل إلى يوم 12 سبتمبر، وهي تظاهرة تسعى إلى تحويل الفضاءات الشبابية إلى منصات للإبداع والتفاعل، وإلى منح المواهب الشابة فرصة للحضور والمشاركة، خاصة في ظل حاجة الشباب اليوم إلى مزيد من التأطير والفرص والفضاءات التي تحتضن أفكارهم ومشاريعهم. طبعا مهم جدا مثل هكذا تظاهرة ومثل هكذا مهرجان من أجل استقطاب أبنائنا، من أجل التصدي للانحراف، من أجل تشريكهم أساسا في العملية الإبداعية، من أجل نشر ثقافة أخرى، من أجل أيضا جعلهم أساسا مرتبطين وملتصقين بهذه الإبداعات وبكل ما له علاقة بالإضافة وبالتجديد. مهم جدا تشريك الشباب، مهم جدا التواصل مع كل أبناء الجهة، هذا يحسب طبعا للقائمين على هذا المهرجان. لقاؤنا متواصل مستمعينا دائما مع مقترحاتكم الغنائية.

0: تمام.
1: صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة.
0: صباح الخير.
2: صباح النور والسرور والحبور والورد المنثور مباشرة. إذا نعود إلى جابس وتحصلنا على ضيفنا الأستاذ بيرم معالي، وهو المنسق العام لهذا المهرجان، مهرجان الشباب. أكثر تفاصيل طبعا معه، وقد انطلق المهرجان يوم غرة سبتمبر ويتواصل إلى يوم 12 سبتمبر. صباح النور، أهلا وسهلا أستاذ بيرم.
3: صباح الخير، صباح النور، تحية لكم لإذاعة تونس الثقافية وكل مستمعينا.
2: أهلا ومرحبا. إذا أستاذ بيرم، المهرجان انطلق وقلنا إنها تظاهرة هامة، تظاهرة ضخمة، تظاهرة تستقطب، تصالح تظاهرة في موعدها، ويحبذ أن تنسج على منوالكم بقية جهات الجمهورية.
3: فعلا أستاذ، أحسنتم بالوصف في توصيف عظمة المهرجان هذايا، لكن في الحقيقة راه هو تنزيلا للاستراتيجية الوطنية للشباب في فوق 2035، وتماشي مع المخطط التنفيذي للاستراتيجية الوطنية مكافحة التطرف العنيف. ارتأت وزارة الشباب والرياضة أن تعمل في 24 ولاية. مهرجان مستحدث، مهرجان نخدمنا هذه في نسخته الثانية، عملنا خدمتها 24 ولاية، وكيف كيف قاعدين نخدموا فيه الولاد زملاء إدارة الشباب في 24 ولاية من تونسنا العزيزة.
2: نعم، هذا مهم، والهدف ربما هو التصدي للانحرافات، التصدي لهذا الإرهاب، والتصدي أيضا لهذه المنزلقات التي نتحدث عنها في السنوات الأخيرة، والتي صراحة تعاني منها العائلة التونسية.
3: فعلا هو من الأهداف المميزة للمهرجان هذا هو المساهمة في المجهود الوطني لوقاية ظاهرة العنف والمخدرات وإلى غيره من الأسفات اللي قاعدة تصير في الشباب في المجتمع هذا، أكيد بطريقة سلسة وبطريقة فيها برشة حرفية من أنشطة وورشات عينية. الورشات هذه ولا الأنشطة هذه يعني متواصلة طول العام في دور الشباب، لكن توا جمعناهم في مهرجان كبير حبينا نعمل خلق يعني خلق فرص أخرى للمساهمة في التعريف بالمواهب الشبابية أكيد وتشجيعها، تثمين وإبراز مبدعات الإنتاجات الشباب اللي في دور مقرتي في دور الشباب وحتى اللي غير مقرتي في دور الشباب.
2: نعم،
3: وموجه لكافة أطياف الشباب التونسي من أحياء ذات كثافة سكانية من دواخل الولايات والمعتمديات.
2: نعم،
3: باش يستمر على العديد من المحطات في ولاية جابس.
2: نعم، إلى أي مدى ربما هنا يهدف هذا المهرجان أيضا إلى اكتشاف هذه المواهب الشبابية ودعم هذه المواهب، ولا يقتصر فقط على عملية ترفيه ربما الحضور.
3: فعلا أستاذ، هو البرنامج كان ضربة البداية نتاع الندوة الفكرية. الندوة الفكرية هذه كان نهار 1 سبتمبر في دار الشباب الحي الجامعي، ومن خلال عملنا ندوة فكرية حول التوقي من سلوكيات محفوفة بالمخاطر في الأوساط الشبابية.
2: نعم،
3: يعني أخذنا لها عنوان حماية الشباب من أثر المخدرات والعنف مسؤولية مشتركة. يعني من خلال الندوة هذه كانت ضربة البداية والإشارة لانطلاق المهرجان، وإن شاء الله بشي تواصل من 1 سبتمبر حتى 12 سبتمبر في العديد من المعتمديات ولاية جابس، وباش يمس 13 معتمدية برشا عمادات فيها، كل معتمدية فيها برشا عمادات إن شاء الله للشباب الدواخل وشباب حي ذات كثافة السكانية وشباب الشباب الأرياف إن شاء الله.
2: نعم، بالنسبة لبقية فعاليات هذه التظاهرة وهذا البرنامج الأيام القادمة،
3: إن شاء الله باش يكون عندنا اليوم مثلا اليوم في معتمدية غنوش. نتظاهر في متمديد غنوش، فيها نشاط جماهيري عروض فنية، عن ورشة كبيرة يعني حينية وحية في التوعية والتحسيس باش تأمنها الإدارة الجهوية للحماية المدنية. إن شاء الله 4 سبتمبر اللي هو غدوة دار شباب النحال،
2: يعني
3: متمديد النحال، من بعدها باش نمشوا منطقة الهيشة اللي هي تبع متمدية أخرى، باش ندخلوا لخيل التوجان، باش نمشوا للشنني، باش نمشوا للحامه والحامه الغربيه كما تمديات، نوصلوا لمنطقة المادة ونمشوا المطوية وغدرف ومنزل الحبيب ومطماطة القديمة ومطماطة جديدة باش نمسوا كل المعتمديات الموجودة في ولاية قابس إن شاء الله.
2: نعم هذا مهم لمحالة برنامج ثري، ولكن أيضا المدة من غرة سبتمبر إلى 12 سبتمبر هنا السؤال المطروح، لأنه سيقع تأطير عدد كبير من شبابنا واستقطاب هذه الإبداعات وهذه الطاقات، وبعدها هل من برامج أخرى بعد 12 سبتمبر؟
3: هو أكيد أستاذ، هو عمل متواصل قاعدة تخدم فيه وزارتنا بالشراكة مع العديد من الأطياف، بالشراكة مع عديد الوزارات الأخرى.
2: نعم.
3: مش وليد اللحظة المهرجان هذا، أنا في دور الشباب هذا يعني ما بين القوسين خبزنا اليومي، يعني نخدمه على مش على قدر اسمه على فئة من الشباب.
2: نعم.
3: هذيك منخرطين، هو كنا نستنى نجونا الشباب لدور الشباب ينخرطوا معنا، هو كنا كستاف وكإطارات شبابية نشيل للشباب أينما كان نمشوا لحن الغادي في الأحياء وفي المناطق متاعها.
2: نعم، ربما الرسالة هذا الصباح، الرسالة الكبرى التي ترغبون أساسا لتمريرها للشباب.
3: انخرطوا في دور الشباب، تعالوا لدور الشباب، دور الشباب رأي حاضنة إن شاء الله تكون كان حاضنة خير، وخلت نبعدوا من التطرف العنيف، نبعدوا من أوقات الفراغ اللي قاعدة تولد في برشا حاجات حشاكم مش باهية، حتى وسائل التواصل الاجتماعي يعني هو سلاح ذو حدين. نرجعوا للنوادي، نرجعوا شنو نحبوه وشنو نشتوه في دار الشباب في نوادي الشباب الريفية.
2: نعم، مهم جدا. أردت أن أشكرك جزيل الشكر أستاذ بيرم معالي المنسق العام لهذا المهرجان، مهرجان الشباب بولاية قابس، وبالتوفيق طبعا لك وتحيانا لكل أهلنا وكل أفراد عائلاتنا في ولاية قابس. يومك سعيد وموفقين بإذن الله تعالى. هكذا إذن وصلنا لخاتمة هذا اللقاء هذا الصباح، وهناك تفاعل من عدد من مستمعينا، أردنا أن نشكر هذه الباقة من المستمعين، نشكر الوفي لإذاعة ثقافية الأستاذ نعيم بن سليمان، نشكر الأستاذ وداد بوديشة، نشكر الأستاذ معز الماكن الذي كعادته يحيي التلامذة والطلبة، الوفية لإذاعة تونس الثقافية رشيدة البورصالي، أيضا الوفي لإذاعة تونس الثقافية هشام بن صحابة. الشكر الجزيل هذا الصباح أيضا للمستمعة الوفية لإذاعة تونس الثقافية ودائما لها مداخلاتها رناء العرفاوي. شكرا جزيلا أيضا للوفية لإذاعة تونس الثقافية عائشة السباعي، يتفاعل معنا أيضا هذا الصباح مصطفى البراهمي ليحيي الصديق نجيب بوراس والصديق حسان بوراس والصديق إبراهيم وكل الأصدقاء دون استثناء. جوهر الجلجلي يحيي أفراد العائلة ولا يستثني أحدا من عائلة الجلجلي. شكرا جزيلا أيضا لدكتور محمد البكوش الذي يحيي كل الليبيين الموجودين في تونس. الأستاذة إيمان بلغيث تحيي تلامذتها وتحيي الطلبة وترجو عودة رائعة ومميزة وعودة ناجحة للتلامذة والطلبة. شكرا جزيلا أيضا لدكتور عادل بن سميد الذي يحيي كل الأطباء ويحيي كل مستمعي وأوفياء إذاعة تونس الثقافية، ومعه وصلنا لخاتمة هذا اللقاء الذي أمنه تقنيا زميلنا منصف المرايحي الذي يرجو للجميع السعادة. هذا رمزي العمدون يرجو لكم كل الحب، يومكم بهي نقي صفي، أرجوه بهي بهاءكم جميعا. إلى اللقاء.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة.

صباحكم ثقافة، وموعدكم متجدد مع كل إشراقة. هنا أغاني الحياة، هنا إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية، صوت الصباح ونبض الثقافة. ونبض الثقافة.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
4: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
5: عيون الكلام.
6: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
5: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

زي ابتسامة الطفل في القلب اليساري، صوتك على موج البحور ليله مساري. زي ابتسامة الطفل في القلب اليساري، طول عمري شايفه في الحواري.

الدم في طبق الرئيس الامريكاني، الدم فوق صدر الوزير المعجباني، الدم في طبق الرئيس الامريكاني، الدم فوق صدر الوزير المعجباني، الدم في المزيكا وفي نوات الاغاني، يكتب بشعاراتنا على حيطان المدينه. الدم في طبق الرئيس الامريكاني، الدم فوق صدر الوزير المعجباني، الدم في المزيكا وفي نوات الاغاني، يكتب بشعاراتنا على حيطان المدينه. الفجر لسه

مستمعينا، الأوفياء، مستمعي إذاعة تونس الثقافية، وسعدت أوقاتكم. استمعنا إلى الكوبليه الأول من أغنية بابلو نيرودا التي سجلها الفنان المصري محمد حمام في فرنسا، وغناها تمجيدا لشاعر أمريكا اللاتينية ومناضلها العظيم نيفتالي بابلو نيرودا، هذا الذي ألهمت أشعاره ملايين الطامحين إلى الحرية في شيلي والقارة اللاتينية وفي العالم كله، وساهم بنضاله في تحررها. حققت الأغنية نجاحا كبيرا وبيعت منها آلاف النسخ في فرنسا وأمريكا اللاتينية. محمد حمام محور حلقة اليوم، تكريما لروحه في ذكرى رحيله 19، حيث وافته المنية في 26 من فبراير 2007، وهو في سن 65. أدى محمد حمام الأغنية مصحوبة بإيقاع على آلة تشبه آلات الإيقاع الإفريقية ينقر عليها بأصابعه. كتب كلمات أغنية بابلو نيرودا الشاعر سمير عبد الباقي، ولحنها عدل فخري. الآن نواصل الاستماع إلى محمد حمام في الكوبليه الثاني من أغنية بابلو نيرودا بدون موسيقى، فقط بصوته النقي الصافي مع الإيقاع.

من رمل سينا الدم في طبق الرئيس الامريكاني الدم فوق صدر الوزير المعجباني الدم في طبق الرئيس الامريكاني الدم فوق صدر الوزير المعجباني الدم في المزيكا وفي نوات الاغاني يكتب بشعارتنا على حيطان المدينه الرئيس الامريكاني الدم فوق صدر الوزير المعجباني الدم في المزيكا وفي نوات الاغاني يكتب بشعارتنا على حيطان المدينه.

للرقى وحكمت عند شط الحلم الاخضر، مع ان في اسطنبول واسبانيا المشارع. للرقى وحكمت عند شط الحلم الاخضر، مع ان في اسطنبول واسبانيا المشارع. جيفارا شهدي والشفيع الحر الاسمر، صاحي كلامهم لسه بيدفي الخنا.

نزلنا في الفجر على سطح المدينة، لركة وحكمة عند شط الحلم الأخضر، مع إن في اسطنبول وإسبانيا المشاني جيفارا شهدي والشفيع الحر للأسمر، صاحي كلامهم لسه بيدفي الخنا.

نزلنا ده في الفجر على سطح المدينة، غسان واللمبي عند شط الحلم الاخضر، مع ان في يافا وفي شيل المشاني. غسان واللمبي عند شط الحلم الاخضر، مع ان في يافا وفي شيل المشاني. فرج الله ناصر محجوب فهد الاسمر، صاحي كلامهم لسه بيدف الخناري. فرج الله ناصر ومحجوب فهد الاسمر، صاحي كلامهم لسه بيدف الخناري.

نادى في الفجر على سطح المدينة، كل الشوارع تتنفض، كل المزارع والغطار يقف، المكان بيعترض طواف الليالي والزمان، تنهد جدران الزنازن والسلاسل

يقف المكان بيعترض طواف الليالي والزمان. انهد جدران الزنازن والسلاسل والحيطان وتهز صفافير المراكب كل مرسى وكل

أدى محمد حمام أغنية بابلو نيرودا في مسرحية في حب مصر سنة 74 و900 وألف. نتحسس في أدائه لهذه الأغنية مزيجا بين الأغنية الشرقية والغربية، فقد عبر صوت محمد حمام بأغنية بابلو نيرودا حدود اللغة رغم غنائها بالعامية المصرية. لا شك أن اللحن المبهر لعدلي فخري ساعد في ذلك، ولكن صوت حمام المحمل بعمق متعدد الأبعاد الثقافية كان هو الأساس. الآن نواصل الاستماع إلى محمد حمام في الكوبليه الثالث والأخير من أغنية بابلو نيرودا.

زي ابتسامة الطفل في القلب اليساري، صوتك على موج البحور ليله بنساري. زي ابتسامة الطفل في القلب اليساري، طول عمري شايفه في الحواري وشايفه تاني بيلم عضم الفلاحين من رمل سيناء، من رمل سيناء.

تخرس جميع الشعر، تخرس القصايد، اخرس جميع الاغنيات الكذابين، اخرس لسان الكذب في كل الجرايد، ويخرسوا كل الكلاب المأجورين. اخرس جميع الشعر، تخرس القصايد، اخرس جميع الاغنيات الكذابين، اخرس لسان الكذب في كل الجرايد، ويخرسوا كل الكلاب المأجورين. وفي عز ليل القهر تخضر الاماني، وفي عز ليل القهر تخضر الاماني، وفي عز ليل القهر

وعاد طفلا إلى مسقط رأس أسرته محافظة أسوان، ولكنهم ما لبثوا أن عادوا إلى القاهرة حيث درس بها إلى أن دخل كلية الفنون الجميلة، وتم اعتقاله في العام 59 و900 وألف مع العديد من المثقفين المصريين، من بينهم الصحفي حسن فؤاد الذي كان سمعه قبلها يغني الأغاني النوبية بالكلية، فقدمه للحياة الفنية بعد خروجهم من المعتقل. فتأخر ظهوره كمطرب بسبب دخوله المعتقل على فترات متباعدة، فيما يلي محمد حمام في ديوتو مع الفنانة اللبنانية المصرية الكبيرة سعاد محمد في أغنية كلمة حب. سعاد محمد الوحيدة بعد موت إسمهان التي كانت أم كلثوم تخشى منافستها.

0: المشاوير.
1: محمد حمام مغني مصري نوبي تميز بلكنة أهل الجنوب، وهو رائد الفن النوبي في مصر. حمل صوته مزيجا من التراث المصري من النوبة والصعيد إلى القنال، ومن بدو الصحراء العربية إلى عمق أفريقيا. نستطيع أن نلمح هذا المزيج الصوتي النادر في العديد من أغانيه، مثل أغنية يا شمس غيبي ومراكب حجين.

0: اهرب لفين والقلب فيه محبوبي، اهرب لفين يا خلق من مكتوبي، اهرب لفين والقلب فيه محبوبي.
1: بيعك فاكرني بيعك،

من 5 إلى 10 سنوات حين عاد مع أهله إلى أسوان، نسي محمد حمام اللغة العربية وأصبح نوبيا صرفا، لذلك تميز صوته وطريقة أدائه بحمل العديد من الثقافات المتداخلة، فمن الممكن أن ترى في صوته الشكل الغنائي الصعيدي أو الأفريقي أو البدوي أو النوبي. فيما يلي محمد حمام يغني باللهجة النوبية.

أغنية محمد حمام الأشهر يا بيوت السويس، والتي كتب كلماتها عبد الرحمن الأبنودي ولحنها إبراهيم رجب عقب هزيمة يونيو 67، لم تكن مجرد أغنية ألهبت المقاومة في السويس في فترة كان يلملم فيها الناس في مصر جراح هزيمة مرة، ولم تكن علاقة حمام بها علاقة مطرب غنى أغنية ثم مضى في طريقه، كانت الخيط الذي ربط محمد حمام بالطريق الذي يبدو أنه كان يبحث عنه منذ خروجه من المعتقل سنة 64 و900 ألف، طريق المقاومة والناس، الناس الذين تحسس محمد حمام طريقه إليهم منذ سنواته الأولى في الجامعة ثم في سجون عبد الناصر. غنى محمد حمام لمدينة السويس من قلبه، المدينة التي أحبها فأحبه أهلها، وأطلق اسمه على أحد شوارعها الكبرى تكريما له. غنى هذه الأغنية بيوت السويس بين حشود الناس ومقيما وسط جنود وضباط الجيش المصري بعد هزيمة ونكبة الأنظمة العربية سنة 67 و900 ألف، وطاف بالجبهة من أجل أن يرفع من همم الجنود وأفراد القوات المسلحة المصرية ليستعيدوا الثقة بأنفسهم خلال سنوات ما سمي بحرب الاستنزاف، ومن أجل تحريك الشارع المصري من أجل موقف وطني موحد.

0: كان للفنان محمد حمام دورا رياديا في التعريف بالفن المصري من خلال المهرجانات الدولية وتقديمه وسط الفنون التراثية في العالم، وكان مسخرا ماله الذي كان يكتسبه من عمله كمهندس لخدمة فنه، وكان صوته مشاركا لكفاح الجيش المصري من خلال أغنياته، فقد غنى مع فرقة السمسمية على الجبهة مع الفدائيين، فرقة السمسمية التي كنا تعرضنا إليها في الحلقة التي خصصناها للفنان النوبي كابتن غزالي. كما قام الفنان المصري النوبي محمد حمام بالغناء في عديد الأعمال الإذاعية والسينمائية والدرامية التلفزيونية، من أهمها فيلم ألو أنا القطة، والمسلسل التلفزيوني الرحلة، والمسلسلات الإذاعية شفيقة ومتولي، ومسلسل الأم، ومسلسل عابر سبيل. الآن جينيريك المقدمة والخاتمة للمسلسل الإذاعي الأم، مسلسل من تأليف محمد دوارة وإخراج فتح الله الصفتي. أما الأغنية فهي من ألحان حسن نشأت.
1: القاهرة تقدم

تأليف محمد دوارة، الشعار وأغاني عبد الرحمن الأبنودي، بطولة زوزو نبيل، إخراج فتح الله الصفتي.

اليوم وكل يوم مع الأم. تأليف محمد دوارة، غناء محمد حمام، الحان حسن نشأت، إخراج فتح الله الصفتي.

عاد محمد حمام إلى مصر في الثمانينيات ليؤسس مكتبا هندسيا بعد رحلة طويلة من الغناء والنضال، لكنه لم يهجر فنه، ظل في تقديم أغنيات حملت نفس سمات مشروعه الغنائي الذي بدأه عقب خروجه من السجن منتصف الستينيات، مشروع المقاومة والناس. فقد كان دائم الترديد: إنني أغني للكادحين والمستضعفين، وأغني للصمود وللمقاومة ولأبناء المحروسة، ولن أغني للنظام والفساد في مصر. فعلا غنى للناس بصوته العنيد المتفرد، صوته الشجي الممزوج بالأمل، هذا الصوت الذي قال عنه محمود أمين العالم عندما رافقه في السجن: يمنحني حزنا ينتهي بالتفاؤل. نستمع الآن إلى محمد حمام في أغنية اللي خبي الأول ما يبقاش ولد، والتي نسبت إليه كلماتها ولحنها.

0: مش ولد ده اللي يخبي القول ما يبقاش ولد ده اللي يخبي القول ما يبقاش ولد يا أهل البلد.
1: مستمعينا لفاضل، أنتم الآن في الاستماع إلى برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية في حلقة أولى عن التجربة الفنية والنضالية للمصري النوبي محمد حمام، تكريما لروحه بمناسبة ذكرى رحيله 19 التي تصادف يوم 26 فيفري 26 و2000. محمد حمام الفنان الذي جمع بين النضال السياسي السري والنضال بالكلمة والنغم، واختار في الفن الطريق الصعب.

سيداتي أنساتي سادتي، كنا معكم منجي الطيب الوسليتي في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الهندسة الصوتية. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
0: وتكتمل الصورة بالصوت.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في لقاءنا المباشر من المشهد الثقافي اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026. ما كنت مرحبا بكم متابعينا. تحية محمد من بوبكري في الهندسة الصوتية وصحة إذاعة الثقافية عبد اللطيف حاج علي. ما كنت أهلا وسهلا بكم. أجمل تحية فتن الصالحي في الأعداد والتقديم. نحس اليوم مجموعة من الاستضافات الحديث عن أيام قربة المسرحية وأيضا الحديث عن الكتابة بالمسرح وبالفن. أكيد تفاصيل مع المسرحي باش يكون حاضر معنا معز حمزة، وأيضا الحديث على المهرجان الفنون التشكيلية بالشابة. تفاصيل أكثر مع ضيفتنا بعد قليل. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة على موجة إذاعة الثقافية مع مجموعة من اختياراتنا الغنائية، والبداية مع على حسب وديت.
2: هتردوا طبعا.

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكم في لقائنا المباشر برنامج المشهد الثقافي في توقيت 10:17. مرحبا بكل من التحق بنا. الآن حاضر معنا مدير أيام قرب المسرحية في دورتها الثالثة، السي عبد القادر النجار. أهلا بك، صباح النور.
1: أهلا وسهلا ومرحبا بأهل الثقافة في مدينة الثقافة قربة.
0: مرحبا بك. طبعا دورة مهمة ودورة ثالثة لمهرجان وأيام قربة المسرحية كما قلنا في قربة، ويأتي في فصل الصيف وهي مهمة، وكان اختتام منذ أيام قليلة. وفكرة معك على هذه الدورة.
1: دورة أيام قربة المسرحية دورة ثالثة، هي كانت دورة استثنائية، يعني كانت كبيرة بمحتواها وبحجمها وبمدتها أيضا. احنا تقريبا أول عام نعمله 10 أيام متتالية، فيها عروض، تربصات، تكريمات، تكوين. تقريبا كانت مليئة بالنشاط الثقافي والمسرحي بصفة خاصة. دورة السنة أيضا مختلفة بعروضها، لأنه خذينا برشا أنواع متاع عروض مسرحية، ما اقتصرناش على مسرح رواية فقط، وإنما خذينا المدارس الكل تقريبا. عملنا فيها المونودرام، عملنا المسرح المحترف لأصل الكهول، شهاوي لأصل الكهول، وايضا خذينا نوع اخر اللي هو منشو ميلادي وليد الدين. هو مسرحي ومنشو منطون. تقريبا نوعنا في انواع المدارس باش على الاقل الجمهور نتاع قربة اللي قاعد سنوات بدون مسرح، نظرا لانه مسرح الطرف نتاعنا قال السقوط، يعني لو عندنا 50 بلاش مسرح، 50 في اليوتيوب بلاش مسرح، ما يحصل كان بعد 3-4 سنين، يعني 9 سنين شغل الجمهور بلاش مسرح. احنا خلقنا ايام قربة المسرحيه لملء الفراغ المسرحي في البلاد، لانه جيلنا وجيل قربة كلهم جيل مسرح. دونك الحل الوحيد ان نعمل ايام قربة مسرحيه، وبدينا الدوره الاولى محليا تقريبا تجريبيه كانت. المرحله الثانيه، الدوره الثانيه كانت اكبر، وفي هذه بطبيعه خذت صدى كبير، وما شاء الله عملنا المشاركين من الجمهوريه الكل تقريبا والانواع الكل ختمناها في مهرجان السنه.
0: نعم، وكانت طبعا مدة 10 أيام قربة تحتفي بالمسرح، وكان هناك عديد الورشات والنشاط المسرحي متنوع.
1: أكيد احنا قسمنا البرنامج السنة لثلاثة مراحل. المرحلة الأولى هي مرحلة الافتتاح اللي افتتحناها بمعرض فنون تشكيلية قدموه رواد مركب شبابي قربة حول المدينة العتيقة، حول تاريخ المسرح، الهوية الثقافية لمدينة قربة. هذا الافتتاح يعني الزوار اللي يدخلوا للمهرجان في اول خطوه لهم يعرفوا المعرض هذا بتاع المسرح وابو الفنون. اذا اخذنا فن من الفنون ايضا انتجريناه وسط المسرح باش تشجع على الفنون التشكيليه. كان الزوار شافوا برشا على المعرض وفهموا تقريبا تفاصيله، بتاع الاستاذه المنسقه مدام منى حمدان هي اللي فسرت لهم تعبير اللوحات وما الى ذلك. ومن هناك انطلقنا في التكريم، كرمنا وجهين مسرحيين، نقيب المسرح اخونا جوهر حمدون مدينه قربه اللي وصلت 8 سنين اللي قدم نجم المسرح مرجان هوات، قدم اشهر عمره للمسرح. وايضا قدمنا تكريم للوفي لمهرجان قربه، الوفي لقربه السيد احمد كشباطي اللي عمره الكل ما يعمل حتى عمل الا ما يجي يعرف في قربه لمده سنوات. ايضا سنة فقدناه، توفى عايزنا عيلته، كرمناه، عملنا تكريم لوجهين معناها فاعلين في المسرح لمدينه قربه. وكان التكريم حق معناها مؤثر جدا، خدمناهم بفيديو وذكرياتهم وعلاقتهم بقربة، كرمنا عائلاتهم. ثم انطلقنا في العروض المسرحية اللي هي الفاز الثاني في المهرجان. بالطبيعة احنا عنا صنة في قربة، كيف تعمل عرض ديما بدي بريفرنس بقربة، تقول قربة اشتكور يعني جمهور كل بشي يجي، تبيه ساعة الافتتاح باش يكون عندك جمهورك على قلبك كثير منذ

0: دعم المدينه القفصه اخذنا وريد الزين لمسيو بروبر، واختتمنا المهرجان بالتجربه الرائعه الناجحه نتاع قرب هي مونودرام رائعه بين عوالم العوده لشركه المهرجان الدوليه بتاعها وحال جوائز، دونك عملنا نكمه باهيه باش يكون على الاقل كتاب ومسك. هذا بالنسبه للعروض المسرحيه، وايضا نتاج ورشه من الورشات عملنا ايضا عرض مسرح الشارع اسفل الاستاذ نزار الكشاوي يقعد 10 دقائق، هذا قبل عرض اختتام، كان عرض فرجوي ايضا في في في الهواء في اي يعني منطقه الجمهور، عرض حلو برشا وما شاء الله معنا
1: نعم
0: الناس حبته وشيخت عليه ومثلنا لان بحكي على قضيه فلسطينيه و يعني مثل الجمهور.
1: نعم، وكنت ايضا ورشه الحقيقه ودوره تدريبيه مهمه حول الكتابه بالجسد في
0: احنا الورشات. اي نعم احنا عملنا الورشات ينطلقوا من 26، يعني فتحنا باب الترشح لكافه الشباب ومواعيد الرابعه بالجمهوريه التونسيه، جاونا 270 طلب، قبلنا 25 طلب فقط من خارج مدينه قربه، ومن قربه 13 طلب لانه بطبيعه طاقه استيعاب هذا الشباب والمبيت ما استحملش معناها العدد الكافي. وبدأوا نهار 26 توافدوا نهار 26 الصباح خذوا بيوتهم وقصرنا ربي في التربصات نهار 26 مساء. كان عندنا ورشة الكتابة بالجسد للأستاذ معز حمزة.
1: إي إن شاء الله يكون حاضر معنا في الجزء الثاني من الحصة اليوم.
0: إن شاء الله كان المتربصين حق نتاع ربي من الأول خافوا خاطر معز حمزة معروف باللي يتعب شوية في السجاير لأنه يسمع الفيزيك بلدا بلدا. من بعد بارتي من الدوزيام سيونس الناس كل تحب تمشي بعد معز لأنه عنده في مخه ما يعطي حوايج جديدة. من بلوس يحبوه الاولاد هو زاد تحسوا جون ديما جون على على الدوام. وايضا انا ورشه الاستيراد الفرحاني من مصر الى الاخراج كيف ورشه متميزه جدا. ورشه الماريونيت والكاميرا استاذ منجي الملومي، المنجي بدا من عصابه البركه اللي انا خرج بماريونيت تتحرك من لا شيء، علمهم المتربصين كيفاش يعملوا يسمعوا الماريونيت كيفاش يحركوها فيقوموا بها، ايضا عمل يتصور بالكاميرا. والممثل امام الكاميرا الاستاذ حسام الساحلي، وهذا لقى اقبال كبير لانه الناس كل تحب الكاميرا وعندها تراكم الكاميرا، هو خدم لهم فورماسيون على الشيء هذاك وتعلموا يصوروا ويكادري وما الى ذلك. وورشه مسرح الشارع اللي هي الاستاذ نزار الكشاوي، يعني خمسه ورشات تتالف لمده سته ايام وتوجد بطبيعه نمشيو احنا اعضاء المهرجان والناس اللي شاركت في الوسط كل نتفرجوا معناها تقريبا في نتائج الورشات باش نشجعوا في الوليدات، وصورناهم وخليناهم بطبيعه الارشيف وهذاك اللي تفقر في المهرجان في الاخر والمهرجان يوفى نعود نفرجوا فيها ونروحوا اللي يبقى هو كتكوين للشباب والنتاجات هذوك واش عام جاي فيها قام عندهم حوزه فيديو خام على الاقل المهرجان يخلي بصمه ويخلي اثر في الشباب هذوك. وايضا لحمه هو توفيق المهرجان والعاملين جروب يحبوا يتلقاوا يحبوا يخرجوا يرحلوا يعملوا رحلات هذاك الباهي راهو في الفورماسيون هي اللي.
1: اي طبعا اكيد مهم جدا الورشات والدورات التكوينيه في خلال ايام قرب المسرحيه. على كل مده 10 ايام قدمتم مجموعه من الاختيارات في العروض المسرحيه وحتى على مستوى الورشات كما قلنا والدورات اللي قدمت الاضافه للمهرجان وايضا للجمهور الحاضر في جهه قربة.
0: اكيد اكيد هي الورشات انا قلت نتاجها انه الاوبجيكتيف نتاعها انه تقعد ثم علاقه ما بعد المهرجان والعلاقه هذيك هي تبني للدوره القادمه، معناها باش تكون على الاقل دوره قادمه عندنا فيها ديجا باز دوني تاع اسماء قيمه اسماء حاضره يتنجم عن جهه تعاملك عندنا فما شكون سيدتي عملنا الدوره السابقه عمل تربصات عندنا وهنا طلب باش يكون في الاداره وفعلا جبناه وبيتناه وشد الاداره معنا في المهرجان انه خدم من اين تاكل كتف كيفاش تقع الدوره وما الى ذلك. واللي ربحنا في الدورة هو لجنة التنظيم اللي هي 70% منها شباب ما عملش مسرح بالكل في حياته، يلقى روحه في الاستقبال او في الرستو او في المبيت ولا من بطريقه غير مباشره مولع بالفن الرابع ولا يحب يشارك في الورشات، وهذا اللي ربحناه ان الناس مغرمون بالمسرح ولو ما يمارسش المسرح، يعني ولينا عندنا الشباب يحب يعمل مسرح توا خلاف اللي عندنا قبل يحب يمارس النشاط المسرحي يحب يشد اداره نتاع مهرجان، وهذا الهدف الثاني نتاعنا في الناس.
1: نعم
0: في جمعيه قرب المسرح الثقافي بالاتفاقات.
1: نعم
0: وهذه انا الاستحسان بتاع الشركاء من الواحد انا باش نذكرهم وزاره الشؤون الثقافيه دعمتنا في المهرجان وما قصرتش معنا كانت معنا حاضره من دبي الشؤون الثقافيه عطتنا عروض وزاره الثقافه حسن الزقوري ايضا مركز الفنون الدوليه الربحيه بنابل هو يتكفل بالاناره والموسيقى باش يسهل علينا ليطاش، مركز شباب القرب هو اللي احتضن التظاهره الكل تقريبا معنا من دبي الشباب والرياضه العناصر الكل كانت فاعله في المهرجان وهذا مما زادنا معنا دفع بالمجد وخلينا نخدموا معنا بحماس المهرجان وتنقص علينا الصعوبات والعراقيل وما الى ذلك.
1: نعم كل التوفيق والنجاح طبعا لايام قرب المسرحيه وشكرا لك على هذه المداخله

0: مرحبا.
1: تفضلي.
0: مرحبا اختي، مرحبا بكم الكل، مرحبا بجميع المستمعين. ان شاء الله العام الجاي تواكبوا المهرجان يوم بيوم، واحنا منفتحين على الميديا، وبارك الله فيكم الكل على المتابعه.
1: يا عايشه، يعطيك الصحه. عبد القادر النجار مدير ايمقى قرب المسرحيه، على هذه المداخله نواصل معكم لقاءنا المباشر، نسمعوا صابر الربيعي في هذا الكوكتيل.

المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: مرحبا بكم في لقاءنا المباشر من المشهد الثقافي. الآن نتحدث عن مهرجان الفنون التشكيلية بالشابة اللي كان من 25 إلى 27 أوت في دورته 12. حاضر معنا مديرة المهرجان إيمان زرود. صباح النور، أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا،
0: مرحبا بك على موجات الثقافية. إذن شعار هذه الدورة كان مرسى الفنون، وفكرة معاك طبعا وحوصلة على هذه الدورة 12 لمهرجان الذي أخذ خصوصيته واعتبر يعني ميزة في الشابة هذا المهرجان، خاصة أنه نوصل ل 12 سنة من العمر.
1: نعم، تحية طيبة لمستمعي إذاعة تونس الثقافية. مهرجان الدولي للفنون التشكيلية في دورته الـ 12 تحت شعار مرسى الفنون التقيم يوم 25 أوت وامتد إلى يوم 27. كانت الأجواء الافتتاح طيبة جدا من خلال أولا استقبال الضيوف الكرام الذين أتوا من بلدان شقيقة ومحليين، وإلى جانب الفنانين من جميع بقاع تونس العزيزة. إذن كان الافتتاح بعرض لوحات الدورة السابقة، ثم جولة في مدينة الشابة بعرض ماجورات ودماء عملاقة مدعمة من مندوبية الشؤون الثقافية بالمهدية.
0: نعم،
1: جابت ربوع مدينة الشابة. كانت الأجواء طيبة جدا نظرا لتعطش أهالي مدينة الشابة لهذه الأجواء. ثم انتقلنا إلى فضاء سيدي عبد الله، حيث التئمت الدورة عرض بتو سهرة فنون عائمة 2. هذه السهرة التي كان فيها فضاء التراثي والمبنى التراثي سيدي عبد الله والكورنيش والبحر إلى فضاءة عرض لورشات المابينج والأداء والرقص والموسيقى. وما يميز هذه الدورة هو أننا قمنا بإضافة عرض مسرحي، هو عرض مسرحي للفنان الشاب مازن الدياق وهو ابن الشابة، عرض بعنوان مونو درام. كان عرض أكثر ما يمكن وصفه بالرائع، تفاعل معه الجمهور. هنا في هذه السهرة كان الجمهور متفاعل، معناها ليس بمتفرج فقط، هو يتفاعل يتساءل، هو جزء من العرض، لأنه الفضاءات كان الفضاء كما قلنا سيدي عبد الله، هو هناك عرض لورشة مابينج لابنة الشابة أيضا مناح صيد المابينج، ثم إلى البحر، هناك عروض على البحر بيرفورمانس في البحر للفنانة فاطمة الزهرة الحاجي، وايضا هناك عرض مابينج ايضا للفنان محمد البعثي، حمدي زرود، ليليا الدهماني، وكذلك عرض الفيديو للفنانه شيماء الزعفوري. اذا تحول هذا الفضاء سيدي عبد الله الى عباره دريم سيتي. نعم، هناك عديد العروض.
0: كان فما تنويع، يعني ما اقتصرتوش فقط على المعرض وإلا على استضافة الفنانين التشكيليين، وإنما كان هناك الموسيقى موجودة والمسرح أيضا، وهذا نعم، فرصة لتداخل الفنون في نعم، إطار طبعا التنوع الثقافي، ومهم جدا هذا الانفتاح.
1: نعم هذا كان كان الجمهور متفاعل جدا، يتساءل يتحاور، معناها كل عرض يستنيه في العرض اللي بعده، معناها ثم وصلت الفيكتياسيون وصلت للجمهور. اذا ثم تواصل اليوم الثاني بعة كما الدورات السابقة ورشة.
0: نعم،
1: اليوم الاختتام الذي قمنا به كالعادة بعرض معرض العائم عن طريق الخرجة البحرية، جاب الفنانين المشاركين عرض البحر بعرض اللوحات الفنون، نقول احنا المعرض العائم. ثم قمنا بعد الجولة البحرية قمنا بتكريم المشاركين والفنانين، وكانت الأجواء رغم الظروف المناخية ورغم الصعوبات التي اعترضت سبيلنا، إلا أن المهرجان كانت له نكهة خاصة ككل مرة. كل مرة الفنانين يروحوا فرحانين، الضحكة سيرتو الضحكة اللي على محياهم، هذه معناها دليل قاطع أنه الفنانين راضين وفرحانين وخدموا في ظل هالحرارة هذه اللي جات معناها اللي هي عن الناس الكل. والقطاع الكهربائي أيضا ما خلينا همش ناقصين حتى شيء، بالضحكة بالكل شيء وفرناه.
0: نعم
1: في أحسن الظروف.
0: أي المهم الأجواء كانت حلوة مع
1: نعم. في كنا عائلة واحدة الحقيقة، ديما احنا نحبون ضيوفنا نحسوهم اللي هما في ديارهم ما نقصهم حتى شيء، سيرتو الضحكة والانتيميتي اللي معروفة بها مدينة الشاب.
0: نعم ممتاز، إن شاء الله بالتوفيق لكم في هذه الدورة 12، وطبعا كان دورة مهمة ومتنوعة من خلال شعاركم مرسى الفنون.
1: نعم الختام أختي حبيت نشكر الهيئة المديرة لجمعية الشابة للفنون والمحيط هيفا هاجر عمر أمل، وكذلك الهيئة المديرة للمهرجان الدولي للفنون التشكيلية المنسقة مناح فايسي محمد البعثي راضي السيدهم محرز مقصوف في طيب الجربي، وكذلك الشكر الموصول إلى المندوبية الجهوية للثقافة بالمهدية، وكذلك إدارة إدارة معتمدية الشابة التي كانت خير سند ودعم، وكذلك نخص بالشكر الموصول إلى كافة الشركات والمؤسسات الاقتصادية التي دعمت المهرجان ليرى النور في هذه الدورة 12.
0: نعم إن شاء الله بالتوفيق لكم. شكرا لك إيمان زرود على هذه المداخلة الواصلة، ولقانا المباشر نسمع عدنان الشاويشي في هذا النغم ثم نعود نوصل لقانا.

0: المشهد الثقافي مع فاتن الصالحي.
1: أهلا وسهلا بكم، نواصل لقائنا المباشر في الجزء الثاني من برنامج المشهد الثقافي. كنا منذ قليل تحدثنا مع السي عبد القادر النجار حول أيام قربة المسرحية اللي انتهت منذ أيام قليلة، وكانت دورة ثالثة ودورة ناجحة ومهمة في قربة. ومن بين اللي كانوا مؤطرين ومشاركين وأيضا قدم ورشة ودورة حول الكتابة بالجسد، وأيضا هو ممثل ومخرج مسرحي وقدم آخر عمل لي هو بسيكوز مونودرام تمثيل آية باني، أيضا مسرحية أنا الملك، خيوط العشق، عشق الغائب، ومحاكمة سقراط. أيضا كان مدير مركز الفنون الدرامية والركحية بالكيف فترة 2007-2010، من 2016-2017 كاتب عام من المركز الثقافي الدولي بالحمامات، 2020-2021 مدير الإنتاج بالمسرح الوطني، وحاليا كهية مدير الإنتاج بإدارة الفنون الركحية. ويسعدني أن أستضيف معي الممثل والمخرج المسرحي معز حمزة. صباح النور.
2: صباح النور، مرحبا بك فاتن، ومرحبا بمستمعي الإذاعة الثقافية، فرحان برشا بوجودي معكم وإن شاء الله ديما موافقين.
1: يعيشك يعطيك الصحة. الحقيقة أنا شفت تبعت صفحتك وتبعت الأجواء الخاصة بأيام قرب المسرحية، والكتابة بالجسد هي الحقيقة تقدم فلسفة وتقدم فكرة وتقدم حكايات تصاغ بالجسد، يعني مش سهل. كان نحكيه عن الكتابة بالجسد، وهذا حبيت نركز عليه في الجزء الثاني من حصة اليوم، الكتابة بالجسد اللي هي كانت ورشة ودورة تكوينية مهمة.
2: الممثل هو جسد وصوت، يعني إذا كان يحب يحافظ على روحه معناه ويخدم الكاريير الصحيحة معناه كممثل، يلزم يعتني بالجسد متاعه بالصوت وديما يمارس الدربة باش يحافظ على مستوى جيد من الإمكانيات متاعه. إذن بالنسبة للكتابة بالجسد، بطبيعة الحال أنا عديت عام ونص يعني تكوين عند تلاميذ جيرزي جروتوفسكي. جيرزي جروتوفسكي عمل مختبر معناها منهج كامل في العمل مع الممثل بالأساس بالتعبير الجسدية متاعه، كيفاش الممثل من غير المنطوق اللفظي يوصل يعبر على مجموعة من الأحاسيس، يوصل يوصل مجموعة من المعاني مهما كان الشخص المتقبل، سواء كان عنده منطوق النصي، تقول أنت ممثل من تونس يعرض في الصين، تتعدى المعنى من خلال تعبيرته الجسدية، وكأنه الجسد لغة مغايرة، لغة إنسانية. فالمنهج هذا معناها عام ونص قعدت نتكون عند تلاميذ جيرزي جروتوفسكي،
1: وصلنا الفرطة يعني مدة سنة ونصف السنة هذه، يعني العامنية عندها مدة
2: ملي كنت في مركز الفنون الدرامية والركحية بالكيف، يعني أيوة. شفناهم معناها وهما وبخلافهم معناها المؤطرين آخرين من لودين تياتر، من حتى من البرازيل جبنا ناس مختصين، ناس كما نقولوا احنا لي ماتر دي فورماسيون، لي ماتر اللي عندهم مازال عندهم منهج مسرحي يمشيوا عليه ويبنيوا عليه الكرياسيون تاعهم. فهمت؟ دونك العام ونص هذاك كان بطبيعتي انا من قبل معناه نحب التعبير الجسديه،
1: يعني
2: سي بخد لا دونس معناه، مي بلوتو اكثر في التياتر ميل لخدمه الجسد أكثر منه المقول النصي. فالعام ونص هذاك عمل لي كما نقولوا احنا الديفياسيون في مسيرتي الفنية، وكأنه خلق لي ثنيتي اللي نحبها. فهمت؟ دوك خاطر هما يخدموا على ترينينغ فيزيك الصباح وترينينغ فوكال في العشية، وبعد في الليل يخدموا على الكونستركسيون تكوين الشخصية. فهمت؟ دوك عام ونص كاملين يوميا تقريبا،
1: يعني ثلاث مراحل يوميا، يكون في الجسد وبعد الصوت وبعد
2: تكوين الشخصية الشخصية كونستركسيون دو بيرسوناج معناها الميليتير، خدمة ميليتير معناها
1: أكاديمية،
2: فورس دي فورجيون دوفيان فورجيون، يعني الموهبة وحدها ما تكفيش.
1: أي.
2: الموهبة من غير ما تسقل بدنك، من غير ما تسقل صوتك، من غير زادة ما تعبي مخك بشنو تقرأ وفي شنو تتفرج وكيفاش تعيش، ما تنجم توصل شيء للمتقبل للجمهور غدوة، فهمت؟ وهذا الحاجة الباهي اللي عندهم معناها انهم هما كما قلت لك ميليتير في الخدمة متاعهم، على قد ما تخدم على قد ما توصل، وعلى قد ما توصل على قد ما الثنية تقولك إيجا مازال بحر قدامك. وهذا المهم، دونك هي اللي عملت لي ديفياسيون كما قلت لك في المسار الفني متاعي، ولقيت ثنيتي، لقيت ثنيتي اللي نحبها. دونك ما حبيتش الشيء هذاك يكون حكر عليا أنا برك، بحكم اللي فما بارشة شبيبة معناها وليدات وبنيات على مستوى الجمهورية كاملة يستاهلوا انهم يوصل لهم المنهج هذايا، خاصة انه بالمعهد العالي للفن المسرحي تقريبا ما فماش فيريتابل مختص اللي خذيه التكوين من السورة سمتاعه كمن هكا، يظهر لي كان عبد المنعم شويات ونوفا العزارة اذا كان ما خانتنيش الذاكرة، مي باوسي في المنطق المستمر في الزمان، فهمت؟ دونك فما فيها باس كخريج معهد اني انا نعطي المعرفه هذه.
1: يعطيك الصحه، مهم جدا للناس،
2: لو كانت تجربه مهمه جدا يعني.
1: اي، ولكن الشباب كانوا متخوفين انه يعني تحطوا على الكتابه بالجسد، يعني فيها برشا اشتغالات جسديه وفيها حركه وفيها تركيز خاصه.
2: متخوفين ومش متخوفين، خاطر فما نوعية من الشباب اللي ما عندوش ملكة الارتجال على النص.
1: أي.
2: يقول لك هات نعبر بالجسد متاعي، دونك انت في الاكومبانيومون معاه، في تقدم له في مفتاح باش يوصل هو بدنه يعبر على الوضعيات اللي نجم يكون هو بلوكي في النص. والتجربة بخلاف ان هي كانت مهمة في ايام قرب المسرحية، هي نتاج زادة باركور كامل متاع تكوين في الجمهورية كاملة. الحمد لله يا ربي وليت أي بلاصة نمشي لها يجيوني من الجمهورية كاملة، نمشي للقصرين يهبطوا من الكيف، من صفاقس، من القفصة،
1: مغرومين بالورشة،
2: مغرومين وليه والقاو اللي هي حاجة جادة ما فيهاش تفدليك. دونك يضيف لهم البلوس لهم هما، وانا بيدي زادة تعطيني اجابات على التساؤلات في المنهج اللي ما نلقاهاش مع البروفيسيونيل، خاطر ساعات يجيك واحد اماتور تلقى معاه حلول لمجموعه من المشاكل اللي انت ما تلقاهمش مع البروفيسيونيل، خاطر جايك على تا بروت معناها قال الاخر صبعي وصبعك وعض وهات نوصلوا مع بعضنا. كانت تجربه حلوه بالحق في ايام قرب المسرحيه، بيان سور ما كنتش وحدي، كانت مجموعه من الورشات الاخرين، وهذا المهم اللي صار في قربه، تقريبا 5 ورشات معناها ورشه أشرف عليها الأزهر الفرحاني في فن الممثل زادة، ورشة في صنع العرايس منجي اللملومي، بيسير صنع العرايس والتحريك متاعهم زادة يرجع في فن الممثل في تقنية أخرى، ورشة في مسرح الشارع لنزار الكشو، ورشة في الممثل أمام الكاميرا لحسين الساحلي. وكنا ديما نعملوا السنتيز مع بعضنا يعني من الصباح لليل الورشات،
1: فما تنسيق فيما بينكم،
2: تنسيق فيما بينه وكولابوراسيون كولابوراسيون مع بعضنا، باش ما نمشيوش فرد اثنية بالنهاية، معناها المنجز هو اللي يهمنا، المنجز يعني الريزولتا، المحصلة في التكوين هذايا شنو باش نفيدوا العبيد اللي جاوا معنا. والحمد لله شبيبة كانت خلية نحل من الصباح لليل، فهمت؟ وليدات وبنيات باهين جاوا من مختلف بقاع الجمهورية، إقامتهم كانت طيبة في دار الشباب، والوضعية حتى في دار الشباب معناها انتيران فافورابل للخدمة، سواء في الفضاءات المغلقة ولا المفتوحة غادي، بحكم اللي هي كبيرة برشا دار الشباب.
1: دار الشباب نعرفها طبعا، موقعها أيضا استراتيجي قرب البحر،
2: قرب البحر
1: يعني يكون فما العمل والكتابة بالجسد، هناك إلهام أيضا حتى
2: طبعاً.
1: وفما أجواء مريحة خاصة في فصل الصيف يعني ونحن توعدنا للنظام الحصتين في العمل، ولكن يعني كدورة مهمة جدا أن يكون في الصيف اهتمام بالمسرح كما اهتمام بالموسيقى كما اهتمام بالتظاهر المعارض الثقافية، يعني هناك تنويع على مستوى الاختيارات.
2: هو قربة ما نسيوش اللي هي قطب من أقطاب مسرح الهواية، كان مهرجان قربة الوطني لمسرح الهواية، معناها سنين الله تخدم غادي كانت كما نقولوا قبلة المسرحيين الهواية.
1: نعم، وقليبية بجنبها للفيلم
2: صحيت صارت بيانسير الطاح شوية مهرجان القرب الوطني لمسرح الهواة لسبب أو لآخر، معناها فما أسباب موضوعية وفما أسباب زادة ذاتية، دونك حتى مسرح الهواة بيدو معناها ولات فيه شوية مشاكل اللي خلت المهرجان بيدو يتيح. إن شاء الله يرجع المهرجان بالقوة متاعه. البادرة اللي يقوم بها عبد القادر النجار من خلال جمعية قربة للمسرح بادرة مهمة، وكأنه قاعد يحاول يرجع الروح
1: يعطي الصحة
2: للمهرجان هذية. إن شاء الله بشوية بشوية يرجع ويشد تنيته.
1: ممتاز، مهم جدا. طبعا الكتابة بالجسد تاخذوا محاور، كيفاش يقع الاشتغال في هذه الورشات والدورات التكوينية؟
2: مش محاور بقدر أنه نعتمد على المنهج اللي خدم عليه جروتوفسكي في المختبر، كيفاش تخدم مع الوليدات والبنيات اللي جاوك بالمنهج متاع جروتوفسكي. فما دي زيكزارتيس تكنيك اللي يخليك توصل انت تصور وحدك كممثل اون اكسيون سينيك، اون اكسيون تسطرها بالجسد متاعك، والاكسيون هذيك يكون عندها معنى. فبني دونك من خلال العمل على الجسد كما قلت لك بالاساس، واللي هو عمل جبار يعني كما قلت لك ميليتير معناه.
1: الكتابة بالجسد يعني الحواس كل تشتغلوا عليها في أعمالكم المسرحية، وهذا طبعاً هو يتطلب جهد كبير والتركيز.
2: طبعا يتطلب تركيز كبير برشا، كيقولوا الكتابة بالجسد ينجم avec des mouvements معناها très complexes كبار، كما ينجم الكتابة بالجسد في التعبير الدقيقة اللي حتى بغزرة حتى بغزرة من عينيك كيفاش توصل المعنى. دونك هذا الكل فيه برشا تركيز، فيه برشا دربة مع الوليدات اللي جاوا، فيه منهج كامل إن شاء الله يستمر في الزمن، لأنه كما قلت لك معناها الاستمرارية هي اللي تجيب النتائج.
1: نعم، الاستمرارية اللي تجيب النتائج. بالنسبة لاشتغالك لكتابة الجسد، يعني على مع كم من مسرحي أو شيء اشتغلت؟
2: هو من اللول جاوا 20. أيوة. جاء 20، ما كانش فما مشكل لأنه الاسباس كبير، معناه يعني ما يقلقنيش، معناه حتى avec une trentaine de personnes خاطر تخدم على une méthode purement technique، فهمت؟ ما فيهاش قلق توصل المتكونين للأهداف اللي حاجتك بها حسب البلانينج اللي راسمه أنت في الواحد. وبعد شفنا اللي فما منهم شكون يرغب يمشي دورة الممثل أمام الكاميرا، فهمت؟ دونك هبط النومبر شوي ولا تريز تريز معناها باهي. هو كي تقول 13 تولي عندهم الحيز، كل واحد فيهم عنده حيز زمني أكثر أنه هو يمر بالعملية التطبيقية.
1: نعم، هذه ورشة الكتابة بالجسد مهمة جدا كتجربة بالنسبة لأيام قرب المسرحية، وأكيد ستتواصل.
2: أكيد متواصلة. أنا قلت لك هذا لقيت به ثنيتي، سواء معناها في الكرياسيون اللي نخدمهم، سواء في الديركسيون داكتور كي نبدأ أنا بمترونسين مع الممثلين اللي معايا، سواء لي أنا في كممثل زادة. ما ينجم يكون كان مهم المنهج متاع جروتوفسكي.
1: ممتاز، الحقيقة تجربة مهمة الكتابة بالمسرح. احنا فرصة اليوم بمك حاضر معنا باش تحكيوا على تجربتك المسرحية ايضا وادارتك على عدد من المشاريع في مجال المسرح. نسمع ونغم ثم نعود. وصلت لقاءنا مع ضيفنا معز حمزة.

0: كنا نحكي منذ قليل على ورشة الكتابة مع المخرج والمسرحي معز حمزة. مرحبا بك مجددا.
1: شكرا.
0: نعم، مهم جدا تجربة الكتابة بالورشة في أيام قرب المسرحية، وكل ما تجي الدعوة أكيد تكون موجود، لأنه تحدث على عدد قليل بالنسبة لاختصاص اهتمامهم بالكتابة بالجسد.
1: مش عدد قليل في الاختصاص، عدد قليل باللي يخدموا في منهج جروتوفسكي.
0: أي بالضبط.
1: فما برشا معناها يخدموا على الجسد. عنا مكونين لحق نتاع ربي، معناها مهمين جدا على الساحة المسرحية، ناس محترفين، ناس في فضائتهم الخاصة بخلاف الفضائيات العمومية كما مراكز الفنون الدرامية، قاعدة تقدم في مناهج تكوينية مهمة جدا، يعني اون باراليل مع الشيء اللي قاعد يتقدم بالمعهد العالي للمسرح بتونس أو المعهد العالي للموسيقى والمسرح بالكيف. هذا ما ينجم يكون كان إضافة للساحة المسرحية اللي موجودة سواء في القطاع الخاص ولا القطاع العام.
0: نعم، مهم جدا. نحكي شوية طبعا على تجربتك أيضا في مجال المسرح. نشوف أنه اشتغلت في الإخراج على محاكمة سقراط، عشق الغائب، خيوط العشقة، أنا الملك، و بسيكوز آخر عمل مسرحي لك
1: مونودرام.
0: أي نحكي شوية على الأعمال اللي قدمتها السابقة هذه، لأنه مهم جدا. طبعا هو مسألة الإخراج المسرحي تعتمد على السيناريو، والسيناريو أيضا تحط على صعوبة أيضا في اختيارات السيناريو في الوقت الحالي. على
1: هو في المسرح نحكي على نص، السيناريو يمشي للسينما ولا للسينما أكثر، يعني نحكي على نص مسرحي. التجربة يلزم نرجعها في إطارها ساعة كيفاش بديت مع جمعية نجوم المسرح بقربة والقربة ملي أنا صغير،
0: يعني قربة عندها ذكريات حلوة معها.
1: طبعا هي النبع اللولاني اللي خرجت منه، يعني مع الجمعية وقتها من حظي كانت التجربة الأولى مع سي صادق التومي اللي هو مخرج عصامي في قربة، عنده عديد التجارب. ومن بعد جات الدفعات الأولى لخريجي المعهد العالي للفن المسرحي.
0: نعم.
1: اللي بداوا ياخذوا في مشاريع في قربة. وقت نذكر كممثل خدمت في مسرحية الصراط مع صادق التومي، ثم من الميت مع توفيق شبشوب، ثم بعدها هي العشقة زيد مع علاء الدين أيوب ربي يشفيه. هذم اللي خلوني نمشي للمعهد العالي للفن المسرحي باش نتكون، باش نسقل التجربة متاعي مباشرة من المعهد العالي للفن المسرحي. تخرج 2005، مشيت مباشرة للكيف مع في فترة إدارة المنصف السويسي الله يرحمه، بعده هو مع سي لسعد بن عبد الله. هذوما زادا خلاو التجربة الميدانية تتسقل بالكدا سواء كممثل أو كمخرج. من غادي بدأت أولى التجربة الاحترافية في الإخراج بمركز الفنون الدرامية والروحية بالكيف، كان أول مسرحية خدمتها كوميزانسين أنا والبحر الرحالي اللي هي مذكرات كويل. وما غادي بدأت الثنية يعني في المسرحيات اللي كنت تحكي فيهم إلا الثلاثة الأخرانيين. أنا الملك كانت في شركة سالميل للإنتاج في تونس لهنا، وذوهان 448 ومحاكمة سقراط كانوا في شركة دروب للإنتاج بتونس. يعني المسار الإخراجي متاعينا، أول حاجة نمشي كما قلت أنت للنصوص اللي تستمين لي، النصوص اللي تمس الإنسان الآن وهنا، حتى ولو نرجع للنصوص العالمية فهمت لي نقتبس منها أحيانا وأحيانا أنا
0: تكون قريبة من الواقع،
1: قريبة من الواقع وتعالج مشاكل الإنسان كما قلت لك الآن وهنا، أو سواء النصوص اللي نكتبهم أنا وحدي معناها كمشروع، يبدأ مشروع نفكر فيه وبعد نجيب له فريق العمل متاعه. نخدم ياسر حتى في مسألة الإخراج على توجيه الممثل بالأساس، بحكم اللي أنا عندي زاد الاختصاص، واللي هو خسارة الاختصاص هذا مفقود في تونس. معناها المخرج مش بالضرورة هو يعمل الديركسيون متاع الممثل، فما مخرجين عندهم الملكة هذه اللي قادر هو، من المفروض هي سيتوير ريسبونسابيليتي الإنسان مكان آخر اللي هو ديريكتور داكتور اللي هو مالوريزمون ما هوش موجود في تونس كاختصاص معترف به. فهمت دونك في العملية الإخراجية عندي التصور عندي الرؤية، ما بالأساس نخدم مع الممثل ساعة لأنه جوهر الفعل المسرحي هو الممثل، بعدك توسكي سينوغرافي توسكي الشيء اللي باش تزين به خدمتك هذا كيجي من بعد. هات الممثل ساعة يقنع أو لا يقنع؟
0: نعم الممثل يقنع ولا يقنع مهم جدا، يعني كتجربة انه يكون فما النص ويكون فما الاخراج الان اصبح متطور ايضا على مستوى العمل على الرقح، يعني نشوفوا انه يقع ادخال في كثير من الاحيان، حتى نشوفوا انه السينما ممكن تكون موجودة بطريقة غير مباشرة وكنت حاضرة في اي قرطاج المسرحية الاخيرة، شفنا انه بعض الاعمال المسرحية استخدمت ووظفت السينما في الاعمال المسرحية.
1: ديما الفرير انمي احنا نسميهم السينما وتياترو، معناها هو جات تياترو وبعد جات السينما، كي جات السينما استفاد المسرح من التطور التقني اللي موجود في السينما
0: أي.
1: وطور مقولاته. فهمت كيما توا ولينا نحكيو بالانتليجنس معناها والشيء اللي قاعد صاير في العالم توا، المسرح قاعد يمشي للثنية هذيك توا. فهمت خوفي الوحيد انه يفقد ليدونتيتي نتاعو
0: الهويه
1: نتاعو، خاطر تخدم على المابينغ ولا الانتيليجنس ارتيفيسيال ولا حتى
0: يعني تقول انت تولي السينما تغلب في المسرح ربما
1: ما يلزمش تفقد ليدونتيتي نتاعو. التياترو في علاقته المباشره بينه وبين الجمهور، معناه بتجيب مابينغ ولا دي بروجيكسيون ولا حاجات كي من هكا، ما إيلو هذية الا حاجات اخرين تنجم تستعملهم وقت اللي يكون عندك علاش، اما ما توليش هي دومينانت في الابداع المسرحي.
0: نعم فعلا مهم جدا. خلينا نحكيه على اخر عمل اللي هو بسيكوز، مونودرام اخراجك وتمثيل ايه باني.
1: بسيكوز 448 هي تم انتاجه في شركة دروب كما قلت لك صديقنا عماد الوسلاتي. بسيكوز هو عن نص لسارة كين سارة كين اللي كتبت قلة من النصوص، لكن في وقتها كانت معناها كما نقولوا هاجموها الكتاب البريطانيين. الوحيد اللي انصفها هو هارولد بينتر، نصوصها مشاكسة جدا. النص هذايا يحكي على المرأة في محاولة الانتحار. فهمت دونك هي تستعرض كل ما تعدى بها في حياتها في علاقاتها في حتى في السبيتار اللي عاشت فيه في علاقتها بالأطباء في علاقتها بأصدقائها. نص رهيب جدا، نص رهيب جدا. نشكر آية باني اللي خدمة مزيانة معناها بالريبيتيسيون ولا سواء حتى على العروض من بعد. إن شاء الله تشوفوه على قريب العمل هذا في آخر عروضه، لأنه دار الجمهورية كاملة أخذ جائزة العمل المتكامل بالجزائر. فهمتها عمل مشاكس.
0: نعم جائزة العمل المتكامل كان بالجزائر وإن شاء الله طبعا كون بجولات في تونس مرة أخرى. مدة تقريبا ساعة مدة العمل
1: مدة العمل 55 دقيقة
0: ساعة تقريبا
1: ساعة.
0: أي تقريبا ساعة مهم جدا، ويعني الموضوع حساس، يعني موضوع صعب معقد نوعا ما،
1: موضوع صعب وما مشينالوش بالسوداوية اللي فيه، بالعكس
0: حبيتوا تركزوا
1: حتى مع آية نقول لها هي وقت اللي ماشية للانتحار وفعلا انتحرت هي الكاتبة هذه. فهمتها
0: حقيقة
1: وقت اللي هي ماشية للانتحار راهي مشيت له بفرحة في مخها كأني ماشية في موند مايور. فهمتها دونك ما يزمناش نكونوا في السوداوية لأنه موضوع حساس جدا معناها في علاقة بالجمهور، دونك ما يلزمش يكون سوداوي باش العبيد ما تغمقش في
0: الحقيقة. طب ما التجأتش إلى طبيب نفسي ربما ومختص في هذا المجال لأنه باش حكيو على الذهينرة ومرض هو
1: طبعاً
0: يستحق المتابعة وأيضا المعرفة به باش تقدم عرض
1: قبل
0: تفضل
1: قبل ما ندخل في الميزان ميزانسين نتاعو، معناه تلاقيت بأرشا أصدقاء أطباء نفسانيين اللي هم زادوا فسروا لي حكاية الذهان هذه، فهمت؟ وصادفت حتى على القليلة في زوز عروض، واحد في فضاء محمد علي سعيد في القلعة الكبرى، فضاء كورتينا، وواحد فضاء جمعية في نابل. الزوز فضائيته هذوما صادفت أنه كان فيهم نقاش بعد العرض، وكانت بالصدفة حضور الأطباء النفسانيين
0: حاضرين
1: اللي هما حاضرين، اللي هما حتى في المنجز التطبيقي حكيت لك قبل وأنا نكتب في النص، تقبلت أنا وصحابي أطباء نفسيين، لكن هذاك يبقى نظري. وقت اللي تخدمت المسرحية شفت صدف في زوز عروض هذوما، والعرض الثالث في المحرس، في فضاء خاص بالمحرس، كانوا حاضرين فيهم طب نفسانيين، وكان الحوار شيق معهم، خاطر هم زادوا حلوا لي ثنايا على مستوى المنجز التطبيقي. رد بالك راك هنا ما يلزمكش تتعامل مع الذهان، مع فلسفة الذهان أو حالة الذهان بالطريقة هذه، راهو مش هكا. فكان حضورهم زادني البلوس،
0: أي قدم الإضافة بين النظر وبين التطبيق، تلقى حاجة أخرى. لأنه العمل على يعني الذهان، أو حتى شفنا الآن ولا برشا أعمال يتقدموا على الزايمر مثلا، تطلب أنك تتلقى التكوين أو تأخذ فكرة على الأقل في هذا المجال حتى تكون أقرب للعمل المسرحي.
1: لازم تكون عندك دراية.
0: ونفس الشيء بالنسبة لأي ياباني،
1: كيف كيف كيف كيف كيف كيف هي بيدها، معناها عملت مبحث كبير، معناها وقت اللي في التدريبات الأولانية وإحنا نقرأه في النص والكل، عملت مباحث كبيرة بالممثلات البهين اللي تعطي طوع وما تكتفيش بالتعليمات المخرج، يعني تجيك بحاجات جديدة كل يوم، فهمت؟ وهذا الممثل الذكي واللي يحب يوصل.
0: نعم، مهم جدا هذا العمل. أكيد تحضر في عمل جديد بعد بسيكوس
1: إن شاء الله. إن شاء الله أي. فقط نستنى وجهة إنتاجية، لأنه عمل بش يكون مشاكس شوية ومغاير، إن شاء الله يشوف النور 2027
0: إن شاء الله. 2027 إن شاء الله.
1: 2027 إن شاء الله.
0: عنوان بي ولا
1: مازال العنوان زاد حضر عندي فيه. الفكرة فكرة. قاعد يحضر يتبخى على نار هادية كما يقولون. فهمت؟ من إن شاء الله شيكون حاجة
0: وبش يكون مونودرام؟
1: لا لا
0: بش يكون
1: وغروس إكيب هذا، معناها برودكسيون كبيرة، معناها
0: معك مجموعة، بش تكون مجموعة من الفريق
1: مينيموم فيها 10 ممثلين،
0: 10 ممثلين يعني عمل كبير هذا بش يكون، وتجربة جديدة في 2027.
1: هذاك علاش قلت لك لازم بواد دو برود قوية.
0: إن شاء الله إن شاء الله بالتوفيق لكم، وإن شاء الله كل ما يكون فما العمل جاهز أكيد يسعدنا دائما حضورك ونقدموا هذا العمل. أيضا أنت أشرفت على إدارة مركز الفنون الدرامي والروحية بالكيف في فترة 2007-2010 وأيضا 2016-2017 كاتب عام بالمركز الثقافي بالدولي بالحمامات، 2020-2021 مدير الإنتاج بالمسرح الوطني، وحاليا كهيئة مدير الإنتاج بإدارة الفنون الركحية. لو كنت تحكينا شوية طبعا على الإنتاج بإدارة الفنون الركحية وجديدة أيضا، خاصة مع بداية 2027 إن شاء الله قريبا.
1: هو الإدارة الفرعية للإنتاج تهتم بحاجتين، معناها بالجانب الإنتاجي تسكي دعم الإنتاج المسرحي المحترف، نحكي اللي هو عنده بيجي من وزارة الثقافة لفائدة هيك الإنتاج المسرحي المحترفة. دونك في الإجمال هو في العادة دي ما تصير دورتين كل عام لدعم، معناها الهيكل المسرحية تقدم مشاريعها،
0: نعم.
1: وفما لجنة تنظر في المشاريع هذه وبعد تقترح أنا هو اللي باش ياخو دعم وأنا هو اللي ماهوش باش ياخو، يعني أكومبانيمون من الوزارة للهيكل المسرحية المحترفة هو دعم جيد جدا وهو موجود. دونك هذه الجانب كبير من خدمتنا، بخلاف أن احنا نتلهو بتوسكي عنده علاقة بالوضعية الاحترافية، سواء للأشخاص المتكونين ميدانيا ولا متخرجين من المعاهد او الهياكل الانتاجيه المحترفه في برمجه انتاجاتها في متابعه البرمجه. هذه عمل جبار. نشكر زملائي معناها اللي موجودين معنا في اداره الفنون الروحيه وعلى راسهم مدام نصاف بن حفصيه.
0: مجهورة تحية. نعم.
1: ان شاء الله موافقين ديما وان شاء الله المسرح التونسي بخير.
0: ان شاء الله المسرح التونسي بخير خاصة انه يعني نشوفوا انه فما قطب المسرح وايضا ادارة الفنون الروحية بمدينة الثقافة. ايضا نوجه تحية لكل مراكز الفنون الدرامية والروحية بكل جهات ايضا قاعدة تشتغل رغم الصعوبات ورغم يعني المسائل اللوجستية. مهم جدا ان نكون حاضرة بقوة في المسرح التونسي. ومهم أن أتحدث أنه الإنتاج المسرحي جيد يعني على مقارنة بدول عربية أخرى. معز
1: الكم يفرز الكيف.
0: أي الكم يفرز الكيف. مهم جدا.
1: والحمد لله أنه بين القطاع العام والقطاع الخاص معناها تحس فما حضور قوي للهياكل الاحترافية. فهمت ما ينجم يخلق كان عدوى جيدة بطبيعة الحال. معناها الناس الكل قاعدين يشوفوا شنو اللي صاير في العالم. فهمت المسرحيين توا نقولها وعلى مسؤوليتي وكأنهم يتخبطوا مازالوا ما لقاوش ثنيتهم في المقولات الجديدة اللي قاعدة صايرة. طبعا ماهوش تونسي برك هذا ماهوش تونسي معناه هو حتى على مستوى المنجز العربي حتى الأوروبي معناه وكأنه الإنسان في واقع صدمة مع الواقع اللي هو فيه. الفنان خاطر ديما يكون سباق وهو اللي يعطي يطرح الإشكاليات على الشيء اللي باش يصير ما يعطيش أجوبة جاهزة ينبه.
0: نعم مهم جدا. مسيرة طيبة ليك معز حمزة. واليوم حكينا على الورش بالكتابة اللي اشتغلت فيها في أيام قرب المسرحية وأيضا عدد من أعمالك المسرحية. نتمنى لك التوفيق والنجاح وقلت إن شاء الله قريبا عمل أخير جديد يكون نضاف مع بداية 2027 إن شاء الله دائما بالنجاح والتوفيق. شكرا لك معز
1: يعيش حمزة. شكرا للإذاعة الثقافية على الاستضافة وإن شاء الله ديما موافقين.
0: يعطيك الصحة. خليكم مع نغم ختامي في حصة اليوم برنامج المشهد الثقافي. تحيات محمد أمين بكري وفاتن الصالحي. إلى اللقاء.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
6: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع،
5: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
6: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
5: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
6: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
5: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
6: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص،
5: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
6: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
5: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
6: فكونوا في الموعد.
7: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
8: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً،
7: راديو كولتورال نقطة .com.
8: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
7: بمحطاتها المركزية والجهوية.
8: أخبار،
7: متابعات،
8: مواكبات،
7: تسجيلات ومعلومات.
8: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
9: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
10: ألحان وألوان،

0: أنا معاكي
1: ألحان وألوان
0: هادي غناية ليهم من القلب تحييهم
1: ألحان وألوان تنتقيها منى دريدي.

0: ألحان وألوان.
1: هادي غناية ليهم من القلب تحييهم.
0: ألحان وألوان تنتقيها منى الدريدي.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف منحب.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: ما وراء الكتاب.
6: ما وراء الكتاب.
7: ما وراء الكتاب.
5: جسر معرفي يربط بين عراقة الفكر الورقي وسرعة التحول الرقمي. ما وراء الكتاب، منبر القراء في عصر الخوارزميات.
6: ما وراء الكتاب.
5: ما وراء الكتاب مع وفاء بركة.
8: مع وفاء بركة.
9: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الكرام على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج ما وراء الكتاب، حصة جديدة تجمعني بكم مع أحباء وعشاق الكتب، المجموعة اللي ديما تجيكم بجديد من العناوين وبأيضا مواضيع تهم الشباب وغير الشباب من خلال الكتب. إذا مع المجموعة اللي ديما سعيدة اللي نتلاقى بهم في برنامج ما وراء الكتاب، دراويد النهجندوبي، لبنى بوكادي، أيمن دراوي وهارون أحمد. اليوم حاضرين معانا بجديد باش يحكيونا على الأجواء الصيفية، قراءتهم الصيفية، اللقاءات اللي كانوا مع أصدقاء وحباء الكتب، كيفاش كانت في فصل الصيف ومازال يظل الصيف ومازال السخانة. إذا باش نتعرفوا بعد شوية على العناوين وأيضا الأفلام أو السلسلات اللي حضروهمنا اللي باش يكون فما خليط مزج ما بين الإفريقي الأوروبي والعالمي. إذن مفاجآت السنة فيكم، حكايات مشوقة ومغامرات مع أحباء القراء، مع أحباء ما وراء الكتاب. إذن تنجموا تشاركونا عبر صفحة الفيسبوك على موجات إذاعة تونس الثقافية، وأيضا تنجموا تسمعونا على رابط www.radioculturel.tn. مرحبا بالجميع.

0: نرجع معكم مستمعينا ونستقبل أحب وعشاق الكتب اللي تعودت عليهم فيما وراء الكتاب. نبدأ على يميني هارون أحمد، مرحبا بك.
1: عسلامة، مرحبا بكم الناس الكل بالمستمعين اللي سمعوا فينا على الإذاعة الثقافية. عدنا والعودة أحمد، وإن شاء الله يستمتعوا الناس الكل بالحصة وإن شاء الله تتعدى خفيفة هكا
0: إن شاء الله. مش نرجعوا الأيام الصيفية والقراءات والبرامج الصيفية مع هارون ومع درة ويدر. مرحبا.
2: عسلامة وفاء، عسلامة السادة المستمعين، إن شاء الله تكونوا لاباس وعديتوا صيف مليء بالمغامرات.
0: نعم، وتشويق درة معك.
2: التشويق ديما موجود في الخيال وفي الحقيقة.
0: في الحقيقة فما البديل، كنا نحكيه هكا في الأوفة مع السخانة هذية، فما أجواء أخرى
2: أكيد
0: في تونس. نعم، مع درة بعد باش نعرفوا أكثر تفاصيل مع قراءاتك وبرنامج إن شاء الله الصيفي والخريف. قلت لي فما برنامج
2: وشتاء
0: وشتاء
2: احنا نبرنامج خير والبرد.
0: نعم، لبنى بوكادي، مرحبا. عودة ميمونة،
3: يا عايشة،
0: عندك برشا ما زرتناش فيما وراء الكتاب.
3: اي ديما معاكم، حتى كان ما يكونش عندي حضور فيزيك اما ديما نسمعكم.
0: نعم، كيفاش كان هاك تسمعنا هاك ماذا بك راك هاك تكون معانا، فما اسئلة فما وفما جديد؟
3: ديما نتفاعل معاكم في الاوف الحقيقة، بعد نمشي لدرة هاك نعطيها فيدباك.
0: النقاشات بعد تتواصل بعد
3: النقاشات ديما
0: متواصلة مع البرنامج وبعد بث البرنامج. لكن اليوم بعد زيارة خارج تونس تنعرفوا بعد شوية، وهي زيارة الحقيقة متميزة وفيها اكتشاف للمستمع، مستمع إذا تونس الثقافية فيما وراء الكتاب، وللقراء. شنو تعطينا أنديس؟
3: أنديس كتاب ومتحف.
0: كتاب ومتحف، خليهم يفكروا شنية الرواية أو السلسلة اللي باش نحكيوا عليها اليوم. نهى جندوبي، مرحبا. مرحبا نهى.
4: عسلامة وفاء، عسلامة الناس الكل،
0: لباس؟
4: الحمد لله الحمد لله.
0: الأيام الصيفية والقراءات هكا والمغامرات والتشويق ولا العائلة؟
4: البحر بتاتخ.
0: البحر، نعم. لكن زادة كنت عندك سفرة.
4: إيه،
0: سفرة في هكا عميق إفريقيا،
4: خلينا نقولوا في أدغال إفريقيا.
0: في أدغال إفريقيا، نعم. مغامرات مع نهى بعد شوية، ومعانا نصائح حول القراءة. وأيمن الدراوي، مرحبا بك أيمن.
5: عايشك وفير، مرحبا بكم، مرحبا بزملائي الكل بالسادة المستمعين. الحقيقة كانت لي فرصة أنه صيف هذا، الحقيقة كانت لي فرصة أني عملت برشا سبور.
0: أيوة،
5: مشيت قطعت برشا معناها
0: كيلومترات. كنت يعني هذه رياضة يومية يعني.
5: اي لا الحقيقة معناها عملت برشا مارش.
0: اي كنت في الصالح يعني.
5: كنت في الصالح والحق ولا نقصت حتى في الميزان الحقيقة. كانت لي معناها فرصة اني باش نتحرك برشا.
0: والله تجربة أخرى ولينا نكتشفوا في رواحنا زادة في يعني هكا
2: ماراثون الحياة.
0: ماراثون الحياة، نعم نعم. أيمن زادة ديما عندك جديد، ونحكيه زادة على الكتب والأخبار اللي قاعدة توا تتداول في يعني الدول الأوروبية وأيضا الأمريكية على الذكاء الاصطناعي. نعم، وتلقين الذكاء الاصطناعي زادة بالكتب. وباش نواصلوا مع أيمن الدراوي في الكتاب في عصر الخوارزميات، قبل ما نمشيه فقرة من بالقراء.
6: الكتاب في عصر الخوارزميات.
0: أيمن، إذا خلينا نمشيو نبداو بالأخبار.
5: نعم،
0: اللي سمعناها حول المسح الضوئي اللي يستعملوا فيه الشركات الكبرى، شركات الذكاء الاصطناعي، منهم الشركة اللي طرحت نموذج كلاود
5: أنتروبيك. نعم،
0: نعم، اللي يلتجؤوا الشركات هذية أنهم ياخذوا الكتبات ويكون فما مسح ضوئي للكتب هذية وبعد يتم إتلافها.
5: نعم،
0: أنا نحب نعرف هذه العملية هذه شنو رأيك فيها؟ سأقبل كل شيء وتو نعمل زادة نشوفوا أراء نهى ولبنى ودرة وهارون.
5: هي الحقيقة معناها أثارت الجدل المعلومة هذه في العالم الكل. هما حسب ما يقولوا أنهم هما الكتب يشريوا فيها، وشرطوا هو الموضوع خصيصا على الكتب النادرة. معناها فيه نسختين أو نسخة يشريوها كان هما يلقنوا الموديل متاعهم اللي هو كلود مثلا، ومن بعد هو باش يلقنوا يزم يصير إتلافه لأنه فما طريقة المسح وكل
0: يعني تقنية خاصة
5: مقصودة ولا لا ما ينجموش هو بيدو ما ينجمش يقول لك معنى مثلاش حاجة تثبت أنه هو قصدها ولا
0: وعليش التجأوا للكتب القديمة
5: الكتب القديمة النادرة لأنها كتب فيها معلومات ما هيش متاحة للناس كل هذا شيء
0: حتى بديه. الأسلوب الكتابة نعم. الأسلوب معنى الإنسان يعني هو اللي يكتب نعم. الكتاب هذايا بأفكاره بأسلوبه بطريقته وبالمعلومات النادرة اللي فيه
5: لكن هو صحيح معقول لك هو شيء يقول لك يقول لك أنا شريت الكتاب ولا ملكي اللوم الكبير ما يكونش عليهم هما أنا ما لومهمش هما اللوم اللي خليهم يشريوا ويعملوا العمل يعني معناها هي معناها يزم تكون على مستوى أعلى أنه هو مثلا
0: مقنن
5: أي أنه الحكومات ما يخليوهمش معناها يقوموا بطريقة هذه أو يحدوا لهم أو تكون كما قلت مقنة باش ما تصيرش العملية هذه هما الهدف الرئيسي أنهم هما يلقنوا أكثر ما يمكن يعني الذكاء الاصطناعي
0: نعم.
5: بهدف مش للحاضر للمستقبل لأنهم هم تو في معركة كبيرة جدا
0: من
5: مع
0: يكسب المعلومة
5: أكيد أكيد وشكون اللي
0: أدق.
5: أكيد واللي يكسب المعلومة نعرفوها هو يكسب المستقبل واللي يكسب المستقبل يكسب الحاضر
0: والمرحلة هذه علاش معناها مشوا فيها شركات الذكاء الاصطناعي يظهر لي خطر شفنا برشا نصوص اللي قاعدة تتعاود يعني في نفسها حتى أسلوب يعني والتركيبة يعني الجمل ولينا معناها نعرف ونميزه ما بين نص مكتوب بالذكاء الاصطناعي والنص المكتوب يعني اللي كتبه الإنسان يعني
5: هي لكن لا وصلوا طوى أنه ما عادش تنجم تتفرق أنا في هذه
0: بعد العملية هذه ولا
5: أي بعد العملية
0: بعد العملية هذه
5: أي نعم وأكثر من هذا رو وقتش تفيق بيه وقت اللي تستعمل الذكاء البازيك معنى الأولي الذي هو يعني مجاني
0: نعم
5: لكن في موديلات أقوى ومتقدمة جدا لا لا معنى يعني شيء مهول أنا معنى أني أنا ندفع ذكاء الاصطناعي ولا شيء يخوف معنى حاجات فاقت الإنسان
0: نعم وهذا يهزنا زادا في يعني خبر ثاني ومرحلة ثانية أنه فما شركات للنشر وانت عندك تجربة في النشر الرقمي أيمن اكتشفوا فما روايات مكتوبة بالذكاء الاصطناعي يعني بعد ما تم تباعتها
5: نعم
0: يعني هنا شنو تقول في هذا الموضوع
5: ثم حتى اللي خذا جائزة
0: فما اللي خذا جائزة
5: نعم اللي ثم خذا جائزة ومن بعد فقوا بلي هو يعني اكتشفوا انه هو بذاك السينما لهنا باش نرجعوا للموضوع نفسه انه هو هذه اختيار نشر هما الناشرين ما يحبوش استعمال ذاك الاصطناعي وهذا حقهم لكن ثم ناس اخرى زاد يقول لك لا انا ما يقلقنيش هو كموضوع موضوع اللحظة هل استعمال الذكاء الاصطناعي يعتبر داخل في الإبداع
0: نعم.
5: أو لا هل الذكاء الاصطناعي مهم جدا بالنسبة للقارئ أو لا يعني أنا بيدي ما لقيتش بالنسبة لي يعني ما حسب الظرف حسب الكونتكست معناها هل كجائزة نعم إذا كان باش تاخذ جائزة وباش تدخل في كومبيتيسيون ما تستعملش الذكاء الاصطناعي. أنت والكونتكست نتاعك شنو هي؟ بالنسبة لي أنا هذا رأي شخصي باش تدخل في كومبيتيسيون أكيد معناها لأنهم هما باش يقيموا لك أنت قدراتك. لكن كان باش تدخل في اندستري وباش تبيع وبيع وشراء وناس باش تعجبهم باش تقدموا للسوق خاطر ثم البوبيلار وفما الأكاديميك
0: هنا دور دور نعم. النشر هنا حماية
5: نعم.
0: يعني
5: بالضبط
0: يعني النص الأدبي نعم. الأصلي
5: هو نعم هذا هو الموضوع هو أنه الكتب المعنية أنهم هما اللي داخلين في مسابقات هذا هو يعني الإشكال اللي قاعد يصير تو
0: نعم.
5: لكن بالنسبة للكتب الأخرى ما يقلقهمش ما نتصورش كان يقلقهم دور النشر أما إذا كان كتاب موجه لمسابقة لهنا الإشكال
0: نعم خلينا نشوف رأي المجموعة نهاء ولبنى ودرة وهارون في هذا الموضوع نبدأ بهارون هارون رايك
1: جست نحب نسال معنا اسكو المسابقه هذه معناها اللي عطاوها الجزل اسكو المسابقه كبيره معناها عربين معروفه كيما البوكير
0: وكال دوليه
1: معروفه برشا
0: دوليه
1: انا في بالي خاطر من دور النشر يقراوهم قبل ما تعطيهم الدرافت يقراو عليكم من الاول اسكو معناها ولات عاديه الحكايه معناها يعديوا نصوص بالذكاء الاصطناعي هما
5: اي هو مسابقات دوليه يعني وفما حتى اللي خاطر في الغرب وفي الخارج يقوموا بعقود على نشر كتاب بعد عامين وثلاث سنين يعني الحكايه معناها علشان اندستري يعني بيتم معنى الكلمه فاكتشفوا انه فما كتابات صارت فيها يعني ادخال الذكاء الاصطناعي في الكتاب طريقه يعني اختيار الكتب مش كيما عندنا في تونس هما يعني شركات ملتي ناسيونال شركات كبيره وفيها لجان صغيره تخدم كل واحده انديبوندونت وفما كل مسابقات في وسط الشركه بيدها يعني ثم لجان صغيره تختار الكتب وفما بعد يصير اجتماع كبير معناه كيما يعني عندنا نحن ما نعرفش عارف بلديات ثم يصير ثم مجلس ما اكبر فما تصير على مستوى الوزارات نفس الشيء بالنسبه اللي قاعد يصير بالشركات الكبرى لان الشركات على مستوى العالم دونك هما يعطيو مثلا انهم هما يكتشفوا كتابات ويستقطبوا كتابات لوكالمو يعني في مناطقهم هما بعد يبعثوهم الى مستوى ما اعلى وثم ثقه بيناتهم
0: لكن وفما مقاييس لاختيار زاد الروايات هو المثال اللي موجود هو مش روايه كامله كتبت يعني بالذكاء الاصطناعي لكن نعم استعانت بالذكاء الاصطناعي ونصت هذا معناها في
5: لكنهم يستعملوا خاطر ثم ما عادش نستعملوا تو الذكاء الاصطناعي ثم تو الكونسيبت نتاع الايجنت انك انت بيدك عندك ذكاء اصطناعي خاص بيك وانت اللي تدربه وقاعدين يستعملوا في موديلات قويه ياسر ثم مستويات عاليه جدا اللي ما بالحق معناه وانت كيفاش تحكي معه تقول له معناه نحب انا مثلا مستوى نتاع واحد ما نعرفش ما اخو هكا
0: في الاختصاصات يعني اختصاص في اختصاص معين. الهندسه اختصاص الطب اختصاص معناها كل معناها لونجاج نتاع الذكاء الاصطناعي يتأقلم مع كل اختصاص
5: ويتأقلم مع شنو طالب منه المستوى طالب. مثلا نعم. حتى ساده المستمعين كي تجي تقول انت الذكاء الاصطناعي نحب حاجه مكتوب باش ندخل بها المسابقه الفلانيه العالميه هو باش ينساليزي روح في المستوى
0: في المستوى هذا نعم نرجع للكتب اكيد احباء الكتب والقراء معناها يراو عندهم نظره اخرى بالنسبه للحدث اللي حكينا فيه بالنسبه للذكاء الاصطناعي وتلقيل الذكاء الاصطناعي من خلال الكتب دورا ويدر رايك في هذا الموضوع كقارئه ومحبه للكتاب
2: كقارئه ومحبه للكتاب يعني هو موضوع يواكب العصر يعني داكتواليتي الذكاء الاصطناعي يعني تو موجود في كل شيء حتى ساعات معناها نبدأ نفدلكم يعني الذكاء الاصطناعي في الفلاحة في الصحة في الكتابة
0: في حياتنا اليومية نسألو
2: يعني إذا كان باش نحكيوا عليه في الكتابة حاجة بديهية أنا اللي قلقني اللي احنا منحبوش نحكيوا عليه في الكتابة وإذا هي فرصة باش نحكيوا عليه اليوم برشا كتاب محبوش يخوضوا في الموضوع أصلا الناشرين زادة معناها في مأزق نعم نقولوا وديما نحس اللي يختاروا
0: المأزق هو في تمييز ما بين الكتابة الذكاء الاصطناعي ونشر الكتب يعني في هذا الموضوع او قبول يعني من نوعيه من
2: خاصه في التمييز وفي الاستعمال الذكاء الاصطناعي معناها ديما حتى كي نحكيوا على استعمال الذكاء الاصطناعي نحكيوا على بلاجيا
0: نعم
2: في خوف من البلاجيا معناها تقولش عليه الكاتب مش هو صاحب النص
0: يعني نحكيوا هنا على حقوق التاليف
2: نعم حكيتوا على الجائزه اللي هي كان فهمت بصحيح لا جابونيز اليابانيه اللي ربحت واللي هي اعترفت
0: هي قالت
2: وقالت اللي هي استعملت معناها الذكاء الاصطناعي واللي هو يمثل 5% من الكتاب اللي هي كتبته دونك هما بعد ما خذوش منها ما سحبوش الجائزه على خاطر بالنسبه لهم 5% يعني انسينيفيون انا هذه معناها نقدر الاعتراف هذايا ونقدر الصراحة هذايا وهذايا اللي نقصنا خاطر أنا نحس اللي نقصنا هو إطار قانوني وإطار أخلاقي
0: نعم
2: باهي في الإطار القانوني وعندي زوز أسئلة الآن والأخلاقي زاد. باهي قبيلك حكينا على كيفاش تفرق ما بينات نص مكتوب بالذكاء الاصطناعي وإلا لا، فما خبر قريته أنت قولي صحيح ولا لا. اللي ولات فما كيما العالمة المائية،
5: نعم.
2: أنك أنت معناها ما تنجمش تنحيها حتى كنت تحاول تبدل يعني كلمات ولا حاجة اللي ديتكتاب،
5: نعم.
2: دونك أي نص هو ديتكتاب. أكد لي يعني المعلومة،
5: لا أكد لك، لكنه هذا اختيار من الشركة بيدها بتاع ذكاء الاصطناعي،
2: حتى الفيرسون بيي.
5: أي أي معناها أنت اختيار منك،
2: أنا اختار ولا
5: أي يعني انك انت
0: كيفاش يعني
5: يعني هو
0: يعني من شركة الذكاء الاصطناعي مش المستعمل يعني
5: بعبارة اخرى نتصور هم بداوا باش يعملوها الحكايه كيما الكود الصغار كود بارونتال يعني انك انت لو كان باش تستعمل او بالنسبه على مستوى الدوله يعني هي تختار انه بتصير الليميتاسيون هذه ولا مستوى معناها هي باش تبع القانون اللي باش يصير في البلاد بتقول لك انا مثلا في البلاد الفلانيه ذي نولي نعمل لهم هذه في البلدان الاخرى لا مثلا اذا كان ما يحبوش ما يقلقهم هكا كما هذا
0: نعم.
5: واذا كان هي اختارت انها باش تعمل هكاك معناها ان هي تنجم انها هي معناها ما تفيقش به باش تخليك تفيق اذا كان اختارت انا باش تخليك تفيق معناها هي تنجم تخليك ما تفيقش
0: باهي هذا اختياري طلع دور
2: يعني هكا هناك مش نفرق خاطر هما حاولوا يجيبوا على السؤال الأخلاقي هذا والقانون دي من بعد طلعت
5: أنا خممت في حل
0: يساعد الجميع
5: مثلا هو اقتراح ينجم يكون مثلا هو شوين الإشكال أنا كنتي وقت اللي تجي باش تنزل على فلسة تقول له عمل لي هكا من سطر باش يكتب لك كتاب كامل يتنجم جي بلاتفورم أو ذكاء اصطناعي يعمل لك كما نقوله رابور من بعد بعبارة رابور استعمال الشخص للذكاء الاصطناعي كيفاش كان المسيرة متاعه في إنجاز الكتاب هل كل مرة يتابع معنى عتيلة الإنجاز وإلا نزل على فلسة فقط
0: يعني معناها مراحل نعم الإنجاز
5: أي.
0: نعم للكتاب
5: الرابور وقت يخرج أوبليغاتوار وقتها الناس نجم تقيم
0: تفضل هارون
1: وقت يقول لك عبد مثلا مش يكتب كتاب ولا حاجه يقول لك يبقى شهر ويمشي مثلا
0: سنوات
1: ويكتب ويمشي البلاصه هذه على الانسبيراسيون معناها على حسب هكا ملكه الابداع باش تتنحى معناها
5: نحكيو في نعم انا راني نقصد اذا كان في تقييم مجهود للمسابقه
0: نعم.
5: بالنسبه انك انت باش تبيعوا فما مقاييس اخرى هذيك
0: نعم.
5: لانه السوق تحكم هذيك
0: نعم السؤال الثانيه دره وبالنسبه زاده لتلاف الكتب اللي تلقينا ذاك
2: تلاف الكتب ذاك اصلا هو المشاهد صادمه ونتصور فما حلول معناها ما اكيد الحلول الاخرى يمكنش تكلفهم اكثر فلوس خاطر احنا نحكيو يعني تويك على سباق
0: نعم
2: شكون الموتور نتاعو
0: اقوى
2: اللي باش يكون النموذج نتاعو باش يكون اقوى دونك سرعه التلقين هذيك يعني من لي فاكتور والعوامل اللي تخليهم معناها يسرعوا ويطوروا

0: اللي هي تستعمل الذكاء الاصطناعي، والدنيا قامت وما قعدتش. وقال لك انها حيولها البري نوبل وما لا هي تكتب بالذكاء الاصطناعي، معناها ساشون كو، مع العلم انه هي كانت تكتب قبل اصلا ظهور الذكاء الاصطناعي.
1: نعم.
0: لكن هي زادا قالت حاجه مهمه ياسر، قالت للقراء تويكا ما عادش يحبوا يقراوا الكتب الطويله، هذا حقيقه للاسف. نعم. واللي هما يفضلوا يقراوا لي ريزومي وحتى في الفرجه ما عادش يحبوا يتفرجوا.
1: نعم.
0: ماذا بيتفرج في ريزومي في حاجه قصيره. قالت لك انا نعدي ساعات وسنوات كما كنا نحكيو باش نكتب كتاب اللي ماهوش باش تقرا، ماشي الزمن انه الاكثريه ماهوش باش تقرا. دونك هي قالت لك لازم نواكبوا العصر، لازم نحكيوا في الحاجات هذوما. وقالت لك انا كي نستعمل الذكاء الاصطناعي زاد هذايا حاجه ماذا بيا نحكيوا فيها اكثر. ذا هو الذكاء الاصطناعي مو جوست باش تقولوا اكتب لي الفكره هذيا.
2: نعم.
0: راهو الذكاء الاصطناعي معناها حاجه تنجم تعمل بها برين ستورمينغ، معناها تحكي معاها وتجاوبك اذا كان انت في، معناها نحكيوا على الكرياتيفيتي، ساعات تنجم تكون معناها حاجه اللي تعطيك مش هي بس تعطيك الفكرة أما تقعد تحكي معها وانت تطور
1: يعني
0: في الفكرة
1: أخرى.
0: وانت تطور في الفكرة يعني الشمال انت اقترحت والله ماذا بي انا معناها نشوفه نوع كتابة جديد لكن في إطار الشفافية التامة، معناها انا كقارئة ما نحبش شكون معناها يقول لي هذا كتاب كتبه الكاتب الفلاني وبعد ذلك هو يطلع معناها الكل اي اي ماذا بي يولي معناها بما انه
1: ينص في الكتاب
0: صلحت مع فكرة انه معناها الوقت يتبدل.
1: أي.
0: اما تكتب لي معناها اللي راه كيما يقول لي
1: استعان بالذكاء الاصطناعي
0: فلان راه استعملنا الذكاء الاصطناعي وهو كيفاش في كتابة في تصليح الجرامير والكونجوغيزون في توريد الافكار في باش تعمل الحبكة الناس اللي تحب الحبكة.
1: نعم.
0: يعني
1: هو هذي مع تطور الحقيقة في الزمن ومع التطور الذكاء الاصطناعي ومع تطور الكتابات أكيد كما كنت وذكرت درة الكاتبة ظهرت فئة جديدة معناها نوعية جديدة من القراء. على هذك هي قالت نستجيب لهذه النوعية من القراء، لكن ما ينفيش اللي فما القراء اللي هما أوفياء للكتاب.
0: صحيح.
1: وللكتب العميقة والفلسفية وبكل أنواع.
0: هذاك علاش أنا ندعو ناس الكل اللي معناها ناشطين في ميدان الكتاب إن أحنا نحكيه بكل صراحة وشفافية ومن غير مواضيع تابورة. وأنت كي باش تقول نجم نستعمل الـ AI مش معناها أنت كاتب تعمل في البلاجيا. بالنسبة لي يعني كل واحد عنده رأيه صحيح، لكن انك انت تقمع كما الرياكسون اللي صارت معناها على أولغا بالنسبة لي مهوش حل.
1: نعم.
0: على خطر بعد باش نولي ونكذبه ونحبش نتصح في الكذب.
1: نعم. شوفوا لبنى ونهي نفس الرأي. لبنى،
3: هذا موضوع كبير جدا.
1: أيوة.
3: مازلت ما حسمتش فيه موقفي الحق التوى، اما ديما نقول اللي هي مسألة إيتيك ولازم تكون فيها شفافية باش القارئ يكون على وعي من الكتابة هذيك فيها تدخل متاع AI في كما منعرفش انا كما قال دور انه يصلح الغرامير، انه منعرفش انا يسقل الافكار.
1: نعم.
3: فكرة ما كنتش نعرفها الفكرة انه باش يوليو يحط السجل بصمة مائية. منعرفش جاني هكا احتسن انتم تحكيو اللي بتدخل باش تولي obligatoire باش هكاك الاي اي ياخذ اكثر ليجيتيميتي ومعناها هكا يولي رمز حاجه هي توا حاجه فرضه روحها اما تولي فرضه روحها اكثر.
1: نعم.
3: ونوريو نراوها بالقانون. نعم. معناها مره واثنين وثلاثه
1: السيجن نتعودوا عليه
3: موجود تولي نقبلوها يمكن بطريقه فيها اكثر سلاسه. اما ديما في موضوع الكتابه والابداع ما زلت ما حسمتش الامر الحقيقه فيه. يمكن كان نعرفش
1: انت لبنى بعد ما تقرا كتاب ولا عنوان بعد يتضح انه 50% ولا 30% مكتوب بالذكاء الاصطناعي، شنو موقف؟
3: جون سي با. انا توا الحاجات اللي معناها ازعم اللي انا نجمت نشك اللي هما مثلا بالذكاء الاصطناعي هي حاجات قليله معناها تعرضني في الفيسبوك والا فيها كمنشورات تظهر اللي هو ذكاء اصطناعي واللي هي ما فيها حتى روح. اما كان نهار باش نقرا حاجه فريما مكتوبه بالكدا ومعني باش نقتنع بها والا باش ننبهر بالفكره ولا

0: طريقة الكتابة متاعها.
1: يعني تقول أبدع بالذكاء الاصطناعي.
0: ما نعرفش.
1: أه؟ لازم معناها حتى كي يستعمل الذكاء الاصطناعي يبدع فيه، معناها ما يفقدش البصمة، بصمة الإبداع يعني الفني أو الأدبي أو في الكتابة.
0: إن المأزق
1: نتصور. هذا الفرق ما بين الاستعمال يعني اليوم اللي نستعمله فيه، يعني نخليه كذكاء الاصطناعي هو اللي يعني يكتب لنا برشا نصوص هكا حتى على الفيسبوك ولا
0: المأزق اللي نحس روحي انا فيه كقارئة، اللي باش نولي ما نعرفش انيه الاي
1: اي
0: وانيه الانسان.
1: الانسان
0: ما نجمش معناها نعمل سيباراسيون. اللهم ما نعرفش كان يبدا الكاتب والا الكاتبه عندهم منشورات كبيره اللي نجم معناها فريمون ما نعرفش
1: تفهم بال... نعم
0: قبل
1: نعم بصمه الكاتب واسلوبه. نعم
0: والا كان مش تسمع الانسان وهو يحكي، حتى كان مش تسمع وهو يحكي نجم يحضر روحه قبل مع الاي اي ويجي يعطينا ديسكور معناتها ميدياتيك سور ميزور مع الكتابات نتاعه. ولا نحسوا ديبا كبير كبير كبير كبير. لا انكر اللي الاي اي تعاون،
1: نعم
0: في انك معناها هكا تسقل حاجات تخمم في حاجات تاخذ ساعات ابروفل من عندها هي، معناها ما تمشيش للعبيد
2: تبحث
0: بيه. اما مازال الحقيقه ما عنديش موقف حاسم منها ومازلت نخاف منها على خاطر ما نجمش في لا سيباراسيون.
1: نعم شكرا لك لبنى. نهى نهى الذكاء الاصطناعي واستعمالاته والحدث اللي حكينا فيه وإتلاف الكتب بالنسبة لك.
3: بالنسبة للإيقاء أنا نشوف كيما عرفت سباحة 50 متر 200 متر مسابقات مختلفين، فما معناها كان الكتاب من عندك أنت معناها من فكرتك أنت من كتابتك أنت هذيك مسابقة، كان بالإيقاء هذيك كاتيجوري أخرى
1: تولي
3: مسابقة.
1: نعم.
3: أخرى معناها
1: نعم ومقاييس اخرى
3: كما فكره نعم. كما فكره نتاع دودي وقت اللي قالت نقولوا اي معناها قول راهو قول بالضبط شنو اللي بالاي اي، معناها ما تنجمش تقارنهم ببعضهم، ما ينجموش يمشيو في نفس السباق.
1: نعم.
3: معناها خاطرهم بالحق حاجات مختلفه. انا ما عنديش مشكل حاجه بالاي اي، اما لازمك توضح مليح اللي هي بالاي اي وما تحطش في نفس البول مع العباد اللي ما يستعملوش الاي اي في الكتابه. هذا هو معناها.
1: نعم.
3: راي
1: نعم. وبالنسبة للشركات الكبرى اللي تطور في النموذج الذكاء الاصطناعي من خلال الكتب،
3: هذه حاجة جراف أنا شفتها برشا حاجة ما توجع القلب، معناها تصور الانترنت تقص ولي إنكسيسيبل المعلومة هذيك الأبد إلى أن ترجع الانترنت
1: وتكون حكرة عند المؤسسة نعم اللي
3: اقتنت
1: هذه الكتب
3: ونضيغي خذوا المعرفة معناها ومنعوها عليك وحاجة ما تجيش جملة أبخيتو معناها هي المعلومة هذيك اللي كتبها هو اللي كتب الكتاب ما يجيش باتولي متاعك أنت.
1: ما أنا جاتني كل المشهد فرنايت 451
3: حاجة كما هك
1: نعم في حرق الكتب
3: اللي هي حرق المعرفة
1: عليهم. نعم. أيمن مش نلخصه يعني سمعت أنت الحوار حول هذا الموضوع خليك الكلام.
4: أنا باش نقول ملاحظة وحاجة باش تخليكم تخموا فيها بعد باش تخلي السادة المستمعين أنهم يخموا
1: زادة ينجموا يشاركونا على صفحة الفيسبوك.
4: نعم. عندي استشراف على معناها مدى متوسط ومدى بعيد، وبعيد نقوله 10 سنين قدام ما أكثرش. على مدى متوسط كما قالت نهاء أنه باش يكون فما تسميات، نتصور فما تسميات للأعمال. احنا الإنسان ديما عندنا الرغبة باش نسميه الحاجات كما نقول نصنف ميدل هالف معنى اللي أكثر 80% نسميوها باستعمال ذكاء الاصطناعي باش يولي هكاك برشا حاجات اعمال باش يولي، وفما الهاند ميد كما الهاند ميد توا معناه انه يستعمل 100% انسان.
1: نعم.
4: لكن من بعد باش تصير دمقرطة الذكاء الاصطناعي باش يكون كل واحد عنا ذكاء اصطناعي خاص بينا باش يولي كيما الجينيتيك باش تولي حاجه منا.
1: نعم نعم
4: يعني باش تولي كيف فهمت
1: هنا نهى ودره كان عنده موقف اخر.
4: نعم لا لا لا هذا اللي هذا شنو باش يصير معناها اللي قاعدين يتوجهوا فيه انه كل واحد يقول لك احنا تو ولات حاجه عاديه، واحد يقول لك مثلا جينيتيك وعنده جينيتيك قويه او مزيان او كذا
1: حاجه
4: الطبيعه تتهالو او فهمتني او حاجه معناها لان الحاجه هذيك جات من نعم. من عند ربي. نفس الشيء باش تولي هكاك يتولد بذكاء الاصطناعي اللي خاص به وكل مره يبدا يتطور فيه باش تولي حاجه معناها باش نوصلوا للمرحله
1: اللي شفناها في الافلام.
4: كما شفناها في الافلام باش تولي انا نحن نبحث ما هي الانسان باش تولي لي ديبا هذه وشنو هو الانسان بالضبط وذاته ما هي وش باش تتعلق
1: برمجه الانسان
4: والهويه وكذلك باش يعاود متصور معناها بعد 5-6 سنين باش يطرح بقوه الموضوع هذا.
1: نعم خوفتنا ده.
2: ربي ايمن سؤال الايمن بما انك انت تخدم في مجال النشر وخاصه النشر الرقمي
4: نعم
2: ماذا بيا كان نخدموا على النوع هذايا متاع الحوارات
1: المواضيع.
4: نعم.
2: والمواضيع خاصة بالحق اللي نبهد فيه مثلا توا في الشانس نكتبوا دارتيكل وفما معناها المشكلة هذايا متاع البلاجيا ومتاع المقالات وقاعدين يقننوا فيها بشوية بشوية مثلا ما عندكش الحق تصنع معناها معلومات بالذكاء الاصطناعي يعني لكن عندك الحق تكتب بالذكاء الاصطناعي ولازمك تقول اللي انت تكتب بالذكاء الاصطناعي خاطر كان ما تقولش اللي انت كتبت بالذكاء الاصطناعي وفقوا بيك ينحيوا لك الارتيكل نتاعك دونك فما يعني محاولات
4: مخاف توقعي شيء
2: صحيح لكن في مجال الكتابة مانيش قادر نشوف في حتى شيء
4: اي اي ليه هو الحقيقة صحيح ويعطيك الصحة ونجم نعمل مبادرة ونجم نحكي فيه أكثر وهذه فرصة هاي توا
1: السنة في برنامج يعني ما وراء الكتاب
4: نعم
1: اللي يسمعوا فينا بالنسبة للقراء والكتاب والناشرين
4: نجم نعمل نعم. مبادرة كما قلت أنه نعمل تسميات للاستعمالات هذه وكل واحد وكل تسمية أو كل صنف يأخذ التوجه متاعه
1: نعم.
4: وما يترتب عليه من نعم. مسابقات وما إلى ذلك خطر ذاك الصناعي حاجة حتمية ما فيهاش تو ولا حاجة منه دونك علاش لك كما قلت له أنه مسابقة للمئة في المئة إنساني والاستعمال
1: كما شفنا في السينما زادة
4: نعم ونعمل نعم. نجم احنا أصلا تصير مبادرة أنه نحن نبدأ نكون سباقين ونعمل تسميات للحكايات هذه
1: علاش لا هذه الافكار والاراء اللي طرحت في برنامج ما وراء الكتاب اللي مازال متواصل معاكم بعد شويه نمشي وفقره منبر القراء مع العناوين اللي اخترناها لكم اليوم خليكم معنا ما تبعدوش.

0: تحية لكل ملتحق بينا على موجات إذاعة تونس الثقافية في برنامج ما وراء الكتاب. زال متواصل معكم ونمشي وفقرة منبر القراء.
1: منبر القراء.
0: وفي منبر القراء نرجع مع درة ويدر. درة مرحبا بك مرة أخرى. إذا مع القراءات وما نقولش أمسيات الأدبية
2: صبحية
0: الأدبية في الصيف والقراءات لعناوين مختلفة في مدينة بنزرت الجميلة مع أحباء الكتب ببنزرت. إذن كيفاش كانت الأجواء؟
2: الأجواء كانت مليئة ساعة من الأول بشوية فيبور.
0: أيوة.
2: وبهكا نسمة بحرية
0: وصيفية
2: وصيفية ومن بعد كلنا الشهيلي
0: ولا حل هذاك سؤالي برشا سخانة يا درة كيفاش عملتوا الصيف السناء
2: ولينا نختاروا في البلايس يعني اللي فيهم كليماتيزر.
0: أيوة.
2: لكن كنا نغمسوا في الحديث
0: تنسى المكان
2: تولي ما عادش تحس بالسخانة ما عادش تحس يعني تولي معناها تخلق يعني كيما البول هكايا.
0: أيوة. عالم منعزل هكا وحدك مع الشخصيات والعناوين الكتب. إذا العناوين اللي اخترتوهم في الصيف خاصة بالصيف ولا كل واحد وقراءاته؟
2: احنا في الصيف بدينا تجربة وعجبتنا التجربة هذية باش نواصلوها اللي احنا قلنا باش نخصصوا 3 شهور متاع الصيف باش نقراو معناها امبافي كتاب اللي معناها طويل على ذلك باش نعطيوه وقت يستحقه
0: نعم
2: ولكن باش نتشجعوا باش نقراو مع بعضنا وباش نبارتاجيو معناها اقتباسات والا افكار منه ونشجعوا بعضنا كل واحد ونوصل ونحاولوا ان معناها نكمل الماراثون هذا. والكتاب اللي اخترناه في الصيف هو East of Eden شرقي عدن لجون ستينبك وكان عنا زادة قراءات أخرى كما أفعال بشرية لهان كانغ ولقاءات يعني حرة.
0: نعم لقاءات حرة. إذن اليوم اخترت لنا عنوان ما بين العناوين اللي قمت بحوارها داخل المجموعة في نادي أحباء كتب ببنزرت. إذن اليوم الكتاب اللي هو
2: شرقي وعدن.
0: شرقي وعدن
2: لأنه للكتب الأمريكي جون ستينبك ولا شتينبك ذي معناها لغز كيفش كل واحد كيفش ينطق الاسم يعني لأنه آخر كتاب ناقشناه وأكثر كتاب اللي عاش معنا في الصيف.
0: نعم ومن الكتاب الحائزين على جائزة نوبل. نعم وأيضا مش نحكيه على كتاب آخر بعد قليل مع أيضا لبنى بوكيتي زادة والكاتب أيضا حائز على جائزة نوبل يعني ونبقى في قصص الحب لكن باختلافات يعني تجم تكون عميقة أو بسيطة ما بين الشخصيات المختلفة. إذن نرجع هنا الشرقية عدن. إذن كي قريت الكتاب درة أول هكا إمبريسيون رأيك في قبل ما ندخلوا الحبكة والقصة اللي يسمع فينا على موجات إذاعة تونس الثقافية.
2: أول إمبريسيون حسيت اللي الوقت ولا بطيء أكثر حسيت اللي معناها تقولش عليه الزمن يجري وهو يبطأ بشوية بشوية يعني
0: نعم.
2: برشا وصف متاع طبيعة
0: نعم.
2: وهذايا الشابتر الأول ومن بعد يبدأ الانغماس يعني في الشخصيات والعائلات ونحكي أكثر كيف ما قلت يعني على الحبكة. لكن أول امبريسيون ليا معناها كانت متاع قديش عندي ما قريتش كلاسيك اللي فيه يعني برشا صفحات باش يكون الكاتب عنده معناها مجال فسحة من المجال باش انه يعمل ديبوز على الطبيعة على الديتاي على حتى في وصف الشخصيات والكل.
0: نعم والكاتب يقول عن هذه الرواية يعني هي من تعتبر من أعظم يعني أعماله الأدبية وصف يعني عنوان شرقي عدن قال كل شيء اللي كتبته قبل هو كان يعني بمثابة تدريب لهذا العمل. حسيت هذا درة؟
2: أنا ما قريتلوش برشا حاجات. كنا قرينا في الصيف تفكرت زادة قراءة جماعية عن الفئران والرجال، اللي هو يعني كتاب رواية قصيرة معناها إذا كان نقارنها بشرقي وعدن، وفما حاجات منها صحيح نقولهم أنا غدرات خطر فيها غدرة عن الفئران والرجال، معناها النهاية هكا أنا ما كنتش نستناها جملة. وفما بلايس يعني في الكتاب اللي غدرنا يعني هكا
0: نحكي هنا
2: مراحل شخصيات، وإلا
0: عنوان اللي اخترناه اليوم هو أيه. شرقي عدن. نعم.
2: يعني الفكرة اللي قلت لي هو تحذير اللي كتبوا الكل الكتاب هذا حسيته يعني في الكتاب، ولو أني قريت كان كتاب واحد آخر بخلاف شرقي وعدن ولقيت هكا شذرات من روح الكتاب معناها موجودين في الكتاب متاع شرقي وعدن.
0: نعم.
2: والحاجة الأخرى زادة اللي East of Eden شرقي وعدن هو النجم نقوله اللي هو كيما أوتو فيكسيون، يعني مخلط ما بينات أوتو بيوغرافي، يعني هو فما شخصية اللي هي موجودة بالحق واللي هي من عائلة جون ستينبك من عائلة الكاتب، لكن ممزوجة يعني بالخيال.
0: نعم. إذن نمشي الإطار العام والمكان للقصة وين تدور
2: الأحداث في بلاصة اسمها سالينز فالي اللي هي بلاصة في كاليفورنيا واللي هي ما فيهاش سكان. يعني اللي مشي الشخصية الأولى اللي تعرفنا عليها هي سامويل هاملتون، هو اللي كان المؤسس متاع المجتمع غاديكا.
0: نعم.
2: هي منطقة فيها برشة أراضي، منطقة يعني متاع زراعة، ومنطقة فيها برشة طبيعة، فيها جبال، فيها الماء. وكان سامويل هاملتون معناها يوصفه ويقول اللي يديه تجيب، يعني عنده في يديه كما نقولوا احنا، تعلم كل شيء معناها غاديكا، يعني خاصة كان معروف اللي هو يعرف يحفر الأبار، يعرف البلاصة فيها ماء ما فيهاش، كيفاش يخرج الماء،
0: رغم انه الأرض اللي اخذها هي كانت أرض يعني قاسية وقاحلة. نعم.
2: في كاليفورنيا صحراء يعني. وهو يعني نجح أنا نقول إنه يعمر المنطقة هذه، نحس معناها شخصية سخية.
0: نعم.
2: اللي كان ما جاش هو شخصية سخية راهو ما نجمش يخرج الماء اللي هو رمز يعني الحياة.
0: نعم.
2: ديما نقول منبع هكا نحكيو على نبع وإلا منبع، وهو نحس سامويل هاملتون منبع متاع حنان زاد، دونك عمر الأرض هذيك بالماء وبالأرض اللي معناها ردها خصبة، وزيدة بعائلته خطجيب بارشة صغار وعطاهم بارشة حب، وعمر يعني الأرض هذيك يعني بالحب وبالأشخاص. والبارح كتبت ريفيو وقعدت شنية الغنية اللي باش نحطها
0: إخي،
2: عجبتني حطيت ووتر وحطيت لاف، إخي طلعت لي غنية ذا ووتر أوف لاف.
0: نعم.
2: بالنسبة لي أنا سامويل هاملتون ذا ووتر أوف لاف.
0: نعم.

0: إذا نمشيو الحبكة وقصة الرواية من خلال عائلة
1: هاملتون.
0: هاملتون نعم.
1: زد واجب بالذكر أنه سامويل هاملتون كما قلنا جاب برشا صغار منهم طفلة اسمها أوليف هاملتون اللي هي أم جون ستينبيك. وأنا من الأول ما كنتش في بالي بالحاجة هذا، ومن بعد وأنا نقرأ في الكتاب نلقى معناها كان يحكي على عائلة
0: نعم.
1: في ضمير الغائب
0: الغائب،
1: ومن بعد وليت نلقى في ضمير المتكلم معناها أنا قلت شكون الأنا هذا، ومن بعد عاد فهمت اللي هو جون الكاتب هو بيدو معناها يحكي على روح ويحكي على عائلته. الحبكة احنا باش نتابعوا زوز عائلات، عائلة سامويل هاملتون كيفاش جاي كيفاش تزوج كيفاش جاب الصغار، حتى بوه باش نعرفوا معناها كيفاش تربى في ايرلندا خاطر هو جاي من ايرلندا، وكيفاش اسس البلاصه هذيا معناها في سالينز فالي، ومام طون باش نتبعوا زاد حكايه ذا تراسك فاميلي هذيا، وخاصه الاخوات ادم وتشارلز. وبعد باش نقعدوا نتبعوا خاصه في حكايه ادم، وزيد هو باش يكون عنده أولاد. معناها اطفاله واللي هي معناها اطفاله كين و ارن زيد كيف كيف معناها باش من حكايه ادم واخوهم بعد حكايه اولاد ادم هذوما
0: معناها قصة على جيلين
1: اي
0: لكن حتى القصه تتوارث يعني
1: القصه تتوارث الموضوع نعم. يعني الفلسفي نعم. عنده زاده صبغه دينيه، وحتى احنا يعني عندنا منها يعني الحكايه هذه في القران اللي هي قصه قابيل وهابيل
0: نعم.
1: ودجا يعني هي اسمه ادم نعم. وهما معناها كين وارن اللي شبهوا على الاخر
0: قابيل وهابيل نعم.
1: صحيت زاده
0: اقل معناها اعاده صياغه عصريه يعني للقصه قابيل وهابيل،
1: هو مش حتى اعاده صياغه هو حسم فكره انه هل الانسان يعني يختار انه يكون شرير والا الانسان ما ينجمش يتغلب على حتى معناها الشر موجود فيه جينيا والا ما ينجمش يختار انه يكون خير.
0: نعم
1: هذه هي الفكره الاساسيه،
0: هي الفكره الاساسيه للقصه، هل تنجم انك تتغلب على الشر الموجود سواء فيك او مع المجتمع ويكون عندك اختيار وتحسم انك تبعد عن هذا الكل، لكن هذا نعرفوه من خلال القصة ومن خلال يعني أجيال مختلفة نعم
1: من خلال أجيال مختلفة، وزاد كل جيل كان عنده اختيار معين مختلف وتقولش عليه معناها هو فما نقولوا احنا انسيكل معناها متاع توارث متاع شر، وباش نشوفوا هل يتكسر السيكل هذايا وهل التوارث هذايا متاع شر وإلا على خاطر الإنسان يعني هل هو كما قلنا عنده الإرادة الحرة وإلا لا.
0: نعم وأيضا تدرس زادة الرواية بعمق كيف يمكن لرفض الآباء زادة لأبنائهم أو غياب الحب ما بينات أو تفرقة ما بين المعاملات ما بين الأبناء، هل ينجم يولد الانتقام أو معناها بين الأخوة والصراع بين الأخوة والصراع النفسي داخل الإنسان
1: الغيرة فما برشا كلمة جالس معناها الغيرة ما بين الأخوات، ومن أهم الأفكار اللي موجودة في الكتاب أهمية الحب الحب متاع الأب والأم خاصة، واللي وقت اللي فما شك ولو طفيف أنه يحس روحه معناها الطفل موش محبوب كيف ما هو من أمه إلا أبوه، وقتها تبدأ الصراعات النفسية متاعه وتتشكل، وقتها معناها يولي يشعر بالغيرة اللي تنجم تولي يعني كره، وكالخوف هذاك يزيد يكبر انه هو مش محبوب ولا مش متقبل من العائلة، خاصة كان يشوف قدامه انه الاب متاعه يفضل خوه عليه هو. زادا نشوفه زادا في نفس الوقت سامويل هاملتون كيفاش يتعامل مع صغاره، الحب اللي اعطاه سامويل هاملتون لصغاره معناها اللي هما كانوا 9 صغار،
0: ولكن ادم كان عنده 2 اولاد توأم نعم، وكانت فما يعني مشاكل ما بين علاقته ما بين أبنائه والأبناء أيضا مع بوهم، وعلاش على خطر الحقيقة فيها قصة فيها يعني
1: تراجيديا
0: كبيرة، والحقيقة فما شر اللي قاعدينك من خلال شخصية كيتي
1: كيت عندها برشا اسامي
0: برشا اسامي في الكتاب، يعني اللي الشخصيه الحقيقه اللي هي اللي تنجم ما تكون لهاش الحب الكل، لكن ماذا بيك توصل للنهايه شنو وين وصلت الشخصيه هذه.
1: كافي معناها من الشخصيات اللي هكا مستفزين مستفزين برشا، وانا ما نجمتش لا معناها ما نجمتش نكرهها. اما اللي استغربته معناها اللي اول من قبل ما نتعرف على كاثي شابيتر اللي يحكي عليها يوصفها معناها بمونستر،
0: نعم
1: بالوحش،
0: نعم
1: كيفاش الانسان ينجم يكون وحش، كيفاش الانسان وهو وحش ما ينجمش يفيق بروحه اللي هو وحش، على خاطر هو عنده نظره على روحه ماهيش هي بيدها النظره بتاع
0: نعم
1: الناس الاخرين، معناها كلحظه الوعي اللي انت عندك الشر،
0: نعم
1: هذيك يعني
0: ما تشوف انها هي شخصيه مرضيه في يعني في الكتاب،
1: هي شخصيه مريضه
0: فوالا.
1: هي شخصيه ما معناها
0: يعني من اول من
1: يعني.
0: اول حدث فوالا صار معاها في الـ في الـ في القصه، ما نخليوش ما نحبوش نحرقوا يعني القصه باش
1: مستمعينا نعم يقراوها. بالنسبه لها حريتها معناها لا تقدر بثمن، فما حتى حد ينجم يغصبها على حاجه وهي ما عندهاش حدود في رده الفعل. لكن شخصيه معناها
0: مثيره
1: مبنيه يعني كتبها بالباهي ياسر يعني ستينبك، ما نتصورش اللي هي من الشخصيات اللي باش ننساها يعني.
0: نعم ومن الشخصيات زادة اللي شدوك في هذا الكتاب دره واللي حبيت يعني هكا تبع الاحداث، اكيد هما شخصيات الكل فيهم وقع وفيهم هكا معناها حركيه في داخل حبكه الروايه، لكن فما شخصيات معينه هكا يخليوك هكا
1: قبل ما نقول شخصيتي المفضله نعمل شويه سسبانس. نحب نقول اللي الكتاب معناها اهم حاجه فيه انه الشخصيات ما فماش كالشخصيه البطل
0: بطل.
1: ولا شخصيات الكل عندهم مساحتهم حتى كان ما عندهمش نفس عدد الصفحات، اما عندهم المساحه نتاعهم في الحضور نتاعهم معناها
0: سرديت
1: الزمن اللي هما عاشوا
0: نعم.
1: فيه فما احداث كاللي التمارك حتى كان يحكي عليهم في فقره وكهو يعني فما شخصيات ما كانوش موجودين ياسر نقولوا احنا
0: نعم.
1: حكي عليهم في صفحتين الكل في الكل، لكن شخصيات يعني تقعد معلمه فيك وهذا اكثر حاجه اللي عجبتني في الكتاب اللي تحسهم
0: كل واحد عنده دور،
1: كل واحد عنده دور، كل واحد
0: دور يعني المساحه معناها مال المساحه اللي هو الدور اللي حطه في هذه الروايه، معناها ما تنساش حتى شخصيه من الروايه،
1: ما تنساش حتى شخصيه
0: يعني كما انت قلت بالنسبه لعائله هاملتون تسعه
1: صغار
0: ما تنساهمش عائله ادم
1: مميز بحاجه
0: نعم.
1: من الاول معناها خفت لندخل بعض عملت شجره العائله هذا شكون وشنو معناها الكاركتير نتاعو كيفاش والكل، ومن بعد اكتشفت اللي عرفتهم خاطر عنده يوسف
0: الوصف
1: وعنده نعم. يعني
0: الاسلوب
1: يخليك تقولش عليه عايش معاك
0: نعم.
1: دونك انت عبد عايش معاك ماش معناها باش تقول ليه هذايا فلان ولا فلان ماش باش يجيك اللبس هذاك. دونك نحب نقول اللي من اهم نقاط القوه نتاع الكتاب الشخصيات، وانا شخصيتي المفضله اللي هي من التراسك فاميلي اللي هي من هاملتون فاميلي اللي هي كاتي، هي شخصيه لي اللي هو ذا تشاينا مان اللي هو صوت الحكمه معناها
0: نعم.
1: في الديباق قعدنا نحكي برمي يعني الاراء انه قالوا هي الشخصيه الموغاليزاتور يعني اللي يجي يعطيك لا موغال وانا ما حسيتش هكاك يعني حسيته شخصيه حقيقيه جدا كيفاش تعرفنا عليها وكيفاش حب الكاتب يعرفنا عليها كانت مميزه برشا وكان مش هو راهو هو معناها كان كل
0: توازن عمل توازن للعائلة يعني كيفاش يتعامل مع الأبناء نعم
1: معناها فما مقطع يقول هو اللي ربى أولاد آدم وفما مقطع وقتها يقول اللي هما يحبوا لي ولكنهم معناها زي إدماير البو متاعهم، أما الحب يعني كان لي سورتو كي كانوا صغار حبيتها شخصيه خاطرها كيف ما قلت هي كانت بمثابه اللصق معناها ما بينات العائله نتاع ادم وصغاره وما بينات زاد عائله الهاملتون وتراسك، على خاطر احنا ما لولو نقراو كل واحد في شيره ومن بعد اول اللقاء باش يكون عبر لي
0: نعم وفي كل العائلات نلقاو الثنائيات الخير والشر.
1: صحيح نلقاو الثنائيات ونحس زادة اللي هو يحاول انه يكسر الثنائيات. معناها مفهميش خير مطلق وشر مطلق. على خاطر مثلا شخصية كال اللي هو الابن يعني اللي هو زعما عنده يحارب في قوى الغيرة والشر عنده. معناها هو ماهوش شرير مطلق وماهوش خير مطلق، يعني انسان واعي انه هو عنده شعور مثلا الغيرة او يحس هكا انه يبدا باش يكره وبعد يقول لي انا ما نكرهش. معناها فما كالصراع الداخلي انه هو يدحض فكرة الشخصية خيرة ولا شخصية يعني شريرة.
0: رغم اني فما زوز شخصيات اني شفتهم في يعني كاثي هي معناها الشر المطلق في في القصة، رغم انه معناها كي نقراو يعني شخصيتها وظروفها ومحيطها اللي هي قررت انه تعيش فيه وكيفاش تعاملت مع ابنائها ومع زوجها ومع محيطين بها، معناها حاجة ما يتصورهاش العقل الطبيعي.
1: في الاخر جاتها لحظة الصحوة،
0: لكن هي درامية. نعم، وشفت ارن اللي هو الابن الخير الفاضل الفضيلة المثالية يعني
1: أكثر،
0: ولكن نهاية لكن زاد نهايته قتل في المعركة في الجيش وقتها، هو معناها جنت في الجيش بعد ما عرف يعني حقيقة أم. نعم، يعني هنا هذوما زوج شخصيات اللي حسيتهم الإكستخيم يعني الشر والخير، لكن والبقية كانت يعني تتعامل معها
1: شخصية خيرة كومبليتمون. تعرفش علاش؟ على خاطر احنا كان عندنا نظرة على الصراع الداخلي متاع كال، لكن أرن عمرنا ما شفنا هو شنو يخمم من الداخل، معناها علاقته
0: غامض.
1: كان فما معناها غموض من ناحيته. كافي نعرفوها شنو تخمم من الداخل. آدم كيف سامويل كيف، لكن أرن نحس فما غموض، نحسه فيك.
0: نعم،
1: يعني يخفي حاجة معناها أخرى.
0: نعم،
1: والله أعلم، هذا وجهة نظر.
0: حتى المثالية ماهيش صادقة، يعني نجم يكون فما شر مخفي يعني.
1: لو مش الشر اللي متاع باش يضر عبيد، ولا مثلا كان عمره ما يضر عبد كما كاثي مثلا، لكن نحكيه على الشعور الانساني العادي راهو متاع ما نعرفش انا غضب ولا متاع غيره ولا متاع
0: مثلا. كي ناخذوا موقف كال كي هز خو الام باش يتعرف على الحقيقه الخو، انت شنو ترى حاب يحطه قدام امر الواقع
1: او قال لي في وسط الكتاب كي يقنع في آدم إنه معناها الحقيقة قد ما تكون صادمة. الكذب متاع الأشخاص اللي أنت تحبهم يوجع أكثر من الحقيقة بيدها. إنك تكتشف إنه العباد اللي تحبهم مخبين عليك حاجة ولا كذب عليك في حاجة.
0: كان نقلب السؤال، كان أنت دورة في شخصية كال، هل تقوم بنفس الموقف؟
1: هو كال من لو لراه ما حبش يقول الحقيقة، لكن بعد أقنعوا لي. كان جيت قال له الحقيقة.
0: نعم،
1: خاطر مهم، خاطر هو بده يعرف.
0: نعم،
1: هو مش يعرف، عرفتك اللي يعرف وما يعرفش، عنده الشك والناس تحكي وهو يسمع في كلام وخايب زاد الموقف هذاك، دونك لازم واحد يقطع الشك باليقين.
0: نعم، هارو لبنى ونهى برشا قاعدين يرسموا توا احنا في البلاتو راهم. انا بعد نقول مستمعينا يتفرجوا في الفيديو بعد ان شاء الله في برنامج ما وراء الكتاب ويشوفوا هل يعني الصور الابداعيه في البلاتو ما وراء الكتاب. خلينا هي الترجم في كل ما هو قاعد يقال في البلاتو. نهى
2: قاعدة نعمل في تجربة، نمشي نعمل زوز حاجات مع بعضها، معناها نستعمل حواس مختلفة فرد وقت.
0: جيد، يعني الكونسنتراسيون هنا التركيز، كيفية التركيز.
2: سمعتكم بالكدي ورغم اللي أنا قاعدة نعمل في حاجة أخرى، بديت خاطر الحاجة الأخرى سهلة ولا
3: ماشي. ولا مربوط
0: ولا أثرت فيك
2: بديت.
0: يعني وانت تسمع فينا نهى، شنو هي الحاجة هكا اللي شدتك في القصة، شرقي عدن أو شرقي عدن؟ من الشخصيات اللي حكينا هكا
2: كيف قلت اللي فما القصه نتاع قابيل وهابيل، قلت نحب نعرف هالحكايه كيفاش، خاطر انا نعرف هالقصه اما اكتشفت لي انا ما نعرفهاش كوم الفو، ما نعرفهاش بالقد كان جيب باش نحكي عليها ما نجمش نحكي عليها.
0: نعم،
2: قلت ملا تو نسال الدره تحكي لي من بعد
0: او كيفاش أيضا استحضرها الكاتب في هذه الرواية.
2: يعني هي نقول احنا قصة حقيقية، كيفاش استحضرها هو في كتاب.
0: نعم. إذا لبنى زادة كانت حاضرة في هذه اللقاءات الأدبية في بنزرت. تعطينا رأيك ساعة في اللقاءات هذه وأيضا في عنوان شرقي عدن.
3: ما قريتش الرواية للأسف، أما كمان حبيت نمشي خاطر نحب نسمع الآراء. أما قريت لستينبيك زادة of mice and men، دونك عندي فكرة شوية على ستيل ديكريتور نتاعو. اللقاء كان مشحون.
0: أيوة.
3: تعددت فيه الآراء. كان الحقيقة لقاء يشرهك باش تقرأ الرواية على خاطر يعكس كومبلكسيتي ديجا متاع الرواية، وتحس فما برشا صراعات.
0: نعم.
3: كسوا صراعات وجودية نفسية، صراعات مع الآخر، أغلبها نتصور مع الذات وبعد تنعكس على الآخر.
0: آخر. نعم.
3: أما
0: مواقف أيضا الشخصيات، يعني من خلال زادة تصرفات الآخر، العلاقات.
3: السؤال المحوري اللي كان في اللقاء الكل حسب برأي هو هل الإنسان مخير أو مسير، وهل أنه أنك أنت معناها باش تكون إنسان شرير وإلا باش تختار العنف كرمز للخير أو للشر، إلى أي مدى فما تبرير معناها للحاجة هذيك.
0: وانت يا لبنى تشوف انه الانسان مخير او مسير؟
3: نتصور زوز. نتصور زوز. اما سولون لو كونتكست معناها اللي احنا قاعدين نعيشوا فيه، واحنا يمكن هو صحيح نقراو في كتاب في امريكا وكلاسيك امريكي، اما حاولنا شويه نطبقوه على الواقع نتاعنا.
0: نعم.
3: بيان سور ما حاولناش انها تكون تطابق ايدنتيك معناها اللي قاعدين نعيشوا فيه.
0: اما نعم.
3: حتى واحنا بعاد معناها في الزمن وفي المكان، البوزيسيون تاع الانسان انه هو يعمل حاجه باهيه والا خايبه كان كيف ما قلت لك محوري في اللقاء. وفكروني زاد في سنوات الجامعه كي كنا نقراو الكلاسيك ونقعدوا هكا نتحاوروا فيهم، سورتو كتب ويليام فوكنر ساوند اند ذا فيوري، وسورتو اللي فما دره حكيت على لو بيرسوناج اللي هي تحبه، ذا تشاينا مان، وكيفاش هو اللي يصنع التوازن في الروايه هذيك. فما سدا في روايه ويليام فوكنر، انا شخصيه مش بنحرقها لكم، اما هي كانت المراه اللي خلقت التوازن واللي احنا نشوفوا بها بتدخ الحقيقه من زاويه اوبجكتيف معناها ما فيهاش تدخلات. دونك فكروني قداش لي كلاسيك متشابهين على اختلافهم، وقداش ياخذوا وقت ديجا. يمكن فما قراء يقراو هكا فيسا معناها الكتب والكل، اما نحس اللي عامل ان نقراو كتاب معناها بتؤدى حاجه معناها مزيانه تخليك ديجا تحس بمرور الزمن من غير احنا في الصيف، اما به ان نحسوا به معناها ونحسوا هكاك باللونفيرونمون اللي احنا قاعدين نعيشوا فيه، وتخلينا كيف حتى نثبتوا كيفاش الكتاب قبل كانوا يكتبوا، قداش عندهم دقه في الوصف، دقه في نسج الشخصيات.
0: نعم.
3: انك انت تتعلق بشخصيه وتولي تعرف من وصف الشخصيه هذاك شكون على تعددها. حاجه يسر ثمينه معناها هذاك، ولا عندك بوند ايموشنيل مع الكتاب.
0: نعم.
3: شكرا. ان شاء الله نقراها زاده في المستقبل
0: ان شاء الله. شكرا لك لبنى. هارون،
4: الحقيقه سمعت به الكتاب هكا مره، لقيته مره هبتين عليه ريفيو هكايا، ما كنت على اساس وقتها حاط باش نقرا ممكن ما قريتوش، لكن بعد ما حكيت لنا عليه دور جسبيغا كي نقراه. اول حاجه ان النجم نقول حسب ما حكيتوا انتم الحوار ان هي روايه دسمه، يعني فما برشا مواضيع النجم نناقشوا فيهم ونحكيوا عليهم. ثانيا ما نعرفش كي لاحظتوا ولي على نظريه قابيل وهابيل انه فما كالتلاقح بالحضارات، انه فما الانسبيراسيون، انه فما النجم نضحوا ازمه القطيعه الهوية ما بين نقول لك ما بين العرب والغرب ديما. افهم معناها هو كاتب معناها اوروبي، اوروبي
0: امريكي،
4: امريكي كتاب امريكي، مي خذي النظريه هذيا معناها نتاع قابيل وهابيل وعرف كيفاش يوظفها معناها باش ينجم يناقش الموضوع كيما حب هو. كما قلت لك روايه دسمه، وان شاء الله جيات معني باش نقراها بقدره ربي تو نقراها معني
0: ان شاء الله، وترجعنا
4: بالريفيو ان شاء الله
0: ان شاء الله لكل الشخصيات. اذا نخلي لك الكلمه دره، وهذا هذه الروايه حولت الفيلم.
1: أيه.
0: عام 1955
1: وفي اكتوبر باش تهبط سيري.
0: اي
1: ان شاء الله
0: ان شاء الله.
4: جوست عندي تعقيب صغير على تحويل الروايات على على سيري. اخر مره منعش كان سمعت الروايه 100 عام من العزله كيفاش تحولت السيري على نتفليكس معناها ما لقاتش النجاح المتوقع. ان شاء الله معناها الصناع نتاع المسلسلات هذوما معناها
1: ما نسامحهمش.
4: انا بيدي زاد خاطر بالحق ولاو ماخذين طابع الكوميرسيال اكثر منه معناها طابع النقدي كيف الروايه. ولا جيسبر ما نتحول لك سير حاجه معناها كما توقعات نتاعك انت. اول حاجه
1: ان شاء الله انا ما قلقنيش كان يبدلوا معناها حاجات، لكن نحبهم ديما يحترموا المتلقي يعني ويحترموا العمل الاصلي.
4: صحيح.
1: مش بالضروره يعني يكون نسخ كامل والا ما يكونش فما يعني تغييرات. معناها عندي شويه تسامح، لكن ساعات نحس اللي كما كنت تحكي يعني لا تمثيل باهي لا حبكه معناها تبدا يعني حاجات يبدو تيغي باغ لي شفو معناها تحسوا يستهزئ بيك صاحب العمل اكثر منه. ما نحكيش اصلا على كيفاش يستهزئ بالعمل الاصلي يعني 100 عام من العزله يعني كمان اثر عظيم.
0: نعم
1: ان شاء الله. لا يعني انا اللي شفتهم الممثلين والكاست والكل
4: يبشر
1: يبشر بالخير والله اعلم. نتفليكس ما عنديش فيها ثقه كبيره.
0: اذا باش نختموا فقره منبر القراء، دره كان تعطينا هكا مشهد قد راسخ في بالك واللي يلخص الفكره هذه، اختيارنا ما بين يعني الشر والخير وهل نتوارث الشر او الخير. يعني
1: هو انا يعني هو المشهد مقسوم في جزئين في
0: أيوة.
1: في الكتاب باش هكا نحكي شويه وندعوهم باش يكتشفوا هما باكثر تفاصيل كيفاش تطرح يعني موضوع قابيل وهابيل.
0: هابيل نعم.
1: هو بما انه ادم باش يسمي ولاده وتحبت له باش يسمى ولاده، عندهم هما يعني المسيحيين عندهم عاده انهم يهزوا معاهم البيبل ويكتبوا عليها اسامي الصغار.
0: نعم.
1: كي هو هاز البيبل سامويل قعدوا يحاولوا انهم يلتنسبيغ من اسامي من البيبل. فما برشا حكايات اللي موجودين غاديك اللي نلقاوهم في القرآن زادا في يعني في الاسلام وحتى في اليهوديه. فما برشا يعني شخصيات على الاقل تتبدل التفاصيل لكن الشخصيات يعني موجوده. حكيوا على قابيل وهابيل. يا اخي هو قال له يعني النهايه المأساويه نتاعهم ما نحبهاش يعني تتطبق وتتطابق اساميهم على مصائرهم.
0: نعم.
1: يا اخي بدلوا هكا شويه في الاخر يعني كال كالب وارن ما همش بعدين ياسر على كين وآبل.
0: نعم.
1: تحسهم ما خلط ما بيناتهم ولا كيفاش. ومن بعد 10 سنين لي في مخه قعد حوار اللي دار ما بيناتهم كيفاش معناها في قصة قابيل وهابيل يعني فما عندهم انفرسي كيفاش قال ربي الهابيل اللي انت يوماست لازمك تقتل خوك. قعد لي فك 10 سنين هذم السؤال هذاك في مخه يدور. يا اخي مشي هذايا بارتي عجبتني على الاخر مشي قعد يقرا في العبري باش يشوف النص الاصلي شنو على خاطر اكتشف اللي فما برشا ترجمات.
0: نعم.
1: وكي قرا تاكد انه يعني ربي خيرك
0: اي
1: ومن هنا يعني ستاين بيك يعني جزم ما هو رايه انه هو بالنسبه ليه احنا مخيرين. وحتى يعني في الاخر الاحداث وكل شخصية معناها كيفاش اختارت مصيرها معناها حب يدعم الحاجة هذه اللي راهو.
0: نعم.
1: الإنسان
0: مخير
1: وندعوكم. نعم. أنتم معناها أنكم تزيدوا تقرأوا على الحكاية هذه
0: معناها ونشوفوا
1: ونزيدوا نعمل رأي. نعم.
0: رأي. نعم نعم إن شاء الله. إذا إحنا إن شاء الله يعني اللي ما اكتشفش هذه القصة يقرأها ويشاركنا أيضا رأيه على صفحة الفيسبوك لإذاعة تونس الثقافية في برنامج ما وراء الكتاب المازال متواصل معاكم. نسمع جوني كاش في هيرت اللي النجم يلخص يعني علاقة يعني هنا مشاعر الأب آدم مع ابنه كار.
5: I hurt myself today.

0: ما وراء الكتاب.
1: اجعلوا القراءة بوصلتكم لعالم مريح وصاخب في آن واحد.
2: نرجع معكم مستمعين في ما وراء الكتاب مع عناوين الكتب، ونرجع مع أصدقائي نهاء الجندوبي بعد نقاش، وإحنا في الغناية رجعنا للشخصيات، يعني رواية شرق عدن أو شرق عدن. الحقيقة شخصية مركبة، كل واحد وهكا ونظرته ورؤيته للشخصيات، وندعوكم مرة أخرى باش تقرأوا هذا العنوان. لكن نهاء ترجع لنا اليوم بكتاب وبنقول نصائح كيفاش إنسان كي ينقطع على القراءة كيفاش ينجم يرجع بسهولة أو بصعوبة من تجربتها، باش تنصحنا نهي.
3: أنا حاب نحكي على حكاية من عرش فريكانت واللي عند العباد. أيوة. اللي يحبوا يقرأوا، أما ساعات تحس روحك تحب تقرأ أما ما تقرأش، تهز معك كتابك للبحر للبر للخرجة في الدار في الصباح في الليل
2: شيء،
3: إيه بختار ما تقرأش،
2: تقرأ منه سطير وبعد
3: نعم ترجع تصلحه بسكوت تزيد تصبر وشيء ما
2: تقرأش، تحكي معاه خلنا نقرأك
3: تزلو تزلو
2: بعد
4: صحيح
3: وما تقرأش.
2: أيوة.
3: استخدم ما حسيت كأني مشكلة معني فما بيا أنا ولا الشخص اللي يعمل هكا، هل هو عنده مشكلة؟ معني لازمه بتدخي يحكي يشوف شبيه عليه شو ما يحبش يقرأ، إلى أن تفكرت اللي فما كتاب يحكي على الحاجة هذه.
2: أيوة.
3: قلوا أحنا حسيت وقتها ما عادش حسيت برشة بالذنب، أنا كيف اللي هكا تقلقت قلت يا خشميني معني
2: مشكلة مني أنا تقول
3: صحيت
2: زعما وليت كما نحبش القراءة.
3: مرة صاحبتنا ماجدة،
2: أيوة تحية الميجدة،
3: اي دونك وليت رجعت له قلت اي معناها ماهيش الحكاية ما تخصنيش، كان انا الحكاية فما منها في الدنيا، واكتشفت اللي فما معناها حتى حقوق نقولوا احنا متى القارئ. وتكتبوا الكل في كتاب كتبوا دانيال بناك اللي هو كومان رومان، اللي هو نقولوا احنا بالذات يحب يقول لك اللي ميسالش كلمة تقراش، معناها كانوا الحق متاعك كانوا حاجة العاديين اللي ما تخليكش تفرسي روحك باش تقرا، اما يقولوا احنا تحيي فيك الحب تاع القراءه دونك كاينو لي كيما غيفي ما يجيش فورسي معناها لازم يفيق عندك
2: من تلقاء نفسك صحيح. لازم تكون عندك يعني الرغبه باش تقرا.
3: نعم يعطيك الصحه. دونك كاينو حابين نحي لك العقده نتاع القراءه او كل المنظر نتاع ستاندار نتاع سي ايفيدون تحل كتاب وتقرا تلقى روحك منغمس في القراءه وتشيخ معاه، اللي هي ما تصيرش ديما معناها في الحقيقه
2: ومش الناس الكل
3: صحيح.
2: نعم.
3: دونك هو نقولوا احنا عملنا 10 حقوق اللي جاوا بعض عبيد اخرين وعملوا حقوق اخرين.
2: ايوه
3: منهم نبداو بيهم.
2: ايوه
3: نبداو حقك باش ما تقراش، دونك القرايه لازمها تكون متعه ومش حاجه بالسيف. حقك باش تنقص صفحات، دونك حقك باش ما تكملش الكتاب.
2: يعني لبنى ودر ما مش متفقين معك شويه في
5: حقي
2: البنود
5: الكتاب
2: نجم تقول خلينا نكملوا الحق
3: مثلا تعرف شنو النهايه شنو مثلا تنجم تقرا شو الا كان هو يشكيك الكتاب وانت تغشش خاطر شخصيتك ما تنجم ما تكملش تقرا، والا معناها مؤقتا تنجم ترجع
2: مؤقتا نعم
3: وقت اخر. حقك باش تعاود تقرا معناها تمشي الحاجه ديجا تعرفها قراها مليح. علاش بكري واحنا صغار كانت ديما تصير لنا ما
2: صحيح
3: نقراو نفس الكتاب
5: المفضل.
3: حقك باش تقرا اي حاجه، يعني تنجم تكون مانجا حاجه كلاسيك جزء قصه. وحقك باش تعيش مع القصه كما كانت درة تحكي لنا، دونك يسمى حاجه طلع اسمها لوبوفاريز، يعني كانك تعيش مع الكتاب تولي تستخيل في الشخصيات نتاعه وفي الطبيعة اللي يصير فيها. وحقك باش تقرأ في أي بلاصة،
2: أيوة
3: في التران في دارك ما عرفش في الشارع، وحقك باش نقولوا احنا كيش يقولوها تقرأ من أي مكان، تقرأ شوية من اللول شوية في الأخر شوية من الوسط. وحقك باش تقرأ بصوت عالي،
2: أيوة
3: كم ساعة نجم تعيش مع الكلمات
2: أيوة. وتفهم أكثر.
3: وحقك باش تسكت، معناها ما تعطيش رايك في الكتاب ما تناقشوش، معناها تقراه وكهو
2: مش بالضروره اني لازمني نعطي رايي في الكتاب،
3: مش ضروري يكون عندك راي خاطر ساعات ما عندكش راي. وفي بالي فما شكون بعده قالوا حد اخرين حقوق اخرين اللي انا عجبوني على الاخر، اللي هو حقك باش تخدم في الكتاب خاطر هو
2: أيوة. هذا حق انه هي حط اي من اي من البنود الاولى
3: نعم. اما ما نعرفش كان ثم منه حق كونك تتخيل نهايه اخرى حقيقه
2: انا ما نجم فما يعني
3: نجم نزيدوها احنا
2: اي نجم فما معناها مقترحات هكا وآراء من القراء وحتى يعني في طريقة كتابات أخرى على الكتابات الرقمية أنه تنجم يعني حتى سيرورة حكاية الشخصيات تنجم تبدلهم يعني لكن هنا تكون قصة أخرى
3: صحيح
2: حاجة أخرى نعم
3: ديما فما أخلاقيات
2: نعم نعم كما حكينا على الذكاء الاصطناعي نعم أما هذم البنود الكل خليوني نرجع نقرأ زعما بعد
3: يسهلوا عليك تعرف لي انت مش مضغوط ومش لازم عليك تولي يرجع لك بتدغ الشغف خطرت حاجة هكا ملزومة عليها ما عادش تحب تعملها
2: نعم يمكن كما انت قلت معناها نجم نقرأ جملة من اول صفحة جملة في وسط صفحة
3: وفما كل
2: او بالمقلوب يمكن يصير فيها هكا الشغف انه نحب نقرأ القصة او الرواية الكل لكن زاد هذا النجم يكون على مدى القصير والطويل لكن
3: نرجعوا نقرأ جدا زاد
2: وطويل جدا كانه هي قالت لي عشت التجربه هذيك رجعنا نقرأ
3: بديت ما في اديت اما الحق نتاع ربي قريت
2: مش في نفس
3: الصفحه
2: مش في نفس النسق يعني كما تعود
3: 3 شهور 14 صفحه
2: هنا يظهر لي باش تدخل في مسابقه هكا تحضر فينا درة للمسابقات أكتوبر للقراءات أكتوبر يمكن لازمك تدريبات نهاية تسرع شوية
4: تكفي أنك ما تكملش الكتاب وترجع له مرة أخرى نجم نطبقه
3: نفعله
4: بلكش خاطر الفكرة أنه نحس كل كتاب عنده وقته معناها برشا كتبات نبدأ نقرأ فيهم باهين مش خايبين اما ريتك الكونيكسيون هذاك اللي انت تولي الكتاب تحب ترجع له وتبدا تخمم فيه وانت تخدم وتقول وقتاش نروح لداري بد كتابي وعرفت نولي اتقوقع معه فما كان انا وكتابي والحكايه في الدنيا نحس هذاك هو اللي كل كتاب عنده وقته معناها فما كتبت بديتهم ما نجمتش ما كونكت معهم خليتهم رجعت لهم بعد سنوات طويله جدا كما كنت تحكي و معناها كان تجربة كما مثلا كان نحكي على دوستويفسكي وانت تقرأ توا في الأبلة كي قريت Crime and Punishment الجريمة والعقاب من الأول أول مرة ما قلت شنية هذه الجريمة ويقتلوا فاس ومن بعد كعودت قريت مرة أخرى قريته في ثلاثة أيام هبلت به الكتاب
2: يعني اختيار الوقت وقتاش تنجم تقرأ الكتاب
4: ما تغسلش على روحك خليه الرجال قد أخذر له الكتاب
2: نعم هو يعيط لك وحده نعم يجلبك شكرا لك نهى واحنا باش نواصلوا في هذا الموضوع ونجموا يبداو بالقصص وخاصة الشباب اللي يحبوا الجريمة ويحبوا المغامرات نعم عندك سؤال نهى نحن بعد نمشي والهارون مع
6: ملكة
2: الجريمة
6: أغاثا كريستي
2: نعم مع هارون بعد ما تلقي سؤال درة
4: حقك في أنك تكتب على الكتاب شنو معناها الحق اللي أنت عمرك ما طبقته وتحس اللي كان تطبقه يعني باش يعمل إضافة
3: نصور عليه نحاول السين معناها كان راها نصورها ممكن وإلا كان يولي ولكتب فيهم حاجة تصور خاطر أنا عرفت نحب تصور معناها نشد الكتاب لتو نبدا نلوج نلقى شي تصويره نفرح كراه وفي الكتاب مثلا

0: أجاثا كريستي مع هارون أحمد.
1: ما وراء الكتاب
2: اليوم بعد الحقوق اللي حكيت لنا عليهم نوهي اليوم قررت باش نسكم عنها في رحلة صغرونة هكا من عظماء مواليد سبتمبر اللي هي ملكة الجريمة واللي هي من رائدات معناها في الرواية هذو معناها أغاثا كريستي الغنية عن التعريف اللي هي معناها تعتبر من أعظم كتاب الكتاب الجريمة معناها وال يعني رادة في المجال متاعها هذي
0: ورواية البوليسية
2: في رواية البوليسية وديجا هذي من أكثر يعني الكتاب مبيعا معناها في حتى الوقت هذا وديجا بعت أكثر من مليار نسخة
0: وترجمت أعمالها إلى لغات إلى 100 لغة حول العالم تقريبا. ديجا
2: في فرنسا واحدة يعني كل عام بخاتيكمو قاعدة تبيع 70,000 نسخة ومانيش باش نحكيو معناها على الروايات عملت برشا روايات ثم لم يبقى أحد جريمة في بلاد الرافدين والعديد من الروايات اللي تنجمو تطلعوا عليهم حتى في مواقع التواصل الاجتماعي الكل وكم ديجا موجودين هم. دونك اليوم حبيت
0: انت يا هارون من يعني محبي قراءة يعني الروايات البوليسية وال
2: نعم
0: الجريمة
2: نجم تقول لي انا بالحق من النادي المحبين متاع الروايات هذوما تحس بالحق اللي هما روايات هكا فيهم مود معناها فيهم هكا معناها كيف يقول مصي فصلين معين هكا معناها تشويق يبدا فيهم الحاجات اللي انت باغ اكزومبل اللي راهم احنا ساعات في لي سيري معناها نتاع السسبانس نتاع القتل معناها سونساسيون غير في الروايات معناها خاطر تو بلاس عباره انت معناها في بلاصه القارئ في عباره معناها سو بلاس عباره في بلاصه الروائي غادي دونك عباره نجم يقول هو المحقق نجم يقول القاضي نجم يقول هو الجلاد نجم يقول هو ما يمسي حتى القاتل معناها دونك هو فما كل معني كل فولكلور كي غادي معناها في الروايات هذوما حاجه ممتعه حاجه ماهيش معناها وما تستنيش معناها باش تخرج منها منفعة جوست معناها هكا باش تعمل منها مود كما قلت لك وكا
0: نعم لكن هي بعض القصص الحقيقة البوليسية أو الجريمة تخليك هكا كما أنت تقول تعيشك في عالم آخر عالم البحث على الـ الـ يعني قاتل. القاتل أو الحقيقة لكن هذاك يخليك أنك فما أفكار يعني في مخك هذيك اللعبة وين في القصة وفي الرواية ما تلقاش الملل اللي برشا توا يعني الجيل الجديد اللي يبحث عليه يعني في الروايات الجديدة أو في نوعية الكتب يعني ككل أول سؤال نسأله علاش تختار في يعني كتب البوليسية أو الرعب يقولك نلقى فيها الشغف نلقى فيه يعني سرد هكا الحكاية يعني فيها نسق هكا متسارع فما تشويق هذاك اللي خليني أني نمشي ونقرأ هذا العنوان
2: ويقولك ستوما فيه شمال معناه ميحسش اللي هو معناها هكا برشا بتتر وصف ولا حاجة دونك اللي بيه الفايدة يلقاه يقولك هو ذيك علاش برشا عبيد بتتر اتجه توا ولا تقرا في الروايات هذوما حتى في الفرجرة
0: نعم وهذا شفنا معناها برشا اللي ترجمت لي سلسلات ومنها سلسلة تفرجت فيها نهاية تعطينا رايك فيها
3: عجبتني محلاها قصيرة هي تقريبا فيها شوية حلقات
0: شنو اللي عجبك فيها هكا
3: عجبتني الفكرة متاع مفهوم العدالة
0: نخليكم انتم الاكتشاف اذا مستمعينا خليكم معنا ما زلت رحلتنا متواصله في ما وراء الكتاب بعد شويه ختامها مسك بحكايه جميله جدا يعني تهزنا هكا لتركيا ومحبه او هوس بالحب وين نجم يوصل خليكم معنا

0: نرجع معكم مستمعينا في ما وراء الكتاب ومع رحلتنا اللي ابتزنا لها لبنى بوغادي كما قلت لكم لتركيا في قصة جميلة برشا. متحف البراءة لبنى.
1: متحف البراءة
0: قلت لي انتي باش نزل لإسطنبول، انا حبيتك هكا ترحب بينا بجمل تركية.
1: جمل تركية اسهل حاجة مرحبا.
0: مرحبا
1: مرحبا كما عنا احنا بالضبط.
0: نعم، اذا باش تاخذنا في رحلة متحف البراءة اللي هو فيه الحقيقة قصة سلسلة متحف ما بين الخيال ما بين الواقع، وانت عشت مادام الكل لبنى.
1: مازلت عايشة فيه مثال. انا انفيت قريت الكتاب، تنقلك قديش كملته، قريته في 2025، كملته ديجا في 18 اكتوبر. والكتاب كي قريته ما كنتش نعرف اللي هو المتحف هذية موجود بالحق، معناه قريته كفيكسيون أثار انتباهي أورهان باموك، قريت له قبل كتب أخرى وكما قبيلة كنا نحكي الكتاب بعيت لي قال لي أيا لبنى إيجا أقرأ وأنا ديما معناه يجي ودي ماما ولا أوقات في العام كما أقول نحب نقرأ حاجة تفوق تفوق طاقة الخيال متاعي، طاقة القدرة متاعي على نعرفش على الكلام على الكتابة على التخيل على اللي هو دونك فما ديزوتور نرجع لهم خاطر نعرف اللي هما عندهم الملكه هذيا انهم يخليوني مش حتى نهرب معناها نسافر الى عالم اخر
0: مختلف.
1: على قد ما هو بعيد يمكن عليا في ملكه الكلمات على قد ما هو قريب لي.
0: نعم
1: دونك مشيت متحف البراءة.
0: ايوه
1: وانا نقرا من الاول كنت ساذجه نوعا ما كيف ما قلت لك اللي انا ما نعرفش اللي هو متحف موجود بالحق. دونك قلت كيفاش هذيا، قعدت نسأل في جوجل قلت يا أخي ذي حقيقة ولا المتحف موجود ومن بعد هو نسج معناها الرواية على المتحف ولا كيفاش. دونك بعد بفعل القراءة نعرفوا اللي هو الفكرة الأولى كانت فكرة معناها غيسي رومانسك، هو معناها رواية وأرهان باموك هو يكتب في الرواية هذية، جاته الفكرة أنه هو يبني المتحف هذية.
0: أيوة.
1: ولا يأسس المتحف هذايا. دونك صاروا العاملتين اون باغالي. ما نحبش نحرق معناها الكتاب اما خلينا نقولوا الفكره العامه.
0: الفكره العامه
1: اللي مبني عليها الكتاب.
0: نعم.
1: خاطر انا بالنسبه لي هو صحيح كتاب يحكي على قصه حب. لكن هو مع كامل حبي واحترامي للحب اكبر من الحب بينات معناها ام ايفا. هو الكتاب باش نتبعوا فيه حكايه شخصيه متاعنا كمال. وقصة الحب متاعه والهوس متاعه والفناء. الفسون. كمال مرة هو يمشي في شوارع اسطنبول عجبته حقيبة تخل باش ياخوها للفيانسي متاعه للخطيبة متاعه. وقتها صار اول لقاء مع فسون. فسون كانت تخدم في
0: المتجر هذا
1: بوتيك شانزيليزي اسمه
0: هذه تبيع الماركات يعني
1: الماركات العالمية.
0: نعم.
1: دونك دخل وهو فسون عنده قرابة كما قلوا احنا بعيدة كمان
0: في العائلة
1: سامحوني قرابة بعيدة مع فسون وهما زوز ديجا بعاد في العمر على بعضهم، كامل في اوائل الثلاثينات وهي من با مزلت حتى عمرها 18 وحتى في اجتماعيا كامل من طبقة الراقية وطبقة
0: معناها
1: البرجوازية في اسطنبول وهي من الميدل كلاس تكاد تكون فقيرة.
0: نعم.
1: بالمعايير متاع
0: المجتمع
1: وقتها. والرواية متاعنا تصير في 1975
0: مش بعيدة برشا يعني
1: خيسي وتستمر حتى كشل بش
0: نتبع 1984
1: بش تبدأ على خاطر هو في الشابيتر الأول بش يبدلنا بالحدث القادح كما احنا نقوله اللي تبني عليه الرواية.
0: نعم.
1: والشابيتر اسمه لمامان لبلو زغو دو ما في بش يبدأ يحكي لنا كيفاش هو نهار الاثنين 26 ماي 1975 مع مطلثة غربة باش يقعد يوصف هو هونيا باش يقابل فسون. ماني سلم عليها قالها وينك شنو حوالي العائله والكل وقعدت في مخه معناها لو ريغار الاول بيناتهم كان ديجا مشحون بالعواطف وشريه برشا فلوس ديجا
0: الحقيبه
1: هذيك وهداها الفيونسي نتاعو ومن بعد بور لانيكدوت معناها طلعت فيك ماهيش
0: اوريجينال.
1: ومشي باش يرجع حيلها معناها خاطر خطيبته قالت له راهي هذه ماهيش لوريجينال وحس معناها كانهم هكا لعبوا بيه كما احنا نقولوا وهو ليه معناها حتى بعد كي نقراو كي نتفرجوا في السيري كانت تعلى باش يرجع يهزلها
0: معناها يرجع لها الحقيبة.
1: وبيان سور في الكتاب وإلا في السيريز ده باش نشوفوا كيفاش لي بيرسوناج
0: ردت فعل
1: وكيفاش حياة كمال مع الفيونسي نتاعو معناها فيها عالم كامل وحياته مع فوسون هي معناها لوبوزي وهذاك يمكن اللي خليه يمشي يهرب الفوسون على خاطر بالنسبة ليه هذيك مازلت صغيرة جون ما عندها معناها نايف مازلت قاعدة تكتشف ديجا هي في الحياة
0: حتى تركيبة شخصيتها مختلفة عن اللي هو معناها اللي موجود في العائلة كعلاقته مع أمه كعلاقته مع خطيبته كعلاقته زادة مع أصدقائه
1: وي عالم نعم. آخر
0: عالم آخر
1: عالم آخر نعم. دونك كتبنا باش يبدأ هكا
0: معناها هنا حب يهرب من تشوفه من المجتمع هذا أو الأقدار هي خليته
1: حب يهرب ما نتصورش لأن في تصوري هو العالم عالم وهو معناها نفسانيا ووجوديا هو العالم الأقرب للفسون دونك قصة الحب هذه كيف ما قلت لك معناها قصة هوس باش تولي على خاطر باش تكون فما بيان سور قصة الحب لكن بعد باش تمشي وتخلي فسون
0: فما قطيعة يعني
1: فما قطيعة دامت من الأول العام قعد عام كامل ما عنده حتى خبر كما نقولوا احنا على الفسون ومن بعد دامت برشا أعوام اختفيت من حياته كومبليتمون وقعد سخر كيف ما قلت لك حياته كل للطفلة هذه.

0: هنا باش يقولنا للمستمع كيفاش سخر يعني السنوات هذه الكل. هنا شنو عمل كمال؟
1: كمال هو عمل برشا حاجات.
0: أيوة
1: عمل برشا حاجات وهذه من قوة أورهان باموك على خاطر طبعا قلت لك ما نحبش نحكي برشا على الرواية ماذا بيا القراء يكتشفوها وحدهم على خاطر باللي باش نحكي عليها.
0: نعم
1: الرواية هذه هي رواية كلمات.
0: نعم.
1: يعني لازمك تقرأها باش تشوف قديش لو بوفوار ديجا نتاع الكتيبة قوي وقديش ليماجينير نتاع الراوي ومتاع الكاتب أورهان باموك على خاطر ديجا في الكتاب الشخصية اللي تحكينا في الحكاية هو كمال. دونك من الأول يخلقك البوند هذاك مع الشخصية، تحس أنت من الأول متعاطفة معاه باللي شنو هو باش يعمل ولا شنو هو باش يصير.
0: نعم.
1: أنت ديجا يو تيك سايد. أما الحاجة اللي نحب نركز عليها كيفاش الرواية هذيا باش نركز عليها مع القراء.
0: وانا علاش انا لبنى هنا سؤالي شنو عمل كمال وكيفاش يعني هالعلاقه هذه، حبيت نقرب يعني للمستمع هنا علاقه هذا الكتاب او القصه بقصه المتحف.
1: أيه.
0: يعني بيدها
1: هو متحف البراءه على شنو قايم؟ قايم على ديجا القطيعه اللي صارت ما بين كمال وفوسون واللي خليت كمال يكون عنده اتاشمون كبير برشا باللي زوبجي.
0: ايوه
1: دونك كمال الحاجه الوحيده اللي باش تخليه يقف على ساقيه كما نقولوا ويعزز ذكرى فوسون في حياته هما لي سوبجي اللي كانوا بيناتهم في يوم ما. على خاطر
0: نعم.
1: زاده الروايه هذه تعطي برشا اهميه للمكان وللسباس. كمال حب يخلي معناها حب يربط علاقه مع فوسون، اقترح عليها انه هو باش يقراها دروس خصوصيه. وين باش يقراها؟ في يمبل مرهمات.
0: أيوة.
1: اللي هذية ديجا هي بعد ولات هي
0: المتحف
1: اللي مبل. نعم. هذية متاع دارهم في كما قلوا احنا الحي شكر جمعة في بي أغلو في اسطنبول.
0: اسطنبول
1: الحي اللي دارهم كما قلوا احنا القربج الكل متاع دارهم حاطينه في
0: موجود.
1: المبل هذيك.
0: نعم.
1: دونك هي ديجا كما قلوا احنا معناها معبيه بالدبش فيها برشا غبار والكل، وهو على خاطر يعرف ديجا وقتها المجتمع باش ينظر لهم نظره دونيه. علاش باش يتقابل هو اياها وهو امه كانت ما شاء الله معناها
0: ديما تتبعوا
1: ديما تتبعوا معناها باش يوصل الحديث. اقترح عليها باش يتقابلوا في الميبل هذيك. دونك لقائتهم الكل كانت في الميبل هيك. واي حاجه كيف ما قلت لك منعرفش انا سيجاره كيس حاجه مستها
0: اي شيء تستعمله يعني فوسون
1: الا حتى في لوندغوا هذيك.
0: أيوة.
1: ولا عنده طابع اخر معناها حتى لهنا الاسباس خذيت طابع ولا رمز.
0: نعم
1: رمز كيف ما قلت لك للوصال ديجا مع الحبيبه نتاعو. رمز من بعد في لابسونس كيف كيف قعد معناها كما نقولوا احنا نوستالجيك. ولا فما طابع نتاع نوستالجيا في الاسباس هذاك. دونك ولا يتقابلوا ديما غاديكا كيف ما قلت لك، وهو يحضر لها خاطر هي باش تعدي ليكزامان اللي كي تتفرجوا تعرفوا اسكو نجحت
0: ولا
1: لا
0: ولا لا.
1: اما كيما نقولوا الاسباس هذاك
0: هو اللي يجمعهم
1: كي صارت القطيعه من بعد كمال كما قلت لك ولا يلم في اي حاجه عندها علاقه بفوسون في الاسباس
0: ويحتفظ
1: بها ويخبيها والا ولا زاد يمشي من بعد خاطر ولا يزور في عائلتها. هي وقتها بعدت على عائلتها وهو ما يعرفش عليها وين بوندون 8 سنين قعدت كل يوم يمشي يسهر في دارها. وكي يمشي لدارهم بيان سور هو بالنسبه ليه الجنه هذيك هذه الاسباس اللي تعيش فيه ولا عاشت فيه الحبيبه نتاعو.
0: ايوه
1: ما نعرفش انا يلقى شكي ليهز وبلوط يهزها بغسادون يهزها اي حاجه.
0: نعم.
1: ومعناها وصلت بيها ساعات هي سرقه.
0: نعم هي حاله مرضيه
1: يعني هي حاله مرضيه
0: وهوس.
1: اما ما تنجمش معناها تقولش به يعمل هكا ليش كان يسخفك معناها فهمت. ولا ساعات مثلا كي يسرق حاجه يعوضها بحاجه
0: أخرى.
1: معناها يهز حاجه ويعطيهم حاجه اخرى. وفما حاجات زاد نحس لي احنا عندنا منهم هنا في تونس كيما كنت تفكروا وكل لعبه الكلب اللي يبدا يعمل براسه
0: ودركي
1: وقتها سرق لهم هو معناها واحد.
0: أي.
1: من دارهم
0: واحد اخر. نعم
1: دونك يعطيك حتى معناها نبعد حتى على كمال وفوسون حتى انت علاقتك في الاسباس اللي تعيش فيه ومع لي زوبجي اللي تستعملهم ياخذوا طابع اخر تولي رموز كيف
0: نعم.
1: قلت لك كيف كيف زاد باش نرجع على اهميه لي زوبجي من الاول. فما لوبجي اللي هو البلوطه نتاع فوسون اللي هو زاد لوبجي كلي في الكتاب هذايا باش تبني عليه كيف كيف معناها
0: الروايه. نعم.
1: الكل وباش نراوه في المتحف اذا ان شاء الله كي نمشيو.
0: وفي نهايه زاد الروايه باش يكون عنده زاد دور،
1: اي عنده دور توتولون يعني روايه. نعم. معناها البلاط هذو كان تاع فوسون كهو. دونك انا في علاقتي بال
0: رجعت شفتوا يعني القرد هذا البلوطه شفتها.
1: اي ما شفت القرد
0: انا مش نرجع انا تو نستنى لبنى خاطر لبنى زارت هذا المتحف. ورجعت لنا بالتيكي اللي هي موجود. اي انا الحقيقه سبقت لان نستنى في راي لبنى كيفاش يعني بعد هالقراءه هذه والاشياء يعني الاشياء اللي يعني نعم اكتشفت انه المتحف موجود وهالاشياء هذه الكل موجوده في هذا المتحف وشفتها يعني على ارض الواقع يعني باني.
1: انا قلت لك من الاول كانت عندي السذاجه اللي ما كانش في بالي اللي هو معناها متحف بالحق. من بعد بيان سور وانا نقرا معناها فقط وجي رياليزي، اما بعمري ما حاولت نمشي لجوجل ونقول له بربي وريني المتحف كيفاش من داخل
0: ولا
1: كيفاش. معناها جوست خليت انا
0: وخيالك
1: يجهزني. أيوة. وهو ما شاء الله معناها الكتابه نتاعو كتابه فيزيوال على الاخر، كل حاجه يكتبها انت تراها معناها وحدك. وقلت المتحف هذايا راني باش نمشي
0: باش يجي نهار ونمشي له.
1: بون كنت ما كنتش نعرف وقتاش بالضبط معناها، اما كان في لي بلان تاعي. والحاجه اللي زدت عازت بيا على الاخر بدا نقرا في الكتاب وما تنجمش انت تقراهم معناها ما تمشيلوش على خاطر الكاتب والراوي هو اللي يعطيك الدعوه. تصور انت يجيك اورهان فاموك ولا شخصيه من شخصيتك المفضله يقول لك انت راك باش تجي لداري مثلا، ما تنجمش تقولوا لي. دونك في الكتاب هذايا ما عرفش كي نجم نقرا هالباراجراف والا لا.
0: تفضل.
1: اما في اخر الكتاب معناتها في شابيتر اسمه شابيتر 83 شابيتر اسمه بونور.
0: نعم.
1: نلقاو هنايا الشخصيه نتاعنا اللي هو كمال باش يتلاقى مع اورهان باي باش يقول له راني انا بعد ما دار العالم معناها في الكتاب الشخصيه نتاعنا كي قرر انه هو جاي يحب يعمل ميوزي وهو معناها في سريه عنده الفلوس. ولا أبار انه هو يلم لي زوبجي نتاع الحبيبه نتاعو دار العالم شي معناه بلوزيور ميوزي باش يشوف كيفاش باش التصور
0: نتاعو كيفاش باش يعمل المتحف. نعم.
1: ولهنا زاد في الكتاب فما دي ريفيرونس كبيره على الميوزي اللي في العالم الكل وكيفاش فما لي ميوزي معناها معناها كيما نقولوا احنا السوفيستيكي برشا والا لي ميوزي هكا العاديين تحسهم قرب منا كيما هو عمل الميوزي نتاعو معناه في حي شعبي ما فيهوش برشا تكلف. دونك كنت التصور نتاعو هكاك. ومن الشروط نتاع الشخصيه نتاعنا كمال الارهان باي باش يكتب له معناها الكتاب باش يحكي باش يوصل قصته للعالم وللقراء قال له نحب معناها الميوزي هذايا يجيوه القراء، نحب اي قارئ يكون لحمي شلوك ديجا يحب اي قارئ يكون عنده اكسي للمتحف
0: هذايا.
1: قال له معناها كيفاش؟ قال له انا نطلب منك انك انت باش تحط لي لهنا معناها في الكتاب البيي هذايا في الكتاب باش اي قارئ يجيب النسخه نتاع الكتاب نتاعو نطبعوا له احنا لهنا ويدخل غراتويتمون للمتحف.
0: نعم.
1: واحنا نعرفوا ديجا اللي المتاحف معناها فما صحيح متاحف معناها ابيتي بودجي باش تمشي لها، فما متاحف غاليه او واحد يقول بربي مع صفر وفلوس اتيجون ولا ما نعرفش معناها انسان ما عندوش
0: برشا مش يستغلى يعني
1: انك تدخل بكتابك.
0: اي
1: حاجه بصراحه
0: متعفريه. نعم.
1: كهو دونك انا ولهنا قلت
0: هي فكره جميله الحقيقه.
1: فكره جميله جدا
0: ورائعه. يعني تقعد في الذكرى وكأنك أنت ما نعرفش يعني بعديك أنت تعطيني رأيك يعني لبنى. يعني بعد هالتيكي ومشيت المتحف حسيت روحك يعني أنت ضمن هالقصة أو كانك يعني فضولية حبيت تعرف فقط كقارئة؟
1: بأن الساعة جتي إيمو أنا ريت معناها المشي متاعي الكل هي كانت لأسباب عائلية على بأس. والسبب الثاني تحت العائلة هو متحف البراءة. معناها نحب نعمل حتى شيء نجم نقعد نمشي لحتى بلاصة نمشي كان متحف البراءة. كي نمشي له سي انا نحسب روحي معناها درت العالم. دونك كي مشيت كيف كيف انا علاقتي بجوجل مابس خايبة. كيفاش باش نمشي لبنى كيفاش باش نمشي؟ بون سألت شوية قلت انا في البلاصة الفلانية كيفاش لي ديريكسيون؟ من دون ما فهمتش حاسيلو هو كيما نقولوا على اليمين انا كنت ماشية على اليسار. بعد قلت لي وقيت شنو نفهم جوجل مابس ديجا ونسأل شوية عبيت. دونك سألت اللي بيع في الكعك هذاك بتاع تركيا
0: هنا
1: سيميت.
0: سيميت.
1: قلت بربي راني ماشية المتحف البراءة ومحلي الاحساس كي تقول لعبد راني باش نمشي يعني قال لي وين ماشية؟ قلت له ماشية المعصوميات ميوزيسي. قال لي راهو الطريق معناها الاخر. بيه قلت عرفت الديريكسيون صحيحة وجوجل فهمته الحمد لله فرحانة بروحي جوجل مابس وقعدت حاسير ونمشي. انا وقتها في شارع الاستقلال في تقسيم.
0: أيوة.
1: بعد كي باش تمشي باش تدخل معناها الانهجه كيف ما نقولوا احنا وطريق عربي ومعناها مهم شكل فيهم برشا عبيد فهمت. اما لاحظت غاديك حتى لي بوتيك يسر تراديسيونيل والا حاجات حتى
0: يعني محافظين على الطابع التقليدي
1: التركي التقليدي.
0: نعم.
1: وتلقى الحاجات اللي معناها مش ماكش باش تشريهم جوست باش تتفرج عليهم كها. وين بديت ماشي نغزر لك العالم يرفرف من الفوق
0: نتاع
1: الميوزي قلبي يدق تقول ما نعرفش انا ماشي باش نشوف الحبيب نتاعي قلبي يدق وليت نبكي معناها جيتي ايمو على الاخر وما عرفتش كيفاش نتصرف قلت لك معناها انا دو ناتور نعبر بالدموع.
0: نعم. وكان معناها القصه رجعت لك في اللحظه هذيك يعني تشوف الشخصيه هذيك.
1: نعم. هكا انتنس ترى فيه كل شيء تحسوا ديجا انترسيكسيون تاع برشا حاجات ديجا كيف ما قلت لك ليتيراتور مع انت وكي قريت الكتاب وانت وقتها فينا حاله معناها في حياتك وفينا سيتواسيون وشنو حسيت مع الشخصيات وين تفرجت في السيري زاد قبل في فيفري خاطر هي هبطت السيري وبعد تلقى المتحف قدامك احساس الحقيقه لا يوصف فيه برشا دموع نتاع فرح برشا هكا حب ومن بعد الاحساس الاكثر تحسه متفخر انه هو كيف ما قلت لك يطبع لك معناها في الكتاب نتاعك ويطبع بالسيجل نتاع لي بوكل دوغاي نتاع فوسون.
0: هذيت قلت لك لي بوكل دوغاي هذيك
1: يعطينا الورقه هذه مكتوب فيها ذا ميوزيوم اوف انيسنس.
0: ايوه
1: تدخل بكل فخر مجينة. العالم مجانا
0: مجانا
1: هو مجانا اما هاني قلت لك تحسها ثراء فاحش خاطر تدخل بكتاب معناها
0: نعم
1: سي با ايفيدون ومن اللي تدخل انا في بالي باش نتملك نفسي سي بون دخلت معناها تلقى ديجا اللي المتحف مقسم كيف ما مقسمه لي
0: في الفصول
1: اي من الاول تلقى معناها كيما نقولوا احنا الاول على اليمين دابا تدخل تلقى الحيط الكبير اللي هو فيه ديجا لو بيرسوناج نتاعنا لم البونتا نتاع الدخان لمها البونتيت نتاع الحبيبه نتاعو مثلا يقول يحط معناها يلصق البونتا ويقول لك هذه وقت اللي هي متغشه هذه وقت اللي هي فرحانه
0: معناها يوسف الحاله يوسف حالتها
1: الحاله نتاعها ديجا تنقول لك قداش لم من
0: اكثر من
1: 4213 ميجو تلقى في الحيط الكل هذه معناها في الفلور الاولاني
0: ايوا
1: وتلقى حاسيل يقول لك تو تطلع على الفوق باش تلقى هو فيه 3 ايتاج ديتاج الاول هو معناها مش الشابيتر الاولاني حتىكش للشابيتر 51 والديتاج الثاني من الشابيتر 53 حتىكش الشابيتر 79 والشابيتر الثالث هو من 80 حتىكش اليوفا الكتاب وفيه الثالث البيت نتاع كمال اللي قضى فيها كمال
0: بقيت حياته نعم
1: ومعناها ولوغدغ كيما لوغدغ نتاع نتاع لي شابيتر
0: نعم
1: وتلقى زاد هكا في الحيوط دي سيتاسيون اللي هما معناها يماركيو يماركيو معناها روايه كيف ما قلت مثلا من الاول هو قال لنا لو مومون لو بلوز اورو دو ما في تلقاها معناها مكتوبه على الحيط وبيان سور كل شيء مكتوب بالتركي والانجليزيه وتنجم تاخذ دي زيكوتور تسمع بهم حكايه كل شابيتر شنو
0: يعني ترى انه المتحف هو خلد يعني قصه الحب هذيا بين كمال وفوسون
1: انا بالنسبه لي معناها اكثر من قصه الحب هو انتصار للادب
0: نعم
1: الأدب تراه في الواقع على أرض الواقع
0: هذا هو زاد سؤالي معناها اللي ما قراش مثلا الرواية ويدخل متحف هذا باش يحس نفس الشعور كيما حست لبنى أو باش يراها أنهم أشياء معناها تقليدية من زمن آخر ما فماش شكل معنى اللي أنت حسيته يعني بعد قراءتك للرواية
1: هو نصور كل انسان شنو باش يحس مثلا انا قابلت شكون ما قراش الروايه تفرج في السيري
0: السيري قرب نجم يقرب انا مثلا من معناها الاشخاص اللي تفرجوا في السيري ما قريتش الروايه لكن نتصور انه معناها يكون عندي شغف اني نشوف المتحف ولا هذه الاشياء لكن اللي ما شافش يعني القصه او المسلسل ويحب يكتشف هذا المتحف يوصل له هذا الاحساس توصل له القصه
1: متصور انت وسنسيبيليتي نتاع اللي مشي باش يشوف معناتها
0: يعني هنا نجح يعني في
1: جلب القارئ
0: جلب القارئ مثلا
1: نتصور نجح هنا في جلب القارئ على خاطر هو حتى غادي فما قلت لك انه هو مقسم لتخوازيتاج وفما الاندر جراوند لوتا تلقى فيه مكتبه هما يبيعوا فيها كتب اورهان بامك الكل مكتبه على كبر الحيط كلها كتبه تنعطيكم بعد تصاور نجم تحطهم دونك ما تنجمش ترى هذاك الكل وما تشريش، اللهم انت انسنسيبل معناها. وكيف كيف لو فيت انك انت فما زاد كتب ماهمش للبيع، هما حاطينهم باش انت تكتشف بيهم، خاطر ما فماش فما لو ميزي دو لينوسونس، فما برشا كتابات اخرى تكتبت عليه. دونك نجم ترى ولا نتصور حتى معناها في تفاعل انساني مع العبيد اللي تجي وتتفرج زاده في المتحف والكل، سي سيغ باش معناها باش تحير عندك هكا شويه شغف انك تاخذ فكره كمان. اما انا قلت لك بالنسبه ليا نحسه انتصار للادب كيفاش تراه معناها على ارض الواقع اللي هو موجود، واللي يقول لك راني هوني معناها يحتضنك كقارئ ويدعوك انك انت معناها تؤمن بالادب، خاطر فما برشا معناها حتى قراء معناها يقول لك باهي هاني نقرا ما شنو باش يبدل الادب. انا نحس معناها وشفت مش كان احساس اكاها اللي هو يبدل لفت انه معناها عبيد يجيو من انا لبنى من تونس باش نمشي معناها كنت نجم معناها
0: تمشي لتركيا وتزور العائله وتروح.
1: نعم قبلت مثلا فما ام جبت معها بنتها طفله صغيره راه معناها مدرسه ولا حتى اقل، وهي تقول لها شنو اول طفله مرات رات البلالت، قد تقول لها شنو هذو هما هكا حاطينهم الفوق في هكا كيما نقولوا نتبلو لوح.
0: ايوا
1: قعدت امها تحكي لها معناها تقول لها شنو هذيك والكل. دونك نعرفش انا بالنسبه ليا
2: هما فهميش معناها جيد غادي باغ اكزومبل في المتحف
1: كل شيء تنجم تاخذ تسمع معناها بالكيد كما نقولوا احنا، ما فماش جيد معناها يدور معاك خاطر ديجا الاسباس ضيق ما يسمحش انك انت تكون معاك جيد وهو يقعد يحكي وعباد اخرين، دونك هكا تسمع انت وحدك خير. والمتحف ما يحلش نهار الاثنين اللي يحب يمشي، على خاطر كيما هوني معناها في تونس دور الثقافه ما اي حاجه معناها تبع وزاره الثقافه ما تحلش بالاثنين.
0: نعم رغم ان القصه بدات من نهار الاثنين
1: اي ريت بتليف معناها حتى كش نهايه الاسبوع. نعم. وحتى حد ما يقلقك ما انتش بتقعد قد ما تحب معناتها غادي، اما انا حسيت اللي مره واحده ماهيش كافيه.
0: نعم.
1: على خاطر فيه برشا دي زوبجي برشا، ومعناها انا مثلا فما حاجه ما جاتش من بالي الا ما فما معناها مراه قدامي عملتها ان هي تحل قجره.
0: ايوه
1: انا قعدت جوست معناها نتفرج
0: في تشوف اللي موجود المعروض. أيوة. لكن انت باش تكتشف من بعد.
1: نحبه برشا هو شابيتر 69 اسمه بارفوا. شابيتر هذه كله مبني على كلمه بارفوا، الجمل الكل اللي فيه يبداو بالكلمه هذيك. راني قعدت لوجع لي قلت يا خيمين ومعني كل شيء مرتب، وهو كما نقولوا احنا فما كما هكا كما نقولوا احنا مستطيل ولا مربع، هو حطه غاديك. دونك انت ما تقعدش تغزر كان الحيوط، اي بلاصه تنجم تلقى فيها شابيتر حاجه. والمراك حلت القجره فما دي لتر وهكا برشا حاجات مكتوبين ما نعرفش معني مني سيغ، اما فما حاجات كتبوهم الزوار كما رسائل معني خليهم غاديك، بتدخ فما حاجات هما من قبل معناها معبين بيهم القجرة كما نقولوا. والغرفة زي متاع كافيه للفوق ياسر ياسر مزيانة هكا مسيجينها هما والكل، اما معني كتراها تقول واو هوني عاش البيرسوناج وكل كاو. دونك جي ادوري الاكسبيرينس.
0: انا كمال حب فوسون، لكن فوسون حبت كمال.
1: فوسون حبت كمال وي،
0: خليه القارئ يكتشف
1: وي. اما ديما معناها نحب وركز وندد انه هو راهو يتجاوز قصة الحب
0: بين الفصول. نعم.
1: هو
0: نعم.
1: معناها حاجة يونيفرسال.
0: نعم.
1: حاجة زادة معناها اسطنبول شخصية من الشخصيات في الكتاب هذايا، وحنا نعرفوا هوس وحنا فموك ديجا باسطنبول القديمة والجديدة.
0: جديدة. نعم.
1: فما حاجة زادة دي ديتاي يسر عجبوني مثلا في الكتاب هونية فما شابيتر كامل يحكي على الكولونيا. هما عندهم ثقافة كاملة معناها غادي حتى تمشي كضيف يرش
0: لك الكولونيا.
1: دونك في المتحف قعدت نلوج فما معني شابيتر هو ديجا يحكي عليها، وحتى انا برشا دبيبز كيفاش. أيوة. هي قبل كيفاش كانوا يعملوها وتوا كيفاش لي بوتاي معناتها. دونك الكتاب اكبر من قصه الحب بين كامل وفسون. انا نقول قصه حب الادب وتمدد الادب في الزمن.
0: نعم شكرا لك لبنى، ونقولوا للمتحف تحصل جزاء على الجائزه جائزة المتحف المتحف العام في أوروبا لعام 2014. خاطر معناها نظرا معناها الفكرة الاستثنائية لهذا المتحف. وإن شاء الله بكشي فريق كامل نمشي لتركيا ونشوف هذا المتحف.
1: إن شاء الله.
0: شكرا لك لبنى بوكادي، يعطيك الصحة، وإن شاء الله في رحلة جديدة وعنوان آخر في ما وراء الكتاب.
1: Mettez une carte à la fin du roman afin que les curieux puissent facilement se repérer dans les rues d'Istanbul pour trouver tout seul leur chemin jusqu'à notre musée. Ainsi, en passant par les mêmes rues que celles que j'empruntais et en découvrant les mêmes vues que celles auxquelles j'étais habituée, les gens qui connaissent mon histoire avec Fosun s'en souviendront. Que les lecteurs bénéficient d'une entrée gratuite dans notre musée. Pour ce faire, le mieux est de placer un billet dans les pages. Le visiteur qui viendra le livre à la main n'aura qu'à le présenter à l'agent posté à l'entrée qui apposera un coup de tampon pour l'estampiller. Où mettre ce billet ? Nous n'avons qu'à le mettre ici.
3: Ma wara al-kitab.
0: هكا احنا وصلنا لنهاية حصتنا من برنامج ما وراء الكتاب مع أصدقاء البرنامج أيمن دراوي. شكرا لك.
2: شكرا وفاء مرة أخرى، والحقيقة استمتعت بالحلقة، وإن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله
0: مع مواضيع أخرى في مجال الذكاء الاصطناعي والكتب. نهى الجندوبي شكرا لك.
4: عايشك وفاء، بارك الله في سيدتكم الكل، وعلى بخشين
0: إن شاء الله. ولبنى بوكادي، لبنى شكرا لك.
1: عايشكم الكل، استمتعت بالحصة، إن شاء الله في حصص قادمة.
0: وهارون شكرا لك.
2: شكرا لك وفاء، إن شاء الله تكون حصة ممتعة خفيفة كي وحصة الإفادة، وعلى بخشين
0: إن شاء الله. ودرة ويدر
5: شكرا وفاء، شكرا السادة المستمعين، تابعونا في الموسم الجديد، وإن شاء الله تكون بادرة خير للبرنامج والناس الكل
0: إن شاء الله. شكرا لكم، يعطيكم الصحة، وإن شاء الله نتقابل الأسبوع القادم كلها الخميس من الساعة 3 PM في برنامج ما وراء الكتاب على موجات إذاعة تونس الثقافية. إلى اللقاء.
3: ما وراء الكتاب،
6: ما وراء الكتاب،
7: ما وراء الكتاب.
3: جسر معرفي يربط بين عراقة الفكر الورقي وسرعة التحول الرقمي. ما وراء الكتاب، منبر القراء في عصر الخوارزميات.
6: ما وراء الكتاب،
3: ما وراء الكتاب، مع وفاء بركة،
8: مع وفاء بركة.
9: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
10: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
11: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
10: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
12: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
10: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
13: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
9: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
3: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
14: تطلق الإذاعة التونسية موقعا إلكترونيا جديدا،
3: راديو كولتورال نقطة .pm.
14: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
3: بمحطاتها المركزية والجهوية،
14: أخبار،
3: متابعات،
14: مواكبات،
3: تسجيلات ومعلومات.
14: مرحبا بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
15: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟
16: وين أنتي؟ وين
17: هي؟ على صعيد الرفض، على صعيد الرفض، تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
18: فظيع جهل ما يجري، وأفظع منه أن تدري، هكذا حدث البردوني عن شقاء الوعي وفظاعة الجهل. عبد الله صالح البردوني ابن قرية البردون بمدينة ذمار شمالي اليمن. ولد عام 1929 ولم يكن يدري أنه سيحمل اسم قريته أينما حل. ومنذ سن الخامسة فقد بصره إثر إصابته بالجدر. كان طفلا متقد الذكاء بذاكرة مذهلة، تعلق باللغة العربية وتلاوة القرآن، وتلقى دروسا في الفقه واللغة في كتاب القرية قبل الالتحاق بالمدرسة، أين انفتحت أمامه أبواب المعرفة تدريجيا. من ذمار انتقل إلى صنعاء للدراسة في دار العلوم، حيث قرأ مدونة الشعر القديم من امرئ القيس إلى المتنبي والمعري، وكان البردوني منغمسا في تفاصيل واقعه يسجله في قصائده وينقده بجرأة لا سابق لها في اليمن.
8: فظيع جهل ما يجري وأصبع منه أن تدري، وهل تدرين يا صنعاء من المستعمر السري؟ غزاة لا أشاهدهم وسيف الغزو في صدري، فقد يأتون تبغا في سجائر لونها يغري، وفي صدقات وحشي يؤنسن وجهه الصخري، وفي أهداب أنثى في مناديل الهوى القهري، وفي سروال أستاذ وتحت عمامة المقري، وفي أقراص منع الحمل في إنبوبة الحبر، وفي حرية الغثيان في عبثية العمر، وفي عود احتلال الأمس في تشكيله العصر، وفي قنينة الوسكي وفي قارورة العطر، ويستخفون في جلدي وينسلون من شعري، وفوق وجوههم وجهي وتحت خيولهم ظهري، غزاة اليوم كالطاعون يخفى وهو يستشري، يحجر مولد الآتي يوشي الحاضر المزري، فظيع جهل ما يجري وأصبع من أن تدري، يمانيون في المنفى ومنفيون في اليمن، جنوبيون في صنعاء شماليون في عدن، وكالأعمام والأخوال في الإصرار والوهن، خطى أكتوبر انقلبت حزيرانية الكفن، ترقى العار من بيع إلى بيع بلا ثمن، ومن مستعمر غاز إلى مستعمر وطني، لماذا نحن يا مربى ويا منفى بلا سكن، بلا حلم بلا ذكرى بلا سلوى بلا حزن، يمانيون يا أروى ويا سيف ابن ذي يزن، ولكنا برغمكما بلا يمن بلا يمن، بلا ماض بلا آت بلا سر بلا علن، أيا صنعاء متى تأتين من تابوتك العفن، أتسألني أتدري فات قبل مجيئه زمني، متى آتي ألا تدري إلى أين انسنت سهني، لقد عادت من الآتي إلى تاريخها الوثني، فظيع جهل ما يجري وأفضع من أن تدري.
18: عشق عبد الله صالح البردوني صنعاء ورآها مدينة تتجدد في الخراب، كتب عنها في واحدة من أشهر قصائده: ماذا أحدث عن صنعاء يا أبتي، مليحة عاشقاها السل والجرب. صنعاء وطن يشيخ تحت وطأة الفقر ويسقط بسيف الظلم والاستبداد، لكنه يتشبث بجذوره كأشجار اليمن في جباله الشاهقات. كان عبد الله صالح البردوني شاعر القضايا الكبرى والأزقة الفقيرة وتفاصيل الحياة اليومية، أرخ لليمن بقصائده ورصد تحولاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، ولعل من أبرز دواوينه من أرض بلقيس، في طريق الفجر، لعيني أم بلقيس، السفر إلى الأيام الخضر، زمان بلا نوعية، ترجمة رملية لأعراس الغبار. وفي جل دواوينه يتأمل الزمن والحياة والموت ويتهكم ويسخر بمرارة شديدة. في 30 من أوت عام 99 و900 وألف رحل البردوني عن عالمنا بعد أن مارس الشعر دون قيد أو شرط، دون خضوع لسلطة أو مال، مبصرا أكثر مما رأى المبصرون، رمزا لكل مثقف حر. وفي جنازته سار اليمنيون مرددين أبياته التي تجاوزت حدود بلاده لتصل إلى كل من يبحث عن الحرية ومن يرى الشعر بارقة أمل تلوح في الأفق وصرخة في وجه الصمت والخذلان.

0: من بين قصائد البردوني اللاذعة والمتهكمة من عالم السياسة والسياسيين، قصيدة تتحدث عن طريقة الحكم والسيطرة على الشعوب وتحويل البشر إلى مجرد كائنات تدار متحكم فيها وفي أفكارها ومصائرها. في هذا الاجتماع لا يحضر البشر، وإنما هو اجتماع للحشرات. عبد الله صالح البردوني ينزع الأقنعة ويجعلنا نرى السلطة كما هي في لعبة خطيرة تعري أشكال السلطة. والسلطة أنواع، منها ما يعيش على الجسد دون أن يقتله، ومنها من يمتص الدم ببطء، ومنها ما يملأ الجو ضجيجا بلا معنى، وسلطة تقفز من موقف إلى آخر، وسلطة لا تعرف غير القمع، وسلطة متعفنة من الداخل. في هذا الاجتماع كل أصحاب السلط من ملوك ورؤساء إما يطيرون أو يزحفون، أي أنهم لا يقفون بثبات وتتوالى قراراتهم المنكلة بالإنسان. أول هذه القرارات تتمثل في حرق الكتب، لأن السلطة تدرك أن أخطر سلاحا هو الوعي، وهنا لا تحرق الكتب في الساحات العامة وإنما في المهد في بطون مؤلفيها. فالجريمة لا ترتكب فقط ضد المثقف، وإنما ضد إمكانية التفكير نفسها. هي سخرية من مسرح السياسة، هو اجتماع طارئ للحشرات، مرآة مخيفة يتحول فيها الإنسان إلى رقم واختبار وحالة، ويتم فيها شراء القادة، يباعون اليوم ويستبدلون غدا. ثم أن هؤلاء السياسيين يريدون التحكم فيما تراه، إذ لم تعد ترى بعينيك وإنما بما يقال لك، ولم تعد تفكر وتعمل عقلك بل تكرر الصوت. بين حيلة الفن وبلاغة المقموع يصوغ البردوني خطابه الشعري الساخر. وكان البردوني صاحب نكتة، ويروي الوسط الثقافي اليمني عنه الكثير من النكات. فالبردوني يراوغ كل المحرمات ويناوشها، ولا يكاد يترك شيئا إلا ويقرعه بحيل السخرية، ابتداء من ذاته مرورا بمجتمعه وانتهاء بالسلطة التي لم يصالحها مطلقا، فهي في كل نتاجه الشعري قمعية، ولذا يبدو كشاهر سيفه في مقارعتها وتقليم أظافرها.
1: أعلنت سلطانة القمع الاجتماع، رؤساء البك لبوها سراعا، وإليها أقبل الأقطاب من مملكات السل مثنى ورباعا، جاء شيخ الدود في حراسه زاردا بحرا ومعتما شراعا، ملك الذبان وافى نافشا تاجه كي يملأ الجو التماعا، طار سلطان البراغيث على نملة فازدادت الأرض اتساعا، شددوا كل الحراسات منحوا كل زنبور 30 ذراع، أحرقوا كل كتاب في حشى أمه نحوا عن المهد الرضاعة، اغلقوا أبواب أم الريح لا تأذى نور الصبح أن يبدي شعاعا، ادخلوا كل عيون الشعب من سمعه كونوا رآه والسماعة، سيدي ماذا ترى أخطرهم لبسوا الأحجار وامتدوا بقاع، كسروا الأحجار فتتنا الحصى واقتضمنا جبلا عنهم أشاع، وتناهشنا عظام المنحنى وقتلنا زوجة الصخر اقتلاع، ربما ذابوا أشمتم حمرة كلها الألوان منتنا خداعا، هل قرصتم كل واع؟ قيل لي وانجلى أنا قنصنا من تواعى، ما الذي تم؟ قتلنا 100 واحتجزنا الأهل واحتزنا المتاع، حسن لكن لنا تجربة أن بدء الصرع يستدعي الصراع، وإذا هذا الذي نعمله مثل ما يستنبح الكلب السباع، المهم الآن أغفوا أو نأوا قل غدوا أخفاكمونا، لا تخف سوف نلاقي مدخلا في مخابيهم ولو كانت قلاعا بعد وقت ندعي دعوتهم ونؤاخيهم على الكره اصطناعا وبذا نرقى إلى أرقاهم ومن الأعلى نرى الأدنى اتضاعا فننحي جانبا أحمسهم ثم نرضي منهم الأرخى طباعا قتلوا هذا الردى تجربة فتلمس ميتة أذكى اختراعا لا أرى أنفع من أن أشتري قادة منهم ستبتاع المباعة سوف يستغنون عمن تشتري ثم ينقادون للأقوى امتناعا نبدأ المؤتمر اليوم غدا قد أذعنا اليوم كذب من أذاع ربما بعد غد أنجى نعم ندخل القاعة صفا بل تباعا وأتى بعد غد فافتتحوا جلسة أربت على السقف ارتفاعا وبذاك الملتقى دو الصدى وانحنى التاريخ يومين ارتياعا قرروا في الجلسة الأولى بأن يصلوا ما مات بالأمس انقطاعا قرروا ألا تدور الأرض أن تلبس الشمس إزارا وقناعا أن يحيل الغيم قاعا صفصفا كي يموت البرق جوعا والتياعا قرروا في الجلسة الوسطى بأن يطبخوا الليل ويعطوها الجياعا شكلوا بين الأفاعي لجنة أسكتوا بين الصراصير النزاعا قرروا أن يمنعوا الأموات من أن يشبوا في حشى الأرض اندفاعا فأدانوا أم أديب كما حددوا كفارة النمرود صاعا وأضافوا ربذات أربعا لأبي ذر لينسى الابتداع قرروا في الجلسة الأخرى بأن يشتروا الأعصى ويخشوا من أطاع ألزموا الريح تهب القهقرة أوقفوا الأنهار أضنوها انصياعا ولأمن البحر من تلغيمه قرروا أن يستحيل البحر قاعا وأقاموا بعد هذا حفلة أنفذوا فيها دم الليل اجتراعا وبإعلان البيان اقتنعوا غير أن الصمت لم يبدق اتناعا وبهذا اختتموا أعمالهم.
0: القصيدة عبارة عن اجتماع، والاجتماع مسرح تتحرك فيه الشخصيات لإنتاج اللاوعي واللا جدوى. فالشاعر البردوني هنا لا يهجو أشخاصاً بل يهجو الظاهرة المؤتمرية العبثية، أي القمم والاجتماعات الطارئة التي تمخضت عبر التاريخ عن قرارات منفصلة تماماً عن الواقع. تشريعات الفراغ عندما تقرر الحشرات أن يطبخوا الليلة أو يكلفوا الأشجار بالنوم اضطجاعاً. يسخر الشاعر من القوانين والقرارات الرسمية الفوقية التي تصدرها الحكومات والتي تعاكس المنطقة والطبيعة وحاجات الإنسان الأساسية، ثم إنها قرارات تدمر الوعي والثقافة، تعكس الأوامر بإحراق كل كتاب الرعب الأزلي للسلطة الاستبدادية من الكلمة والفكر الحر. الاستبداد يدرك أن بقاءه مشروط بنشر الجهل الشامل. ثم ينتقل البردوني في قصيدته إلى رصد العلاقة بين السلطة المجتمعة والشعب المغيب، يصف الإجراءات القمعية بلغة سينمائية مرعبة ومضحكة في آن واحد، حين يقول مثلا: ادخلوا كل عيون الشعب من سمعه، تكليف مذهل لآلية الرقابة وتشويه الوعي، حيث يراد للمواطن ألا يرى الحقيقة بعينيه بل يراها ويصغي إليها وفق ما تمليه عليه آلة الإعلام والسلطة. ثم إلغاء الحريات، إن الاستنفار الأمني وحشد الزنابير والبراغيث لحراسة الاجتماع يعكس ارتعاد فرائس هذه الأنظمة وخوفها الدائم من أي حراك شعبي أو وعي جمعي قد يطيح بعروشها الورقية. تنتهي المسرحية البردونية بإعلان البيان، وهي اللحظة التي ينتظرها الجميع عادة في المؤتمرات السياسية، لكن البيان في عالم الحشرات ينتهي بلا شيء، مجرد زفة فارغة وهتافات وتصفيق، ثم تعود كل حشرة إلى وكرها دون تغيير يذكر على أرض الواقع. لقد نجح البردوني في هذه القصيدة عبر أسلوبه السهل الممتنع واستخدام القافية الرنانة والمفردات المكشوفة التي قد تبدو عامية أو دارجة في إسقاط الهالة المقدسة عن السلطة، محولا المهابة السياسية إلى أضحوكة شعبية، ومؤكدا أن وعي الشعوب هو السلاح الأول في مواجهة طفيلية الاستبداد. أما من ناحية الموسيقى والوزن والقافية، فقد اعتمد البردوني على نظام الشعر العمودي التقليدي ووظف بحرا شعريا معروفا بحركته الحيوية، مفاعلة مفاعلة فعول. بحر الوافر يتميز بنبرة قوية حاشية

في النطق والمد بالألف يمنح الكلمة صدى عريضا يشبه الهتاف أو النداء الرسمي في المؤتمرات، ما يعزز الأجواء المسرحية الساخرة للقمة المزعومة.

البحر غضبان ما بيضحكش، اصل الحكايه ما تضحكش.

البردوني حياته وشعره لأستاذ الأدب العربي في كلية الدراسات العربية والإسلامية بجامعة القاهرة الأستاذ أحمد عبد الحميد إسماعيل قال إن شعر البردوني عالمه الكبير الذي يجتاز به ذاته إلى فهم عالم الواقع الصغير، وأن أفاق الشعر الرحيبة أتاحت له حياة عامرة بالحركة والألوان والضياء. البردوني لا يعبر بالشعر بل يصور ويشكل ويلون ويحرك، وذلك ينبعث من مفهومه للصلة بينه وبين شعره. ومن الناحية الفنية فإن البردوني من الشعراء القليلين في اليمن بل في العالم العربي الذين ما يزالون يحافظون على شرارة الشعر والفن في القصيدة العمودية، وهو من القراء المدمنين للشعر الجديد. يفيد من صوره الجديدة ومن تحرره في استخدام المفردات والتراكيب الشعرية الحديثة، كما قال عنه الأستاذ الطاهر مكي وهو باحث في الأندلسيات ومترجم وناقد مصري: إن في البردوني شموخ المتنبي وكبرياءه وإنسانية المعري وفلسفته وزهده وتعاليه إنسانيا على دنايا الحياة وتوافهها. وأخذ من ابن الرومي سخريته المريرة يواجه بها زيف الحياة في أيامنا. إنه مزيج رائع من هذه القيم التي يفخر بها الأدب العربي في مختلف عصوره. والبردوني كان وحيدا، وحدته لم تكن خافية على أحد، فقد صرخ بها شعره: وحدي هنا يا ليل وحدي، ما بين آلامي وسهدي، وحدي وأموات المنى والذكريات السود عندي، وكأن أشباح الدجى حولي أماني مستبد، تطوي أحاسيسي وتنشرها وتخفيها وتبدي، والليل يلهو بي كما يهوى التجني والتعدي، فكأنني في كفه عرض الكريم بكف وغدي. يا ليل لي قلب يحن إلى العلا بأحر وجدي. لقد أثقلت وفاة أمه قلبه حزنا فأبكى وأضحك معا، يقول: أبكي فتبتسم الجراح من البكا، فكأنها في كل جارحة فم. يا لابتسام الجرح كم أبكي، وكم ينساب فوق شفاهه الحمرى دم. وأصوغ فلسفة الجراح نشائدا، يشدو بها اللاهي ويشجى المؤلم.

0: كتب عبد الله البردوني 8 دراسات أدبية و12 ديوانا شعرية، وكان لطفولته الصعبة أثرها البالغ في تكوين شخصيته الساخرة والمتمردة والكارهة للظلم. وحدث أن كتب البردوني قصيدة طريفة عن لص دخل بيته.
1: شكرا دخلت بلا إثارة وبلا طفور أو غرارة، لما أقرت خنقت في رجليك ضوضاء الإغارة، لم تسلب الطين السكون ولم ترع نوم الحجارة، كالطيف جئت بلا خطى وبلا صدى وبلا إشارة، أرأيت هذا البيت جزما لا يكلفك المهارة، فأتيته ترجو المغانم وهو أعرى من مغارة، ماذا وجدت سوى الفراغ وهرة تشتم فارة، ولهاث صعلك الحروف يصوغ من دمه العبارة، يطفي التوقد باللظى ينسى المرارة بالمرارة، ماذا أترجو عند صعلك البيوت إن الإمارة، يا لص عفوا إن رجعت بدون ربح أو خسارة، لم تلق إلا خيبة ونسيت صندوق السجارة، شكرا أتنوي أن تشرفنا بتكرار الزيارة.
0: للشاعر عبد الله البردوني قصيدة بعنوان القصيدة الوطن نشرت في ديوانه كائنات الشوق الآخر. تقوم هذه القصيدة على فكرة التماهي المطلق والتوحد الكامل بين 3 عناصر: الشاعر والقصيدة والوطن. يعيد البردوني تشكيل مفهوم الوطن عبر الكلمات، معتبرا أن الشعر ليس مجرد أداة للوصف، بل هو المكان والملاذ الحقيقي الذي يتجسد فيه الوطن. يستهل الشاعر قصيدته بالإعلان عن رغبته في التحرر من القيود والموت المجازي، ويرى في القصيدة الكيان القادر على منحه صياغة جديدة تتجاوز أسماءه وهوياته التقليدية المؤقتة، لا كبناء جامد، إنها أنثى مليئة بالحيوية يدعوها البردوني إلى كسر الجدران والتحرر من كل السياجات الزائفة التي تحاول تقييد حريتها. ويصل البردوني في ذروة القصيدة إلى جعل القصيدة هي ذاتها الوطن، يمتزج لحمه بثرى الأرض وتتحول جبال الوطن وروابيه إلى امتداد لجسده وعظامه ومحنته الشخصية. ويعتمد البردوني بشكل مكثف على أنسنة الأشياء وتشخيص المعاني، فالقصيدة لها وجه ولها شفتان وساقان، والوطن يملك ملامح دافئة تمنح الشاعر الهداية والأمان وسط دروب الغربة والشتات. وقد نظمت القصيدة على بحر الهزج، مفاعيل مفاعيل مفاعيل، وهو بحر يتميز بالتدفق الغنائي والإنسيابية العالية والنبرة الوجدانية الراقصة التي تتناسب تماما مع تداخل مشاعر العشق والثورة والتعلق بالأرض. يبرز في هذا النص صراع مستمر بين الثنائيات الضدية: الزيف والوضوح، الموت والولادة والحركية، التقيد والجموح المطلق. هذا التواتر يضفي على الأبيات حركة مستمرة تجعل القصيدة تبدو وكأنها تولد وتثور أمام عيني القارئ.
1: القصيدة الوطن رغم احتجابك يا قصيدة أرتجي أن تشرقي، وإليك مني ألتجي أنهد فيك لكي تكوني بنيتي، ولديك أنسى لهجتي كي تلهجي، أبحرت من جدتي إليك لتبحري، وسبقت ميعادي لكي تتبرجي كي تبدعي مني سوايا، لأنني رغم اسمي الحركي مثنى العرفجي، ولذاك جئت إلى وضوحك بعدما ميزت وجه حقيقتي من بهرج بستان وجهك يا قصيدة دلني. أتمانعين الآن أن تتأرجي؟ إني اهتديت إلى خباءك فافتحي لي مدخلا أو حاولي أن تخرجي. هدي سياجك فهو زيف توهم يأبى الجموح عليك أن تتسيجي. شبق الصبا يحمر في شفتيك في ساقيك يصهل كالحصان اليعوج. إن الطفور خيار قلبك قبل أن تستجملي مسعاك أو تستسمجي. إن الطفور خيار قلبك قبل أن تستجملي مسعاك أو تستسمجي. قمم الهزائم بالظروف تحجج أضعفت بالعدوى لكي تتحججي أنت الظروف جميعها. فتزنري بالأمسيات وبالصباح تدملجي كالصيف. أذكي مقلتيك وأمطري كدج الخريف وكالربيع تعسلجي. تخشين من قصق الظروف خرافة محلولكت إلا لكي تتوهجي. أيخيفك التهريج؟ هذا قصده كي لا تخافي. غردي أو هرجي دلي عليك بنار قلبك كله. لن يسقط الإزعاج حتى تزعجي. لن تحرقي غسقا إذا لم تحرقي. لن تنضجي طبقا إذا لم تنضجي. أزعمت نوم البوح فيك سياسة إن احتمال الصمت موت سجي سجي. ما أنت يا بنت الأزقة والرباك العابثات ولا هواك بنفسجي. لا أنت عاشقة الهروب ولا أنا بسوى التهرب والسكوت تأدلج. أترينني في باب خدرك باحثا عن موطني؟ أرجوك لا تتفرجي. قولي لمعتسفي طريقك ها هنا تصميم قافلتي وهذا منهجي. تدرين مأساتي نفاني منهج نسبي ومن نفخ الغرور المذحجي. من هجنوا نسبي لأني حائك مثل الأولى سخر لأني عربجي. والآن حوكيني لأصبح حائكا من سوف يغزلني إذا لم تنسجي. لم يبق غيرك يا قصيدة موئلا وأخاف من أن تنجدي أو تخلجي.
0: تعد مدينة صنعاء الملهمة الكبرى للشاعر اليمني الكبير عبد الله البردوني، حيث تميزت قصائده عنها بالصدق العميق ومزج العشق بمرارة الواقع ووجع المعاناة. ومن بين أشهر قصائد البردوني عن صنعاء نذكر قصيدة ماذا أحدث عن صنعاء يا أبتي، وهي أشهر ما قيل في وصف حال المدينة ومن مطلعها الخالد الذي يصور متناقضات المدينة ووجعها. ماذا أحدث عن صنعاء يا أبتي مليحة عاشقاها السل والجرب. ثم قصيدة صنعاء في فندق أموي تعكس مشاعر الحنين والغربة وقسوة التحولات التي تعيشها المدينة في ذاكرة الشاعر وهو بعيد عنها. وقصيدة صنعائي يبحث عن صنعاء، هذه القصيدة التي تجسد رحلة ضياع وبحث عن ملامح المدينة الأصيلة وتفاصيلها وسط رياح التغيير والقسوة. قصيدة صنعاء والموت والميلاد ترسم صراع البقاء والموت المتكرر الذي تعاني منه القصيدة، يليه إصرار دائم على الحياة والتشبث بالولادة من جديد. وبالوقوف عند قصيدة صنعاء في فندق أموي، هذه القصيدة هي في حقيقة الأمر مرثية عميقة ومؤثرة، كتبت في دمشق إثر تلقي البردوني نبأ اغتيال الرئيس اليمني إبراهيم الحامدي عام 77 و900 وألف. تعكس القصيدة فجيعة الغربة والتلاحم الوجداني مع الوطن عبر صور شعرية فريدة تخلد تراجيديا الاغتيال. كتب عنها سعد الحيمي في صحيفة النداء: هذه القصيدة ليست رثاء تقليديا، بل هي مكتملة الأركان من حيث نوعها وأسلوبها أو مضمونها، وتوفر عناصرها سواء الخير أو الشرير، فهي تتخذ شكل الندب والبكاء، بل جاءت بأسلوب مغاير للسائد من تعديد محاسن الفقيد ومبلغ الحزن عليه، لتجعل من تلك المناقب انعكاسا وصوتا مرتفعا يتحدث عن نفسه من خلال الصراع الحاصل فيها. لقد اختار البردوني لهذه الملحمة الطابع التراجيدي المأساوي المتشبع بالخيانة والغدر كتصوير صادق لما يعتمل داخل مشاعر الناس، ويجعل القارئ وكأنه أمام مسرحية حية تجري أحداثها الدراماتيكية نصب عينيه، فلا يشعر بنفسه إلا وقد انغمس في معترك هذا الحدث. إن البردوني لم يكتفي بتلك المرثية الآنية والمصعوقة بهول المفاجأة في قصيدة صنعاء في فندق أموي عندما داهمه خبر الفاجعة من نشرة الأخبار في التلفاز، فمعظم قصائد ديوان زمان بلا نوعية هي فصول رواية تسرد حجم الخسارة وفداحة الجرم الذي لم تقتصر على رثاء الشهيد الثائر إبراهيم الحمدي، وإن كان هو محور ذلك الديوان، لكنها رثت اليمن ومستقبله، وقد جسدت بلاغة البردوني ورؤيته الثاقبة ونبوءته الصادقة حقيقة ذلك الزمان الذي لا نوعية له.
1: سأبدأ بالقراءة من صنعاء وعن صنعاء، فأستحضرها في ثلاث صور لكي نرى بياننا العربي كيف يخلق من الاسم والمسمى عدة مسميات وعدة عوالم من عوالم الأشخاص والأفكار والأشياء. الأولى لها: لتلك التي تفنى وأخلق وجهها وأرفع نهديها وأبدع فاها، أذوب وأقسو كي أذوب لعلني أؤجج من تحت الثلوج صباها، وأنسج للحرف الذي يستفزها دمي أعينا جمرية وشفاها، أذكرها مرآتها إرق حمير وأن لها فوق الجيوب جباها، وأن اسمها بنت الملوك وأنها تبيع بأسواق الرقيق أباها، وأن لها طيش الفتاة وأنها عجوز لعنين تبيع هواها، أغني لمن للحلوة المرة التي أبرعم من حزن الرماد شذاها، لصنعة التي ترضي جميع ملوكها وتهوى وتستجدي ملوك سواها، لصنعة التي تأتي وتغرب فجأة لتأتي ويجتاز الغروب ضحاها. القصيدة الثانية: في 11 أكتوبر من عام 77 جاءت الأخبار أن رئيس الجمهورية اليمنية لقى مصرعه على يد مجهولين والتحقيق جاري على قدم وساق، فدعت زوجة السفير زوجتي، قالت أن صنعاء تبث من الساعة 7 إلى الآن وران، وهذا له دلالته، فتريد من فتحية أنها تذهب إليها. قلت وأنا سأكون وحيد. قالت ولو أنا ما عندي محرم ولا كنت تجي. قلت ما رأيك أن فتحياتك في 3 محارم فأصرت، وفي آخر الليل جاء في موجز مقتل الحمدي وأخيه، وكان له عهد مميز بالرخاء الثقافي والصفو المعيشي، وكانت فترته الثلاث السنوات معلم بارز في تاريخ اليمن المعاصر. فكانت القصيدة صنعاء في فندق أموي. توهمت أني غبت عن هذه الروعة، فمن أين جاءت تسحر الغرفة الصرعة؟ تهامسني في كل شيء تقول لي إلى أين؟ عني راحل خفف المسعى. ومن هذه الروعة؟ أظن وأمتري وأدري، وينسيني لظى داخلي أقعى. أما هذه صنعاء؟ نعم إنها هي، بطلعتها الجذلة، بقامتها الفرعة، بخضرتها الكحلة، بنكهة بوحها، بريا روابيها، بعطرية المرعى. لقد كنت في قلبي حضورا على النوى، ولكن حضور قربي عند الأسى أدعى. سهرت وإياها نغني ونبتني، ومن جذرها نفلي المؤامرة الشنعة. نطير إلى الآتي ونخشى غيوبه، نفر من الماضي ونهفو إلى الرجعة. ومن جمر عينيها أشب قصيدة، ومن جبهتي تمتص رناتها الوجعة. طلبت فطور اثنين، قالوا بأنني وحيد، فقلت اثنين إن معي صنعاء. أكلت وإياها رغيفا ونشرة، هنا أكلتنا هذه النشرة الأفعى. وكانت لألحاظ الزوايا غرابة، وكانت تدير السقف إغماءة صلعة. طبابية الأخبار تدرين سرها، أتصغي ومن منا بمأساتنا أوعى. يعزوننا من كل بوق كأنهم لحب الضحايا من سكاكينهم أرعى. زمان بلا نوعية ساق ويله متاخيمة، يقتاتون أفئدة الجوعى. لماذا أنا منع المحبين والعدى، لكي يصبح القتال قتلى بلا منعى؟

0: على صعيد الرفض. على صعيد الرفض تفكيك لشفرة النصوص الأدبية والأشكال الفنية المقاومة للاحتلال والاستبداد والظلم. على صعيد الرفض مع سعاد الصديق.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
2: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. إذاعة تونس الثقافية. مسرح.
6: فرقة الإذاعة التونسية.
7: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
8: تأليف مؤمن الحكيم.
2: سينما.
9: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالمي.
2: موسيقى وحوارات.
10: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
2: علوم وآداب. ندوات ومراوحات. بساط الشعر. بساط الشعر. بساط الشعر. جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر. بساط الشعر.
11: مستمعي الأعزاء، أهلا بكم إلى هذه الحصة الجديدة من بساط الشعر. بساط الشعر يأخذنا هذا اليوم إلى ولاية أحبها شخصيا، أحبها كثيرا، هي ولاية القصرين. و الشاعر التي ستركب معنا بساطة اليوم هي شاعرة شابة واعدة جدا، فازت مؤخرا بإحدى جوائز مهرجان خاص بالشعراء الشبان، سنصل إلى الحديث عنه. سعيد جدا أن تكون معنا في بدايتها، وهي قد تجاوزت الحقيقة البدايات، لأني قرأت لها بعض القصائد، وفي هذه القصائد وجاءت ما ينبئ أو ما ينبئ بشاعرة واعدة متميزة مختلفة كثيرا عما يكتب في الساحة الشعرية اليوم، لا سيما بقلم المرأة. شاعرتنا اليوم رفيقة بساط الشعر هي الشاعرة هالة غضباني. هالة غضباني تأتينا من القصرين، تسكن في تونس لكن طبعا. الأصل هو من القصرين، بيت القصرين. وقبل الدخول للسند تحدثنا حول والدك رحمه الله، كيف تقريبا هو الذي كان الأساس في أنك تذهبين إلى هذا المجال الثقافي؟
12: هو بما أنه كان رجل فلسفة ورجل ثقافة وأدب وكان مندوب جهوي للثقافة في ولاية القصرين وأستاذ فلسفة بالأساس وكان مهووسا بالتنشيط الثقافي وكل ما هو أدبي وحسي وله علاقة بالحياة، فزرع في البذرة الأولى
11: منذ الطفولة.
12: منذ الطفولة
11: قلت لي كنت
12: أصطحبه إلى كل الملتقيات الثقافية
11: مندوب كل التظاهرات الثقافية كل.
12: فتربيت على هذا الحس.
11: علاش مشيتش مثلا رقص مسرح؟ علاش أدب؟ فما حاجة أخرى؟
12: والله شوف، هو البنت الكبرى تشبه أباها دائما. هذه القاعدة لا تخلو من استثناءات طبعا. فميول الوالد ربي يرحمه للأدب والسياسة والشعر كانت لها دور كبير في تتبعي لهذا النهج، يعني الأدبي والطيف الثقافي خلينا نقوله بكل أنواعه. وكان صغر، يعني أنا ما تفكرش كان يجيب لي دمية ولا يجيب لي هكا لعبة متاع بنات، فكان ديما مجموعة قصصية. نتفكر في السنة السادسة ابتدائي كنت نقرأ للجاحظ المجموعة الكاملة لتوفيق الحكيم، نقرأ برشا محمود تيمور، إحسان عبد القدوس. فهذا يعني شكل الحجر الأساس، كان حجر الأساس في هالتجربة هذية. وبعد طبعا سقلتها أنا بشوي بشوي.
11: نعم، معناها الوالد كان عنده تأثير كبير باعتباره أستاذ فلسفة، ومن يقول فلسفة يقول كل الثقافة،
12: معناها يقول الحياة،
11: يقول الحياة بطبيعة الحال والتفكير في هذه الحياة حتى ما بعد الحياة. فهذه البداية،
12: هذه
11: البداية لمرسمو، معناها كيف انطلقت شعلة الأدب لديك
12: حجر الأساس
11: أستاذة هالة. لكن بعد جت مرحلة متاع كتيبة حقيقية، فماشي شخص دون الوالد اللي وجهك في الكتابة الشعرية، علاش مشيتش مثلا رواية قصة؟ علاش اخترت الشعر؟
12: الحقيقة أنا أجيد كل أنواع الأدبية، ولكن أنا نلقى روحي في الشعر، أجد نفسي في الكلمة.
11: فما شكون مأثر فيك من الشعراء؟ فما شاعرات عربيات أو تونسيات مأثرين
12: فيك؟ والله الشاعر الكبير الفوزية العلوي،
11: هي بنت بلاد
12: ربيت عليها من الصغر، وهي صديقة العائلة وبنت بلادي.
11: إذن نستغل هذه الفرصة
12: لنبعث التحية،
11: لنرسل تحية
12: للأديبة والشاعرة
11: الكبيرة
12: فوزية العلوي، والتي دائما تتشبث بجذورها حتى في كتابتها.
11: أعرف ذلك، وكتابتها تشم، تفير كتابتها تشم،
12: تشم رائحة البخور ورائحة الجبل ورائحة السباسب.
11: أي تشم القسري،
12: رائحة الشعام
11: تشم القسري، وهذا من زمان. أي
12: ولا الشاعر الكبير عبد الكريم الخالقي، يعني واللي كان له دور كبير وتكرم الولد في دورة استثنائية شاركت فيها الكثير من الدول العربية، خيمة علي بن غذاهم للشعر في 2023. والحقيقة هذه كانت الانطلاقة.
11: نحييه كذلك صديقنا عبد الكريم الخالقي
12: طبعا،
11: تحية كبيرة من بوسارة الشعر، ونرسل له دعوة لعله يقبلها ويكون بيننا في أي حصة يراها هو مناسبة له، مرحبين به. طبعا هو أحد أعلام القصرين شعرا وتأثيرا ثقافيا باعتبار خيمة علي بن غذاهم وغير
12: هو ناضل لرفع راية الشعر.
11: نعم،
12: وكان في تلك المناطق التي لا تملك غير رصيدها البشرية.
11: أعرف بداية تأسيس خيمة علي بن، وأعرف كما أن عبد الكريم الخالقي ناضل من أجل هذا المهرجان الذي أصبح اليوم نسميه مهرجان عريق، في
12: يعني
11: تونس. نعم، ثم فوزية العلوي، عبد الكريم الخالقي، ثم ولاد القصرين، البرة من القصرين.
12: أنا قريت البرشة كتاب وبرشة شعراء.
11: لا، معناها كعالم أثر فيك.
12: طبعا ما نجموش نستثني الشاعر العربي والشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش.
11: محمود درويش
12: كتاباته كانت كالترقي في الصخر، يعني خلينا نقوله أخذت منحة كبيرة لمسة الوجود
11: درويش.
12: طبعا وجود درويش،
11: أنا أخذت من درويش أشياء ومن عبد الكريم الخالقي شوية ومن
12: طبعًا
11: فوزية،
12: هو مثل المزيج طبعا،
11: كوكتيل معناها
12: كوكتيل. طبعا إلى يعني القراءات نبدو حتى على الوطن العربي، عندنا سار كومبولس، أنسي الحاج، أدو العظيم، أدونيس. شوف التجربة الشعرية يجب أن تكون متنوعة، والشاعر يجب أن يكون منفتحا على جميع التجارب الشعرية لكي يصنع تجربته الخاصة. يجب أن يمر على هؤلاء لكي يصنع حرفا يختص به. يعني أنا اليوم وقت اللي نهبط قصيدة أو نقرأ قصيدة فيها بصمتي، هذه البصمة لم تصنع من فراغ، أتت بتجارب متعددة ثم نضجت بتجربتها لغضباني.
11: هذا الكلام راه بقدر ما هو صحيح، وأنا موافق على كل كلمة قلتها، لكنه مسؤولي
12: طبعا مسؤولي،
11: وهو أمر صعب للتحقق. فما من الشعراء اللي عاشوا 80 سنة وما عملوش هالبصمة اللي تحكي عليها أنت، معناها الأمر مش بسيط، الأمر يستوجب عملا متواصلا على التجربة، على النصوص، على الأفق النظري الذي تشتغل فيه، على التجريب، على وسط الثقافي اللي انت موجودة فيه. كل هذه الأشياء تتطلب تضحية كبيرة. هل أنت جاهزة لهذه التضحية؟
12: طبعا، وإلا لا ما وجدت في هذا المجال.
11: معناها فما إيمان بذاتك، بإمكانياتك الأدبية، إلى درجة أنك تقول أنا سيء، أنا توراني فهل المجال الأدبي هذا الشعري، وقد اخترت طريقي، قال مظفر نواب.
12: طبعا يعني إذا كان تجربتك ما تنبعش من ذاتك ولا تنبع من ثقتك بما تملكه وما تريد الوصول إليه، الإنسان ديما لازم يكون عنده هدف.
11: أنا نحب نشاكسك باش نخرج من منك أستاذة هالة ما يجب أن تقوله شاعرة. أنا حسيت في ما قرأته فما مش ريحة الشعر، فما نصغ الشعر أصلا داخل الكلمات. في وأنت لم تصدري إلى حد اليوم ديوانك الأول،
12: بقدرة الله في شهر أفريل من سنة 2027
11: مع معرض
12: الكتاب، لأنه حدث استثنائي وحدث بارز ويهم كل مثقفي البلد التونسية وخارج تونس. اخترت هذا التوقيت وهذا الحدث ليكون أول إصدار وتتويج لهذه المسيرة الصغيرة، هذه المرحلة أقول أنا ما زلت في بدايتي لا أغتر،
11: لكن بداية موافقة.
12: طبعاً
11: أعيد التذكير أنه هالة الغضباني فازت بالجائزة الأولى
12: في مهرجان
11: قليبيا للشعراء الشبان في دورته الأخيرة التي انعقدت منذ أسابيع أيام يعني دورته الأخيرة. وقد لاقت الحقيقة، أنا ما سمعته، صدى مشاركتك نصا وشخصا،
12: الحمد
11: كانت
12: لله.
11: مكرمة جدا، لذلك أردت أن أستضيفك، لأن البرنامج هذا هو في مدح الشعر والشعراء. هذا البرنامج أصله في الأصل لمدح الشعر والشعراء. وأهلا بك بيننا. قبل أن نشرع في حوارنا، لك وللسادة المستمعين هذا النغم لعبد الوهاب، ثم نعود.

حب وسعد وشايا خلونا أحب على هوايا وأشوف في حب وسعد وشايا.

حب وسعد وشقايا، خلونا حب على هوايا.

0: بعد هذا النغم للعملاق محمد عبد الوهاب قالوا لي هان الود عليه، نعود حضرات السادة المستمعين إلى استوديو بوساط الشعر مع ضيفتي اليوم الشاعرة هالة
1: الغضباني.
0: لمع رسخ هذا الاسم، أنا شعراء شبان يعني جدد يرسخون في ذهني، أنا أشتغل معهم إن في الكتابة إن في المتابعة، لأني يعني أحب الشعراء الجدد لأنهم هم مستقبل الحركة الشعرية التي أغار عليها كثيرا، وأدافع بكل ما أتيت من قوة وشراسة أحيانا على شعراء تونس. لذلك هذا البرنامج وغيره حتى مقالاتي تنفرد بالكتابة الشعرية التونسية،
1: لأني
0: يعني أرى أنه اليوم أنه التجربة الشعرية التونسية في طليعة التجربة الشعرية العربية، وقد عشت في مدن عربية عديدة وأعرف شعراء العرب العربية تقريبا أغلبهم إن لم يكن كلهم، وأعرف أن ما يكتب اليوم في تونس أهم ما هو موجود من شعر في الوطن العربي، من اختلافه، من تميز تجربة عن تجربة، من ارتياد مناطق في القول لم يرتدها الشعراء العرب الآخرون. وهذا في الحقيقة أجيب بكلامي هذا على سؤال طرح منذ يومين على شبكة التواصل الاجتماعي، ما الذي يميز التجربة الشعرية، أو أن التجربة هل أن التجربة الشعرية هي شبيهة أو مكررة للتجارب العربية؟ هل أضافت التجربة الشعرية التونسية بطبيعة الحال أضافت منذ الشابي، أضافت الشابي قطيعة في الشعر العربي تماما هاو في بداية هذا القرن، ثم التجارب الأخرى التي تلت شابي أو التي عاصرته مختلفة تماما عن التجربة العربية. التجربة العربية صحيح أنه جاء فيها من الشعراء النجوم، إن شئنا نجوم كما ستار معناه نجوم، نزار قباني، أدونيس، محمود درويش، سميح القاسم، يعني البياتي، أنسي الحاج، هؤلاء أو سيركون بولس أنت بسميته منذ حين، هذه ما نجوم
1: طبعا
0: نجوم عربي متلألئة ونحترمها ونحترم ما ذهبت إليه من شعر، من تجربة شعرية رائدة في هذوم الكل اللي قلناهم وغيرهم كثير في الحقيقة، لكن التجربة الشعرية التونسية هي تجربة متفردة متميزة لا تحتاج إلا اعتداد الشاعر التونسي بتجربته التونسية، ولا يشعرن بدونية أمام الشعراء الآخرين مصريين كانوا أم لبنانيين أم فلسطينيين أم جزائريين أم مغاربة الشرق خاصة. هل سيدة هالة كتابك المقبل هذا الذي تعدين له ترين أنه جدير

0: كتابا قديما العرب، وقالت سيدة هالة
1: أمم
0: أنه ما زال الرجل أو المرأة كيف كيف، ما زال الرجل في راحة من عقله ما لم يقل شعرا أو يكتب كتابا. فأنت حينما ستصدرين هذا الكتاب ستخرجين حسب هذه القولة للقالي أبو علي القالي، ستخرجين من عقلك، يعني ستصبحين في مواجهة المجتمع الثقافي وتتكفلين بالرد، تتكفلين بالدفاع على ما ستقولين من شعر إلى غير ذلك.
1: الشاعر يجب أن يؤسس له قاعدة ثقافية ومكتسبات قبلية ليمر إلى خطوة بعد خطوة بعد خطوة،
0: نعم،
1: يتملك من خلالها أدوات الخطاب وأدوات الدفاع عما يؤمن به
0: به
1: وعما سيصدره.
0: به احنا خلينا توا هذا استاذ هذا نهدي الساده المستمعين قصيده من قصائدك لعلها الفائزه ب
1: الجائزة
0: جائزه
1: الأولى
0: مسابقه
1: في مهرجان قليبية
0: مهرجان
1: للشعر
0: ليبيا. نعم،
1: هي
0: حفظتها؟
1: أكيد
0: حسنا،
1: أنا أحفظ قصائدي إيمانا مني بأن مخاطبة الشاعر لجمهوره تكون متينة أكثر وذات نظرة ثاقبة عندما يراقب الأعين، عندما
0: معناها الخطاب تقصد
1: يعني
0: مباشر.
1: يكون في حالة شعر وجداني بينه وبين المتلقي، لا يقرأ من ورقة أو من هاتف جوال.
0: هاتف جوال، أنا ما نحبش الهاتف جوال، أما من ورقة لا بأس للتذكير حتى لا
1: طبعا طبعا
0: يخطئ.
1: طبعا طبعا
0: أما
1: طبعا
0: أنه
1: طبعا
0: شاعرة،
1: أتحدث عن نفسي.
0: شاعرة في مثل سنك في بدايات تجربتك الشعرية وتحفظين، هذا شيء مهم إيجابي جدا. أعطينا قصيدة.
1: قصيدة بعنوان سلالة النار للشاعرة هالة غضباني. وحدها الشمس تعرف كيف يبتسم القمح وهو يذوق حد المنجل، وحده القمح يعرف كيف تبتسم السنابل وهي تؤخذ من خاصرتها، وحدها السنابل تبدل أجسادها كي تبقى في ذاكرة الأرض، وحدها الأرض تعلم أبناءها كيف يتحول الجرح إلى خبز يتكاثر في أفواه الجائعين، يخبر بوصية قلب من حنى إلا ليفيض على هيئة هوى استوى في دمي حين استباحني نضجا. الخبز لا يولد تاما، يمر على النار كي يصدق أن الألم شيء يؤكل، شيء يؤكل فوق مائدة تتحلقون حولها بجوعكم كاملا، مائدة نضجت حين صارت جريئة يلفها جلد عار ساخن فوقها كوب ماء كي لا نحترق تماما، مائدة لا تنهي الجوع تعلمه كيف يتحول إلى شغف، شغف بلا أصل كالنار يولد من نفسه يولد ليكبر فقط، نار يقاس فيها الزمن بالاحتراق، نار فقدت صوتها لا لهب لا دخان، لغة تفهم بالحرارة، الحرارة طريقة النار في العيش دون جسد، تعيش داخل ما تحرقه، تبحث في جسدي عن خبز لم يحترق بعد. وشكرا.
0: شكرا لك، جميلة جدا وفيها
1: شكرا.
0: نفس خاص، يعني جديد، نفس مختلف، وهذا إيجابي جدا أنك لما تختصين أما بذائقة شعرية خاصة. لا أدري، أنا مش نعرفش بالضبط حتى نقرأ كتابك
1: إن شاء الله،
0: قريبا
1: شرفني ذلك.
0: بحول الله، وأنا أتنبأ لك، مش أتنبأ، أرى أنك ستكونين اسما

0: بلا شك في الساحة الشعرية التونسية. به خلينا نمشي للمهرجان قليبيا للأدباء الشبان، وهو
1: شبان
0: مهرجان عريق تأسس من سنوات طويلة، وكان نور الدين صمود رحمه الله الأب الروحي
1: لهذا المهرجان
0: لهذا المهرجان، وما زال تأثيره سار إلى
1: إلى
0: اليوم.
1: حد الآن.
0: نعم تأثير، وكأنه حاضر بيننا دكتور نور الدين صمود، وأكاد أحادثه الآن وقد كان صديقا عزيزا وأستاذا رائعا ومحركا ثقافيا، مش في قليبيا فقط، في تونس،
1: في تونس
0: بشكل
1: الكل.
0: عام، وهذا نحتاجه من رجالتنا اليوم، أنه يحركوا شوية الحركة الثقافية في جهاتهم، في عبد الكريم الخالقي، في الكسرين مثلا.
1: هذه أصلا مسؤولية المثقف،
0: ما المفروض أنه
1: من
0: يكون
1: المفروض
0: المثقف عضوي، يدخل في المعمعة متاع تنظيم اللقاءات الثقافية وتطويرها أيضا. به المهرجان هذا، هل ترين أنه إيجابي أن يكون عندنا مهرجانات شعرية، أم أنه لا تضيف شيئا هذه المهرجانات؟
1: لا طبعا هذا شيء مهم، يعني لا يختلف فيه اثنان، يعني للارتقاء بالذائقة الشعرية، للتعرف على الأصوات الشعرية والأدبية الجديدة. يعني مهرجان قليبيا
0: أنا
1: مثله،
0: مشاركتك أنت، سامحني قصدت عليك، مشاركتك في هذا المهرجان أول مرة أم
1: لا هي ثاني مشاركة
0: ثاني مشاركة؟
1: حقيقة، لثاني سنة، ولكن
0: على
1: مهرجان
0: التوالي
1: قليبيا،
0: ولا
1: أي طبعا
0: قبل؟
1: طبعا،
0: على
1: أي
0: التوالي.
1: السنة الفارطة وهذه السنة، هذه الصائفة. مهرجان قليبيا مثل الكثير من المهرجانات في تونس الشعرية والأدبية، ومهرجان عريق، ويحرص منظموه على أن يكون في مستوى رفيع من خلال الحظوة التي يتميز بها المشاركون، المستوى الرفيع للجان التحكيم، سواء كان في القصة، في النقد، في الشعر. يعني في هذه الدورة كان هناك ضيوف من فلسطين الحبيبة،
0: أعرف
1: قدموا لها
0: نعم
1: تحية خاصة من تونس ومن داخل هذه الإذاعة العريقة. يعني كل هذا يسهم في إشعاع الثقافة وإشعاع تونس.
0: أنا نحب الفائدة اللي كنت المشاركين
1: طبعا
0: يستفيدون من هذه
1: طبعا
0: المهرجانات.
1: هناك
0: ما هي
1: محاورات،
0: استفادتك مثلا أنت؟
1: أتحدث عن نفسي
0: نعم
1: وعن بقية المشاركين.
0: أي
1: هناك محاورات تكون بعد كل قراءة
0: أيوة
1: لشاعر مشارك، نتبين فيها نقاط الضعف في القصيدة، مكامن القوة، على ماذا يجب أن نركز، ما الذي يجب أن نتخلى عنه في القصيدة أو نتداركه في القصائد المقبلة. يعني مثل النصائح التوجيهية التي تسهم في صقل الموهبة وصقل التجربة الشعرية
0: صحيح
1: لكل مبتدأ أو هاوي في كتابة الشعر أو متمرس، حتى المتمرس. يعني دائما نحن إذا أردنا أن نتطور يجب أن نقرأ ونتعلم ونسمع.
0: السنة هذه دورة هذه السنة للمهرجان، مهرجان قليبي للأدب الشبان، وكأنه لجنة تحكيم الشعر اختلفت في، مش اختلفت، لا عملت طريقة جديدة لمناقشة المشاركين.
1: الجديد في
0: أنا ما
1: هذه
0: حضرتش
1: الدورة،
0: خاطر الدورة هذه ما حضرتهاش.
1: الجديد في هذه الدورة أنه أعضاء لجنة التحكيم كانوا من شخصيات عربية، على عكس الدورات الفارطة كان هناك الشاعر الكبير سامي مهنا من فلسطين، كان هناك يوسف عفت من ليبيا. يعني حتى في لجنة القصة
0: قصة
1: أيضا
0: كذلك،
1: كان
0: السنة
1: هناك
0: معناها فما نوعية جديدة
1: فما
0: للنشاط.
1: صورة تجديدية إن أردنا،
0: طبعا هذا
1: وكلها اجتهادات
0: لا
1: هي.
0: ليس غريبا، ومدير المهرجان وصديقنا الشاعر والمترجم جمال
1: جمال
0: الجلاصي،
1: الجلاسي
0: ومعروف على هذا الشخص أنه مجدد، أنه عنده
1: طبعا
0: علاقات أولا عربية، بحيث أنه يثري ضيوف المهرجان، ثم هو ذاته يتطلع إلى الأحسن دائما في كل شيء، في كتابته أو في إقامته. ولما انتخب مديرا لهذا المهرجان فرحت، لأنه نعرف السيد هذا، رغم أنه هناك من يلومه
1: أكيد
0: لوما شديدا على بعض المناحي، لوم من لوم من خارج المعمعة، يقولوا إيديه ما همش في العجينة، نلومك إيش بيكون عملت شك أي جود وإيش أعمل معي هاي
1: طبعا.
0: مثلا،
1: أنا
0: وش
1: لا
0: مرة
1: أقول أحترز في هذا الموضوع، لأن المنوط بالتحدث في هذا الموضوع هو الشاعر الكبير جمال الجلاسي، ولكن في كل تجربة نجد المؤيد والمعارض.
0: نعم. انت تعرفت على شعراء شبان الموجودين اللي شاركوا معك؟
1: طبعا هم أصدقائي وتربطني بهم علاقة صديقة، ويعني نتلاقى
0: هذا
1: في الملتقيات، في أغلب الملتقيات تكون نفس المجموعة
0: نفس
1: يعني.
0: المجموعة، لكن يتميز منها واحد ولا اثنين.
1: طبعا
0: نتذكر في الثمانينات مثلا مهرجان حي الزهور في تونس كأول مهرجان للأدباء الشبان، معه بعد ذلك بقليل مهرجان قليبيا. نتذكر بعضنا البعض كنا نشارك كذلك، وكان سي نور الدين كان في لجنة تحكيم نور الدين سمود رحمه الله مع الأستاذ محمد بن رجب، وأنتج مهرجان حي الزهور أسماء عديدة، وكذلك قليبيا أنتجت أسماء أيضا ما زالت موجودة إلى اليوم. فأنتم كذلك ستجدون بعد سنوات أنكم لكم تاريخ مشترك.
1: نحن نحرص في كل ملتقى على تذكير بعضنا
0: بالحضور
1: بآخر أجيال للمشاركة وبالحضور. أنا شخصيا أؤمن أن إثراء التجربة الشعرية له علاقة بالمجال العلائقي في حياتنا الشخصية،
0: بالمجال
1: لأن
0: العلائقي.
1: طبعا لأن التجربة الحياتية أيضا لها دور
0: نعم
1: في الارتقاء بتجربة الإنسان قبل الشعر.
0: أنا تو أستزيد قصيدة أخرى أستاذ هالة غضباني، قصيدة أخرى
1: طبعا
0: أي
1: قصيدة التفاح.
0: مم.
1: حزنت شجرة التفاح يوم داعب الوسواس شهوة الغيم ونزع حلمة غصنها، يوم بكى اللحاء على جدران الجنة، يوم استحالت امرأة خضراء شهوة للرعاة. ظل اللحاء يبكي يحرس صمت الجذور يحميها من حزن ناضج عاشر أنوثتها باكرا. واقف أنا يوم كان باب السماء بين نهديها أفترض الضدين أنتظر بينهما دفء الفراش المبلل بالموت والنوم، بينما ارتعاشة نطفة وهم وفكرة عطشة تصفي وجعها بماء الجليد، بينما يبكي بيت قديم للشعر يربط نزف العناوين المستحيلة ووريدي، بينما النهر العائد من الأسر يفشي أسرار الأسماك على الجيد، يرتل قصيدة مكتوبة بالزعفران تلدغ اللغة توقظ ندبة في فمي، تخلع صمتا فاتحا وريحانا سكن دمي. أقول مجازا أحمر الحزن لسماء تتزين بوشاح من خجل المغيب تركع حاملة دمها المعلقة تلون أكمام غيم عاجز عن البكاء. وشكرا.
0: شكرا لك. فيما كما أنا أؤكد ما ذهبت إليه منذ حين أنه فيما تميز مختلف لديك. أنت تكتبين قصيدة النثر،
1: طبعا
0: كتبت قصيدة الحرة،
1: كتبت القصيدة العمودية، قصيدة ذات الشطرين، ونجحت في ذلك وشاركت بها في مهرجان في ملتقى زغوان، وهو ملتقى معروف يعني ورفيع وذو قيمة. ولكن أجد نفسي في شعر النثر، أجد نفسي عندما لا أتقيد بوزن أو
0: ديما اللي
1: قافية.
0: يبعدوا على القصائد الموزونة يقولوا ما نحبش نتقيد، هل هذا
1: ولكن
0: رأيك؟
1: هذا ليس هربا أو لعدم قدرتي على نظم البحور الخليلية، لا لا بالعكس، جربت ونجحت في هذه التجربة، ولكن أنا أجد نفسي في هذا النوع
0: تحس
1: الشعري.
0: اللي الأوزان ذيك العمودية تقيد الشاعر،
1: أتحدث عن نفسي، هي
0: إيه
1: تقيد الشعر
0: ترى
1: يعني
0: أنها تقيد الشعر؟
1: من ناحية معينة هي
0: كيفاش
1: يمكن أن
0: تقيد؟
1: تقيد الشعر، يعني
0: كيفاش؟
1: هناك صور شعرية لا يمكن أن تقيد بوزن أو بحر أو تفعيلة، يجب أن تكون على نفس القافية.
0: تولي الوزن واللي يوجهك ويفرض عليك كلمات ربما انت ما تحبهاش.
1: الوزن هو الذي يقيد القصيدة، هذا من وجهة نظر معينة، ولكن هي ليست قاعدة، ولكل قاعدة شواذ.
0: ليه انت قبيله قلت لي نحب محمود درويش، محمود درويش يكتب الموزون.
1: يكتب موزون، قلت لك أحبه،
0: ليه؟
1: ولكن مش شرط أني نتبعه،
0: لا
1: أني
0: لا مش
1: نتقيد
0: شرط،
1: به،
0: لا لا لا مش
1: يعني
0: شرط.
1: أنا أتبع وأقرأ
0: أدونيس اللي يشاع أنه شاعر نثر
1: النثر.
0: وهو غير صحيح، ويكتب القصيدة الموزونة،
1: لكل رأيه،
0: الموزونة 100%، الموزونة الصعبة كذلك مش السهلة. حاضنا سنبلة الوقت ورأسي برج نار، مد الضارب في الرمل وما هذا الأفول، قل لنا يا لهب الحاضر ماذا سنقول، مزق التاريخ في وجهي وعلى جبيني إمارات الضحية، ما أضيق اللغة الآن وما أمر الأبجدي. هذا
1: الله.
0: موجودة موجود، هذا أدونيس. أما الذين لا يعرفون يقولون أدونيس نثري، فلان نثري، ساركون بولس، سليم بركات، اللي هما معناها معروفين على النثر أكثر، لكنهم عندهم تجربة في الحر في العمودي كذلك. احنا شاعرنا أبو القاسم الشاذلي راهو كيما عنده قصائد عمودية، أغلب ديوانه أغاني الحياة من القصائد العمودية،
1: العمودية
0: لكن هذا لا يمنع أن عنده قصائد حرة وعنده قصائد نثرية. تصوري عنده قصائد نثرية، تولى الشاعر التونسي الصديق سوف عبيد تقديمها ونشرها وهي منشورة لدينا. فالشاعر يتملح، نقول هذه كلمة عربية، يتملح
1: تملح
0: يتملح من الأوزان ولا يريد القيد، الشاعر حر. ومدام النثر، رغم النثر مش سهل تكتب قصيدة نثر.
1: طبعا نشوف الشاعر يجب أن يكون قادرا على كتابة كل الألوان الشعرية والأجناس الشعرية، ولكن لكل واحد الدرب الذي
0: يختاره.
1: يختاره. ولكن في قصيدة النثر هناك فهم مغلوط لقصيدة النثر، هناك خيط دقيق جدا
0: فما
1: بين كتابة
0: استسهال.
1: الخاطرة
0: اي صحيح،
1: وكتابة قصيدة النثر.
0: اي
1: قصيدة النثر ليست خاطرة، قصيدة النثر هي القدرة على توليد الصورة الشعرية. أنا عندما أقرأ قصيدة أبحث فيها عن الصورة الشعرية، إن
0: شكون
1: لم أجدها
0: السيدة هالة، شكون الشعراء اللي يشدوك سواء عرب أو غربيين من أصحاب قصيدة النثر محدثين أو قدامى؟ مش مشكلة. هل ثمة واحد؟
1: قلنا سامي مهنا الشاعر الفلسطيني في قصيدة النثر، وهو معروف يعني لكل شاعر رأيه. يعني لا أستذكر معناها
0: لا
1: الآن، ولكن
0: للكبار، نقصد الكبار كما ذكرت ساركون فولس
1: ساركون
0: مثلا.
1: فولس، أنسي الحاج كتب أيضا في النثر، درويش كتب في النثر، لم يكتب في القصيدة الموزونة فقط. يعني هذا أغلب، هناك أيضا حتى للشعر الحر أحمد مطر مثلا، قلت لك هو مزيج، هي الغضباني هي شاعرة المزيج فقط.
0: طيب نحن نريد أكثر مزيج، نسمع قصيدة أخرى. هلا خلينا نتشبع بهذه التجربة شوية في بساط الشهر.
1: قصيدة الزئبق الأحمر. ما زلت أجمع الزئبق الأحمر من حزن يملأ السماء، من حرارة النبض الضائع في قلب فولكان، من نفس الأيام التي لا تريد الانتهاء، والأرض التي تردد صداي. أخذت وصايا تعرفها الدماء وبعض من أناي، أحمل حقائب الزرنيخ وخلايا الكلام إلى المدينة الصفراء التي لم تر الشمس، حيث سم الملوك وفناجين الحكام، وفم يمتص الروح يجددها فوق نهدي، يراود طيف أم إلى اللذة الأولى، شهوة طفل لتناول شطيرة والعسل يقطر على ضفافها، حيث الذكورة ذئب من الورد، بيرق فضي أفعى طائرة. وشكرا.
0: شكرا لك، شكرا لك. هذا يخليني أنا نسألك سؤال، قد يكون السؤال هو مش واضح جدا، أما إن
1: سؤال مشاكس ولا سؤال؟
0: لا مش مشاكس، أنا لهنا مش مشاكس، برنامجي هذا
1: لا هي مشاكسة لذيذة، هي
0: لمدح الشعر والشعراء، شاعرات وشعراء. كل شاعر أو شاعرة يكون عندها في داخلها وهي تكتب هدفا أو شكلا جماليا فكريا، فكرة حتى فكرة صغيرة. بوكوفسكي يقول أنا أكتب فقط حتى لا أصاب بالعمى مثلا، وترجم ذاك العمى في المجتمع، في السياسة، في هوليود، لذلك كتب حتى رواية كاملة اسمها هوليود، حتى قال أمسح باللور لأرى الشاشة السينمائية كما ينبغي، لأنها راي عدوة الإنسان. يعني هذا بوكوفسكي شيء لا يهمنا. كل شخص عنده، أو شخص كاتب يعني مبدع، سواء كان شاعرا أو روائيا أو رساما أو سينمائيا، يكون عنده هدف، عنده فكرة يدافع عليها، عنده مبدأ، عنده غايات جمالية فكرية لغوية أحيانا، لأن برش شعراء تميزوا بلغة مختلفة
1: طبعاً.
0: على لغة الآخرين. يقول لك أن هدفي لغوي أكثر منه هدف معنوي أو جمالي أو تركيبي أو سياسي، ما عنديش يقول. فما اللي الشعر خدموا به السياسة، يعني أغلب شعر أحمد مطر سياسي مثلا، أغلب
1: مظفر نواب شعر كان شعره سياسي،
0: مظفر نواب نعم سياسي أيضا، أغلب شعر أولاد أحمد التونسي سياسي إلى غير ذلك. لكن قليلة هي قصائد السياسية عند أبو القاسم الشابي، وجهت في غير وجهتها، إذا الشعب يوم من أراد الحياة فلا يبد أن يستجيب القدر، كتبت لأمر آخر، فوجهت وجهها برقيبة نحو الاستقلال. و ما هي الفكرة الأساسية باختزال شديد؟ هل هناك فكرة أو مبدأ أو غاية تعملين على تحقيقها؟ هالة الغضباني،
1: خلينا نتفق على حاجة، أنه الشاعر عندما يكتب فهو يعالج قضايا المجتمع.
0: أعطيني أنت شنية هالفكرة هذه؟
1: أنا أكتب وما أحس به.
0: ما تترجمين أحاسيسك؟
1: أترجم أحاسيسك،
0: هذا مهم برش. إذن غايتك أنك تترجمين أحاسيسك، طبعا أحاسيسك مش بسيطة
1: طبعا. أحاسيس الأنثى لا يمكن أن تكون بسيطة،
0: لا ثم إناث أحاسيسها بسيطة جدا الحقيقة.
1: كل أنثى ودرجة استحقاقها.
0: أي طبعا، لما تكون شعرة بتكون مختلفة بالضرورة
1: أكيد،
0: وأحاسيسك بتكون مختلفة. شكرا لك أستاذة هالة الغضباني،
1: تشرفت بهذا اللقاء،
0: لقاء طريف لذيذ وانتهى بسرعة، أحببت أن
1: طبعاً
0: يتواصل أكثر معك. أتمنى لك مستقبلا شعريا باهرا، وأنت جديرة
1: شكراً
0: به، أنتظر صدور مجموعتك.
1: ويشرفني تواجدك.
0: التواجد أيام المعرض، يعني دائما في المعرض معناها
1: إن شاء الله
0: أشم رائحة الكتب. شكرا لك أصدقائي المستمعين والمستمعات، لم يبقى لي إلا أن أقول لكم إلى اللقاء في الحصة القادمة من بساط الشهر.

بساط الشعر، جولة في ربوع الشعر العربي والعالمي، يأخذكم فيها حافظ محفوظ على بساط الشعر.

0: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
1: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
0: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
1: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
0: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
1: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
0: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
1: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
0: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
1: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
0: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
1: فكونوا في الموعد.
2: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
3: وأجمل تحية تصل مستمعينا الكرام أينما كانوا وأينما يصلهم صوتنا عبر هذه الموجات، من محمد أمين البوبكري من أمام الأجهزة التقنية وشيراز شوالي من أمام ميكروفون استوديو 6 في تأمين وتأثيث هذا الموعد من الصالون الثقافي. موعدكم اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026. أمسيتنا ولقاءنا ينطلق الآن ونتواصل مع بعضنا إن شاء الله إلى حدود 8 مساء. مجموعة من الاستضافات والأخبار الثقافية والأغاني تؤسس هذا الموعد من الصالون الثقافي. اليوم معكم شيراز شوالي في تعويض للزميلة صفاء الكتاري. وأول نغم في هذا الصالون وهذا اللقاء محمد عبدو.

0: الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي. من جديد نرحب بكل من اختار متابعتنا في هذا الموعد من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية 55 على موجاتنا. لقانا أمسيتنا وصالونا مازال متواصل إلى حدود 8 مساء. أولى إطلالاتنا أولى الفقرات تكون مع فقرة أسرار الكون اليوم مع السيد هشام بن يحيى نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك للحديث عن إطلاق التلسكوب الفضائي نانسي غريس رومان. ألو، أهلا وسهلا بي كسي هشام.
1: عسلمة مدام شيراز، تحية ليك والتحية لكل مستمعينك.
0: مرحبا بيك على موجات إذاعة تونس الثقافية مجددا. إذن التلسكوب الفضائي نانسي غريس رومان تم إطلاقه؟
1: نعم نعم، التلسكوب هذا هو من نوع التلسكوبات الفضائية.
0: نعم،
1: اسمه نانسي غريس رومان، تم إطلاقه بتوقيت تونس نهار الاثنين 11:26 دقيقة من منصة كاب كناري فال في الولايات المتحدة الأمريكية. التلسكوب هذا كما قلنا تلسكوب فضائي، هو جيل جديد من التلسكوبات اللي يستعمل بدقة عالية، مش يخدم على مساحات شاسعة.

0: يعني الكون اللي الراوة هو مش هو الكون اللي موجود.
1: نعم.
0: يعني الكون المرئي مش هو الكون اللي موجود. أكيد طبعا حاجات نعبر عليه بالمظلمة.
1: مازلنا ما وصلنا لهيش.
0: مازلنا ما وصلنا لهيش. نعم. الطاقة المظلمة والمادة المظلمة اللي هي يعني مازلنا ما نعرفوش طبيعتها فين موجودة أو كيفاش يتم توزيعها في الكون. هذا يعني طبيعته من أهم مهامها أيضا دراسة الكواكب خارج المجموعة الشمسية. يعني طبعا زاد اعتقاد كبير أنه أو كم تم اكتشاف كواكب أخرى خارج المجموعة الشمسية. تو نعرفوا منها تقريبا بضع المئات توصل إلى 500 كوكب خارج أرضي، ولكن ديما فما نقولوا حول كل النجوم اللي نراو فيها في السماء واللي ما نراوش فيها زاد البعيدة، فما يعني مجموعات كوكبية أو
1: كواكب أخرى مازلنا ما عرفناهمش. نعم.
0: أنظمة ما زلنا ما شفناهمش. هذا يعني لأنه فما كونسبت جديد اللي هو ما يسمى بالإكزوتير، الكواكب الأرضية الخارج مجموعة شمسية. هذه هي زادة نجم تكون كواكب يعني يحلو فيها العيش كما يعبر عليه. يعني هذا كل يعني تلسكوب نانسي غريس رومان مش يكون هو تقريبا نفس القيمة متاع كان تذكروا هابل وجيمس ويب. نفس القيمة العلمية أكيد مش نستناه يعني
1: النتائج
0: ونتائج. نعم. يعني تقريبا يمكن في الأشهر المقبلة توا مش يكون في مرحلة الوضع في المدار متاعه، وكذلك مش يكون بعد يعني مش يبدأ يصور ويبعث في النتائج متاعه.
1: نعم.
0: كلمة على اسم التلسكوب نانسي غريس رومان اللي هي ماتت عام توفيت عام 2018. هي تسمى يعني تلقب بأم تلسكوب هابل، هي التي يعني العقل المدبر متاع تلسكوب هابل اللي أرسل في أواخر التسعينات. وهذا يعني التلسكوب هذا سمي باسمها يعني تكريما لها.
1: نعم.
0: وأعمالها في الفضاء.
1: نعم. النجم نقول اليوم سي هشام أنه هذه التلسكوبات وهذه حتى اللي نشوفنا حتى منصات معناها والكل هذا يدخل أنه اليوم احنا بدينا نفهموا أنه الكوكب يعني الفضاء مازلنا ما اكتشفناهش ككل، مازلنا ما نعرفوش إلا الجزء القليل من هذا الفضاء الخارجي.
0: نعم. يعني مازلنا بطبيعة مازلنا ما نعرفوش العديد من الأشياء من الفضاء الخارجي. يمكن نقول الإنسان يعني اكتشف يمكن 1% وأقل من الكون، وهذا يعني نظر للشساعة متاعه والكبر متاعه. هم نقول يعني من خصائص التلسكوب اللي هو تقريبا أكثر دقة ب 300 مرة من تلسكوب الفضائي هابل. هذا يعني دليل على البرفورمانس والإمكانيات الكبيرة متاع
1: والتطور أيضا لهناسي هشام. نعم. والتطور أيضا
0: بطبيعة يعني الذكاء الاصطناعي هو يعني اللي دخلوا علم الفلك بقوة مش يساعدنا على يعني تسريع فهم أو
1: اكتشاف
0: طريقة أخرى.
1: نعم. اكتشاف
0: تعرف يعني تلسكوبات حول العالم في الفضاء كثيرة جدا، والمعطيات هي اللي برشا تسريع تعاطي مع المعطيات اللي تبعثها التلسكوبات هذه اللي هي تعتبر يعني ملايين من الميجا أو جيجا يعني أوكتي اللي تعطيها التلسكوبات هذه يصعب التعاطي معها بشريا. لذلك يعني مهم جدا أنه يعني التواجد الذكاء الصناعي في يومنا هذا مهم جدا، وهذا يمشي يسرع في التعاطي وإعطاء النتائج اللي حابوا نوصلوا لها.
1: نعم. شكرا لك سي هشام بن يحيى نائب رئيس الجمعية التونسية لعلوم الفلك، كنت معنا في هذا اللقاء من الصالون الثقافي ضمن فقرة أسرار الكون للحديث عن إطلاق التلسكوب الفضائي نانسي غريس رومان. شكرا لك، دائما موفق إن شاء الله، أمسية سعيدة، إلى اللقاء.

السيدة نعمة، لا قبلك أنت ولا بعدك. هذا نغمي، وصلنا للستة غد رجين على موجات إذاعة تونس الثقافية، وفي هذا اللقاء المباشر من الصالون الثقافي فقرة جديد الإصدارات، وفيها صدر حديث عن الكاتب الصحفي والباحث الصحراوي قمعون، إصدار يحمل عنوان بنات الشيخ، يتناول فيه بأسلوب سردي صحفي روائي معركة تحرير المرأة التونسية على يدي كل من الشيخ سالم بن حميدة وتلميذه الطاهر الحداد. ويصف هذا الكتاب ما تعرض له الحداد من حصار وعزل طوال 5 سنوات من المعاناة انتهت بموته المأساوي وحيدا منبوذا من المجتمع المحافظ ومن شيوخ الزيتون آنذاك الذين اتهموه بالزندقة. وقد جاء الكتاب الصادر عن مجمع الأطرش للنشر والتوزيع في 217 صفحة من الحجم المتوسط، موشحا بصورة الطاهر الحداد وأستاذه الشيخ الزيتوني الحداثي المتصوف والملقب بفيلسوف الساحل سالم بن حميدة. ويحتوي الإصدار على وصف سردي للفرحة الشعبية العارمة بحصول الاستقلال الوطني المتزامن مع صدور مجلة الأحوال الشخصية في 13 أوت 1956، أي 6 أشهر فقط بعد الاستقلال واسترجاع السيادة الوطنية، إلى جانب الفرحة الشعبية بنفس المناسبة بإغلاق دار جواد المهينة لكرامة المرأة وقرار السلطات الفتية، أيضا بحل مؤسسة الأحباس التي كانت محل تلاعب الحقوق حيث تحرم فيها المرأة من الحق الشرعي في الميراث لسبب وحيد وهو كونها امرأة. وبقلم صحفي يراوح بين سرد المعلومة التاريخية والحبكة الروائية، قدم الكاتب سيرا روائية عن البنات الست للشيخ سالم بن حميدة رائد الإصلاح الاجتماعي وتحرير المرأة، الذي كان أول من أرسل بناته إلى المدارس في 40ات القرن الماضي. نغم آخر في هذا اللقاء من الصالون الثقافي، ثم يكون موعدكم المتجدد اليومي مع مكتبة الثقافية.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض صورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.

0: مكتبة الثقافية.
1: أهلا بكم في مكتبة الثقافية. كتاب اليوم دار الباشا للأديب حسن نصر، نشرت أول طبعة للرواية عام 1994. أما الطبعة الأحدث فقد صدرت عام 2010 عن دار الجنوب للنشر ضمن سلسلة عيون المعاصرة التي كان يشرف عليها أستاذ الأجيال توفيق بكر. تعرض الرواية شخصية مرتضى الشامخ الذي ترك حي دار الباشا بعد حصول طلاق بين أبيه وأمه، ظل فترة مع أمه، ولأنها ستتزوج من جديد انتقل إلى منزل أبيه الذي كان قاسيا معه. اشتغل في عدة مهن كصنع الشاشية والخياطة، ورغب في الالتحاق بالجندية لكن رفض مطلبه. ما عاشه مع هذه الطفولة الصعبة إضافة إلى عدم تأقلمه مع واقعه جعله يهرب من حي دار الباشا إلى موريتانيا. يعود مرتضى الشامخ كهلا إلى دار الباشا بعد غياب 40 سنة، فتعود به ذاكرته لفصول حياته في دار الباشا قبل هروبه منها في سن الشباب. فمن مرتضى الطفل الذي أجبر على ترك والدته ليعيش مع والده وجدته، مرورا بمرتضى الفتى الذي تلقى تعليما دينيا ملأه بقوة روحية جعلته يصمد أمام الهزات، إلى مرتضى الشاب العاشق لشامة والثائر الذي يقرر الرحيل بحثا عن الحرية. ومع هذه الفصول من حياة مرتضى يخرج بنا الكاتب من الإطار الضيق إلى الإطار التاريخي، مستحضرا مأساة قرية تازركة زمن الاستعمار الفرنسي ونضال أبا الشعب المنصف باي وصموده، فيحاكي التاريخ رمز المقاومة والطوق للحرية. واقع مرتضى يعود مرتضى بعد ذلك أو بعد رحلة بحث عن الذات ليجد دار الباشا آلت إلى خراب فيقرر ترميمها. وهنا السؤال، من سيرمم من؟ لماذا يرممها وهو الذي غادرها هاربا منها؟ ومن هي دار الباشا؟ أسلوب حسن نصر سردي سلس وعميق، روح بين الخطاب الروائي والخطاب التاريخي، بين اللغة العربية الفصحى واللهجة الدارجة، بين الشعر الفصيح والشعر الشعبي والصوفي. دار الباشا في ظاهرها عودة لمنزل الآباء والأجداد، وفي باطنها بحث في الماضي عن الذات وعن الهوية وعن المستقبل أيضا، فلا مستقبل دون ماض ولا قيمة للماضي والحاضر دون هوية. يقول الدكتور محمد القاضي من نص تقديم الرواية المعنون بهذه دار الباشا، فأين مفاتيحها؟ ليست دار الباشا تاريخا ولا هي رواية، إنها منزلة بين المنزلتين. أما المنطقة الوسطى التي نراها بها أليق فهي أدب السيرة الذاتية، والرأي عندنا أن هذا النص رواية سيرة ذاتية. قراءة مفيدة مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
0: مكتبة الثقافية.
2: إذاعة تونس الثقافية.

0: الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
1: من جديد نرحب بكل من التحق بنا الآن في متابعتنا في هذا الموعد المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية الصالون الثقافي 6 و4. موجاتنا سعداء في هذا اللقاء باستضافة السيدة ليلى العيوني الرميلي مديرة دار الثقافة بباردو للحديث عن اختتام الموسم الثقافي. ألو، أهلا وسهلا بك سيدة ليلى.
2: عسلامة، مساء النور سيدة شيراز، مساء النور ليك ولكل مستمعي الإذاعة الثقافية.
1: مرحبا بيك. نشاط كان متميز، نوادي صيفية متنوعة، عديد الأنشطة وكبناها معاك تيلة الصيف مدام ليلى، تلك التي احتضنها فضاء دار الثقافة ببردو اللي باش يكون غدوة إن شاء الله الاختتام هذا الموسم الثقافي تحت عنوان قاعدة فن. علاش اختيار هذا الموضوع ساعة مدام ليلى قاعدة فن؟ نعرفوا أنه أنتم لهنا نوادي مختلفة، جميع الفنون موجودة في هذا النشاط والنوادي الصيفية. قاعدة فن كما قلت غدا باش يكون الانطلاقة، يعني الاحتفال بالاختتام، اختتام الموسم الثقافي اللي باش يتواصل تيل 3 أيام.
2: افتتاح مدام شيراز غدوة الافتتاح،
1: أي افتتاح الاختتام، اختتام هذا الموسم الثقافي.
2: اختتام ولا
1: نعم،
2: أنا نحب نقول لك يعطيك صحة على
1: العفو. العفو
2: المسؤولة بالأنشطة الثقافية والمشهد الثقافي عموما في دور الثقافة. اختيارنا العنوان قاعدة فن، احنا تعودنا في دار الثقافة كان ترجع وتشوف تظاهراتنا كل ما نختاروش عناوين اعتباطية، ديما نحاولوا في اختيارنا العنوان يكون حتى في اختيار اللفظة والجمل العناوين هي قريبة من وتشد المواطن. قاعدة فن، قاعدة نقولها في الفاميلي، نقولها العائلة، نقولها احنا دار الثقافة هي عائلة، تلم عائلة مصغرة تلم عائلة مصغرة. حبينا تكون قاعدة فن خاطر بالرسم قاعدة فن هي تجمع بين المسرح والموسيقى والرقص والشعر، وفيها برشا أنماط
1: وأنشطة موجهة للكبار وللصغار على حد سواء.
2: نعم، كان تحب نعطيك شنو بالضبط؟
1: اي تفضل تفضل مدام ليلى.
2: به هو واليوم احنا نصل لاختتام الموسم الثقافي عبر تظاهر قاعدة فن. احنا باش نتوجه مجهود عام كامل من التميز لنادي المسرح، نادي الكورال، نادي الموسيقى، نادي الإعلامية والرقص المعاصر، نادي الأدب والألعاب الشعبية. برنامج الاختتام يمتد على مدى 3 أيام كما كنت تقول سياسك، من 4 إلى 6 سبتمبر. الجمعة باش يكون إن شاء الله على الساعة
1: الثانية بعد الزوال ولا الخامسة؟
2: الخامسة.
1: نعم،
2: الخمسة بعد الزوال باش يكون بافتتاح كورال أنغام نادي الغناء للكبار تأثير السيدة فاطمة الجزرتي. نهار السبت الصباح باش يكون عندنا على الساعة 10 نادي الموسيقى، باش يكون عندنا في نادي الموسيقى هي تظاهرة والتظاهرة هو الملتقى الصيفي، الملتقى الموسيقي الصيفي في دورته الثالثة، تأثير الموسيقي نوف بن علي.
1: رجل تحية سي نوف. نعم،
2: هو على مدى تحية نوجه له دائرة تحية على مدى شهرين جويلية وأوت، هي وتكوين مغلق لمدة شهرين.
1: نعم،
2: صغيرات يتوج هذا التكوين بحفل يكون تقديم هالصغيرات اللي تكونوا، وبش يكون فيه توزيع شهادة ينجم صغير تقعد في السي في نتاعه. هو شهرين نهار بعد نهار قاعد يتكون، انا اكيد بالشخر صغير متعلم على الاقل
1: اكيد. نعم،
2: ما يمكن ان يتحفظ،
1: نقولوا لو مينيموم يعني حتى لي زابي سي يعني ابجديات كيفاش المسك الاله وكيفاش الايقاع والكل. نعم
2: بالضبط. اضافه قلت لك الى نهار السبت العشي زاد عندنا ورشه الالعاب الشعبيه اللي زاد حاجه جديده في الثقافه باردو، اللي ورشه الالعاب الشعبيه بتاثير منشطة تيسير بليكيت. الألعاب الشعبية يقولوا ألعاب شعبية، احنا سنتنا توب الألعاب بتاع تليفونات، معنا حاجات
1: تقنيات الحديثة،
2: تقنيات حديثة،
1: تطور التقني. نعم،
2: احنا حبينا نرجعوا نلعبوا كان الخربقة للسيج الحديثة جديدنا،
1: ولينا واللي تنمي الذكاء لهنا راه، والمهارات الكل اللي احنا نحبوا نغرسوها في ابنائنا موجوده في الالعاب الهذيه راه، والالعاب احنا نقولوا التقليديه.

0: نختموها بعرض رقصة تأثير الكوريغراف حافر حمدي.
1: نعم
0: ونحب نأكد لهنا لكل روان وأحبائنا في الثقافة برضو أنه اختتام موسم الثقافي ما يعنيش النهاية، بل هو محطة للتقييم والاحتفال، والأنشطة والتظاهرات متواصلة ومستمرة بدا الثقافة برضو على مدى كامل السنة.
1: نعم
0: باش تكون فضاء صحي مفتوح للإبداع.
1: نعم وأكيد نعم تفضل مدام ليلى. نعم تفضل.
0: الاختتام موسم الثقافي هذا هو موجه للصغير باش يشوف روحه هو ايش كون، وللولي بصفه خاصه الولي وقت اللي عاد يصير كامل هو ماشي ويجي يجيب في صغير وهي في صغير يقعد ساعات يقعد بثلاث سوايع عشاية عليهم قاعدين في الثقافي الثانية وحطيك صغير يكمل. فالولي هذاك من حقه يشوف هاك مجهود صغير ونوصل شنو تكون شنو نجمنا نقدموا له في الثقافه. فغدوة من غدوة إن شاء الله أن الأحد هي فرصة للتواصل مع الروال ومع الأولياء.
1: نعم وهذه العلاقة اللي احنا نحبوها بين هذه المؤسسات الثقافية وأيضا التعليمية والتربوية وبين الولي وبين الطفل. اليوم يا حبذا أنه ترجع هذه العلاقة اللي كانت قبل كانت علاقة وتيدة، ما كانش عندنا حتى ملاذ وحتى منفذ للترفيه والتنفيس عن النفس إلا هذه المؤسسات، دور نحكي على دور الثقافة ودور الشباب اللي كانت تلعب دور كبير في الإحاطة النفسية والتثقيفية وحتى التربوية والتعليمية للأطفال. اليوم هذا الدور اللي احنا نحب نرجعوه لهنا مدام ليلى. نعم
0: أكيد دور ثقافة هو احنا كذا ثقافة برضو ونأكيد لك دور ثقافة كل هو
1: نعم الكلهم بدون استثناء. نعم
0: يعني استقطاب تأثير ثم تكوين.
1: نعم
0: احنا مهمتنا الأساسية أنا مش نفتح قوس، أنا مهمة دور ثقافة هي مش في المهرجانات واللي فيستيفال اللي يوفي وبعد نهاري ثلاثة أيام.
1: نعم.
0: أنا نمشي نحب نفرش في الفنان نفرش في التلي ولا نمشي له أنا كذا، أما كدار ثقافة وظيفتنا الأساسية هو أنك تدمج أنك أنت تحمل
1: تأثر. نعم والتأثير
0: تأثر وتكون.
1: نعم
0: هذه بحسنا بمؤثرين محترفين.
1: نعم
0: تجيب أي مؤثر، إحنا الحمد لله مؤثرين في دار ثقافة كلها وكلها مختصين
1: كفاءات. نعم كلهم نعم كلهم مختصين. من خلالك أنت نوجه كل تحية لكل المشرفين على دور الثقافة ككل وأيضا خاصة دار الثقافة ببارد لليوم محور حديثنا في هذا اللقاء من صالون الثقافي التي تحتفي يوم غد بافتتاح اختتام الموسم الثقافي قاعدة فن اللي باش تتواصل الأنشطة الثقافية بدار الثقافة ببارد. وأكيد اللي يحب يطلع على البرنامج إن شاء الله أكيد التوقيت باش يتغير بالنسبة للوليدات اللي يرتادوا هذه الدار دار الثقافة نظرا لانطلاق أيضا السنة الدراسية إن شاء الله موفقة للجميع. شكرا لكم لكل ما قدمتوه سيدة ليلى، من خلالك أنت أيضا نحيي كل المنشطين والأساتذة بدار الثقافة ببردو. تفضل مدام ليلى لك الخط. نعم
0: حبيت نقول لك هو تسليط الضوء على هذه الفضاءات تعطي نفس جديد للإبداع في كل الجهات. شكرا لك ولجميع الفريق على هذه اللفتة الكريمة والدعم المتواصل للثقافة بصفة عامة.
1: العفو لله. شكرا لكم انتم ان شاء الله ديما موفقين.
0: عايش
1: نتمنى لك ان شاء الله كل التوفيق. امسية سعيدة والى اللقاء.
0: الى اللقاء.

0: الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
1: أهلا وسهلا ومرحبا مجددا بكل من التحق بنا الآن في متابعتنا في هذا المواد من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية السبع غير درجين على موجاتنا. وسعداء في هذا اللقاء باستضافة الدكتور والباحث حاتم الضاوي. أهلا وسهلا بيك. مرحبا بيك على موجات إذاعة تونس الثقافية مجددا سي حاتم. اليوم باش نحكي ونقدم كتاب جديد ينضاف للمكتبة الأدبية والفكرية والثقافية في تونس ويثري هذه المكتبة. نحكي على كتاب برقو بين الذاكرة والتاريخ. لماذا اختيار هذا الكتاب بالذات في هذا الوقت بالذات سيحات؟
2: أعطيك صحة السؤال. نحن نعرف المأساة اللي تعرضوا لها أهالينا في جبل برقو.
1: نعم.
2: الحريق الكبير الذي أدى إلى خسائر جسيمة في الغطاء النباتي، تقريبا 2000 هكتار من الأشجار، من أشجار الصنوبر وأشجار الزيتون، كذلك يعني إجلاء قرابة 115 شخص مع دون تسجيل، يعني خسائر بشرية. المناطق التي شملتها الحرائق نذكر مزاتة، عين شمل، حريد، عين بوسعدية، جبل دمان، جبل دمان، يعني وتضامنا مع أهالينا في برقو نقدم هذا الكتاب يعني كسلوان لهم وك يعني إعطاء يعني قيمة وفالور للجهة هذه.
1: نعم.
2: خاصة يعني بصراعها الإيكولوجي والتاريخي والثقافي والتراث.
1: نعم. الكتاب هذايا للباحث دكتور معز البرقاوي والكاتب والروائي مصطفى البرقاوي. كتاب كما قلنا ينضاف للساحة الثقافية والفكرية والأدبية في تونس. سي حاتم، نقدم هذا الكتاب.
2: كتاب برقو بين الذاكرة والتاريخ.
1: نعم.
2: إصدار مجمع الأطرش للكتاب المختص، صدر هذه السنة 2026 للكاتبين المؤلفين الدكتور معز البرقاوي وهو دكتور في علم الاجتماع الريفي وهو كذلك خبير مختص في علم الاقتصاد الاجتماعي والتضامن.
1: نعم.
2: كذلك هو يعني خبير دولي في الحماية الاجتماعية والتنمية المستدامة لدى المنظمة الدولية للهجرة بإيطاليا وهو كذلك يعني أستاذ جامعي في التنمية الثقافية في التنمية والثقافة العربية بجامعة جنوة.
1: نعم.
2: والسيد مصطفى البرقاوي. نعم. وهو كاتب وروائي وباحث، له رواية تحت عنوان للزيلة صدرت سنة 2024، وزوز هما من أصلي جهة برقو.
1: ذاك علاش نحكيو على التاريخ المحلي.
2: التاريخ المحلي.
1: نعم. هذا الكتاب لهنا سي حاتم يقدم العديد من الإضافات. هناك إضافات يقدمها هذا الكتاب في التاريخ المحلي، إضافة تاريخية يعني للمختصين في التاريخ يلقاو رواحهم، يلقاو ما يبحثوا عليه في هذا الكتاب. توثيقي، هو كتاب توثيقي يوثق أيضا لمراحل تاريخية عاشتها وعاشها مجال برقو، سكان برقو. وأيضا نشوفوا أنه فيه أيضا إضافة تنموية، البحث عن الحلول والبدائل.
2: صحيح صحيح. وكان لي شرف لتقديم هذا الكتاب، وصراحة يعني انبهرت بمنهجية ويعني ثراء هذا الكتاب، وهو يندرج ضمن نجم نحطوه تحت خانة الكتابات المونوغرافية والتاريخ المحلي، وهو أيضا كتاب توثيقي بامتياز، حيث قام المؤلف بجرد دقيق للمكونات التراث المادي واللامادي بجهة برقو.
1: نعم.
2: نشوفوا نحن اللي تصفح الكتاب يلقى فيه يعني مجموعة كبيرة من الصور مجموعة كبيرة من
1: كتاب مفصل
2: صحيح
1: تفصيل دقيق يعني لكل المواقع والنعم
2: أي حتى في خطة البحث بتاعه نعم. خطة مفصلة يعني
1: مفصلة
2: خطة
1: نعم
2: مفصلة. كذلك هو كتاب يؤرخ لملحمة معركة ربع ساعة الأخيرة
1: نعم. ودور لهنا هذا سكان برجو في التحرير الوطني نعم
2: على سموها هي معركة ربع ساعة
1: كانت حاسمة
2: هذه المعركة جرت
1: نعم
2: المحتل الفرنسي إلى الجلوس على طويل التفاوض
1: نعم
2: وكذلك هو قوة اقتراع في خطة عملية
1: تنموية
2: بديلة تنبع من المحل
1: نعم لهنا ربما سؤال يطرح قبل ما نحكيه على وإحنا قدمنا وبينا قيمة هذا الكتاب فاش تكمل معناها كيف يمكن أن يكتب ابن الجهة عن جهته بكل موضوعية ودون تحيز؟
2: سؤال ممتاز جدا صحيح كيف لهنا نسأل كيفاش ولد الجهة ينجم يكتب على جهته من غير ما ينحاز الأهل
1: نعم.
2: وجهته معناه لهنا نجمو نحطوا يعني ضاقطة أو معناه متاع الموضوعية
1: الموضوعية
2: العلمية
1: نعم.
2: أي الموضوعية العلمية لكن كي نقروا الكتاب نشوفوا أن هذه كما قلنا احنا نجمو نقولوا نقيصة أو يعني لكنها هي قوة الكتاب قوة الكتاب في أنه ابن الجهة
1: يكتب
2: عن جهته
1: نعم.
2: لكن بأدوات الخبير والمختص
1: نعم
2: يعني الملائمة ما بين معرفة الجهة
1: وخصوصياتها
2: وتفاصيلها وبين وأدوات المختص والأكاديمي كي يتفاعلوا زوج مع بعضهم يعطونا نتيجة ممتازة لماذا؟ لأن لابن الجهة تتحل أبواب لا تفتح للغريب
1: نعم
2: خاصة في الرواية الشفوية وفي معاينة الواقع وفي معيشته وفي يعني معرفة خصوصيات الجهة بالتدقيق
1: وخاصة هو عايش في الجهة هذيك أكيد عنده مخزون تراثي وثقافي
2: بالضبط.
1: وتراث الشفوي هو بده متشبع به معناه أكيد راه موجود البصمة متاعه في هذا الأثر وهذا الكتاب
2: حتى في الإحالات على المصادر متاعه يحيل كثيرا إلى المصادر الشفوية
1: نعم.
2: من خلال استجواب الأهالي واستجواب خاصة فيما يخص معركة برجو نحن نعرف أن معركة برجو صحيح هي معركة شهيرة لكن ما تكتبتش عليها برشا كتابات وقعد أحداثها في الذاكرة في ذاكرة أو في مذكرات المناضلين وتعرف اللي في الصيف الأخيرة يعني 6 مناضلين توفاوا يرحمهم ربي وما قعدوش برشا معناها كبار في العمر اصغر واحد تو عمره يظهر لي 92 سنه
1: ما شاء الله
2: اصغر واحد اللي كان عمره 18 سنه
1: وقتها نعم
2: اي تو 92 سنه الاغلبيه نتاعهم توفوا دونك
1: لكن الميزه في التراث الشفوي انه هما يتنقل منقول معناها يتنقل من جيل الى جيل حتى الوليد ياخذ على والديه معناها على ابوه على جده يسمع هذه الحكايات ينجم يدونها
2: اليوم احنا
1: مهم جدا ان اليوم نخمو في توثيق هذا التراث الشفوي والموروث الشفوي لهنا
2: لكن زاد يلزم التمحيص يلزم لهنا
1: خاطر ديما التاريخ لازم يكون موضوعي
2: اي التمحيص ويلزم التدقيق والرجوع كذلك للوثائق
1: مصادرنا
2: اي للوثائق يعني المراوحه بين الممازجه بين الشفوي وبين
1: المكتوب الوثائق الوثائق نعم الكتاب هذا يعني لو نقدموه نبداو في تصفح هذا الكتاب وتقديم هذا الكتاب اللي هو جاء في 3 ابواب اعتمد فيه صاحبه التمشي خلينا نقوله لهنا عبارة المنهجي كان ممنهج في كتابة هذا الكتاب نحكي على مراحل تاريخية تناول فيها كل الحقبات التاريخية والمجال برجو ككل السكان من ما قبل التاريخ إلى الفترة المعاصرة
2: بالضبط هو ينقسم الكتاب إلى 3 فصول كبرى تغطي هذه الفصول زمنا ممتد من العصور ما قبل التاريخ إلى وقتنا الراهن
1: نعم
2: مرورا خصلها الفصل
1: جزء
2: الثاني
1: كبير نعم.
2: أي حيزها من الكتاب إلى معركة برجو
1: نعم.
2: في خريف 1954 كذلك يعني الفصل الثاني. نعم. قلنا الفصل الأول هو جاء كمدخل تاريخي.
1: نعم.
2: تعرض فيه الكاتب إلى أو الكاتبان إلى المسار أو تاريخ الحضور البشري في مجال بارجو منذ العصر ما قبل التاريخ إلى وقتنا الراهن، مرورا بالحضارة الرومانية،
1: كل الحضارات التي تعاقبت على البلاد التونسية،
2: كل حضارات، وعمل لنا جرد زادة للمواقع الأثرية.
1: ولهنا أكيد بتبيع التمشي متاعه كان منهجي لهنا سي حاتم، على خاطره أكيد كي نحكيه على حضور إنساني على التواجد البشري في هذا المجال أكيد بشي خلفنا أثار وجود أثار مادية، تراث مادي وتراث غير مادي، اللي زاد خصص له حيز كبير في هذا الكتاب وتحدث على أدق التفاصيل الجزئيات حتى البسيطة في هذا التراث المادي والغير مادي كان موجود في هذا الكتاب ومذكور تقريبا بالدشرة وبالقرية عدد هذه.
2: والحاجة الباهية هو بين الثراء التراث أو التراث المادي لهذه الجهة، بين المواقع الأثرية كما هنشير الباز، كما موقع الأثري بعين فرنة، كما الموقع الأثري هنشير سهيلي بمزاتة، كذلك الحسن البيزنطي بقرية عين زكار، والعديد من المواقع الأثري أخرى. ثم انتقل إلى الجر أو القرى الجبلية، وهي يعني قديمة، هي
1: نعم.
2: يعني قديمة من موروث قديم يعني، وعددها كما مثلا يعني عدد العديد من المداشر، كما دشرة الغار سيدي متير، دشرة كفنسور، دشرة مديولة، دشرة بلوطة، دشرة البحيرين، دشرة بوتيس الشهيرة التي يعني استوطنها ولاد مانس. والحاجة الباهية أن يحدد موقع كل دشرة
1: بكل دقة
2: وخصوصياتها الجغرافية والعمرانية والسكانية، مستعين بمعرفته الشخصية بالمجال، وكذلك استعان ببعض الدراسات الأكاديمية، خاصة دراسة الدكتور جهاد سويد الذي تخصص في دراسة المجال القرى الجبلية بالظهرية التونسية الوسطى.
1: نعم. لهنا قبل ما نغوصوا أكثر، سؤال جاء على بالي لهنا سي حاتم، لماذا وقع تسمية بارجو؟ أصلت هذه التسمية تسمية بارجو؟
2: هو رو الموضوع هذايا جاء فيه برشا روايات. الرواية الأولى أنه بارجو جاية من كلمة برق، البرق، وهي رواية يعني
1: مشكوك فيها، ما نجموش نصدقوها 100%. نعم.
2: وفما رواية أسطورية أنه بر جو، أنا معنى البر يعني الأرض، أرض جو وهو يعني كما قلنا احنا قائد روماني أو قائد كذا. نعم. يعني كذلك يعني هي تفسير أسطوري، لكن يبدو أن الدكتور جهاد سويد يعني قام بمحاولة من خلال يعني النقائش التي عثر عليها واللقاء الأثرية التي عثر عليها. نعم. بالمجال، وهي يعني تسميات لمواقع ولأسماء أفراد تحمل نفس الجذر، برق، برقو، برقوس، يعني هو عددها، ويعني ربط علاقة بين هذه النقائش، بين هذه النقائش والتسمية.
1: نعم.
2: على فكرة راهو الكتابات الكلاسيكية لا تذكر جبل برقو، لم تذكر جبل برقو في الكتابات الإخبارية. نعم. الكلاسيكية شنو تتقال؟ بلاد هوار، هي كانت تسمى ببلاد هوار، وديجا فما مناطق مازال طويكة تسمى كف هوارة وهنشير هوار، يعني هي كانت تسمى ببلاد هوار. ونحن نعرف أن سلسلة ظهرية كلها هي كانت بلاد تسمى في الفترة الوسيطة كانت تسمى ببلاد هوار، لكن ظهر تسمية برقو في الكتابات أو المصادر الإخبارية في القرن الثامن عشر، بدأت تظهر برقو. كذلك يعني يظهر لي المرة الوحيدة التي ذكر فيها برقو هو ذكرها الوانشريسي والبرزولي، ذكرها عندما تعرض إلى جبل الوسلات، ويعني تعرض إلى حادثة في جبل الوسلات وذكر برقو، ذيك يظهر لي أول مرة ذكر فيها برقو. لكن التسمية أصبحت شائعة في بداية معناها بداية القرن الثامن عشر.
1: نعم، نحكيه على المحاور والأبواب اللي ضمنها هذا الكتاب. قلنا أولا الباب الأول حكي فيه على المراحل، أو حكيوا فيه على المراحل التاريخية لنشأة مجال برجو وسكانه من فترة ما قبل التاريخ إلى الفترة المعاصرة. لحنا ركز على الخصائص الجغرافية والاقتصادية، وكأنه لهنا الباحثين في يعني أصحاب هذا الكتاب برجو بين الذاكرة والتاريخ يأكدوا على أنه الحلول والبدائل، بدائل التنمية وحلول التنمية موجودة في المجال نفسه. معناه ما نجمش نخرجوا من مجال من برجو من المحلي، نجم نلقاو الحلول والبدائل لهذا التفاوت في التنمية ولهذه خلينا نقولوا غياب التنمية في هذا المجال موجود من المحلي، موجود من في هذه الخصائص، من خلال هذه الخصائص الجغرافية والاقتصادية. نقولوا برج، نقولوا الغابات، نقولوا كثرة المياه، نقولوا يعني كلها هي أسباب الازدهار الاقتصادي، يعني كلها تنبع من هذه الأرض متوفرة،
2: مقومات
1: نعم
2: مقومات التنمية موجودة. الغطاء النباتي، المحيط الإيكولوجي،
1: الماء،
2: السهول،
1: نعم،
2: الثروة الحيوانية، الإمكانيات موجودة للاستقرار. لكن نلاحظ أن جبل منطقة نافرة، منفرة للسكان،
1: نعم.
2: تمشتوا للجبل تتقافر، اللي كان قبل
1: جاذب للسكان،
2: كان قبل جاذب للسكان، فيه الماء، فيه الخضرة، فيه الغابة، فيه سهول، فيه الحماية.
1: علاش أصبح اليوم المجال مجال برجو الجبل طارد للسكان؟
2: هي سلينا بصفة عامة أصبحت رغم
1: إمكانيات الفلاحية. لا، خلينا نقول لهنا ربما هذه تقريبا الوضعية يعني يتقاسمها العديد من المجالات خاصة الشمال الغربي لهنا اليوم، اللي هو احنا قبل نقوله شمال غربي باجة ما تمر روما، يعني الغناء، الأرض الثرية الغنية، المياه كلها، السهول كل موجودة، لكن رغم ذلك أصبحت طاردة للسكان. هل أنه لربما اليوم ولينا نبحث عن مقومات أخرى للتنمية لهنا للاقتصاد،
2: تغيير منوال التنمية؟
1: نعم،
2: إشارة جيدة جدا وذكية. يعني علاش رغم توفر إمكانيات مقومات الازدهار والتنمية موجودة، نعم، في الشمال الغربي لكنها أصبحت طاردة للسكان. في القديم الشمال الغربي كان يعتمد على الفلاحة العائلية. الفلاحة العائلية كان توفر يعني القوت
1: للاكتفاء الذاتي،
2: نعم، وكانوا عايشين، وفائض الإنتاج
1: يبيعوه في السوق،
2: ياخذوا به البيع،
1: نعم،
2: وكانت الأمور ماشية هكاك. لكن أصبحت الفلاحة العائلية أصبحت لا توفر لهم حتى قوتهم اليومي،
1: رغم توفر المقومات الاقتصادية اللي يعني وفرت، خلينا نقولوا المقومات موجودة، الماء اللي احنا نبحثوا عليه والتربة والسهول موجودة، رغم ذلك ما عادش توفر
2: المردودية المالية الفلاحة العائلية ما عادش تكفي. يلزم على الفلاحة العائلية يلزم نوفروا لهم موارد أخرى. موارد أخرى منين نجيبها؟ هو أعطى الحلول. صحيح أنا عندي الفلاح وعندي 10 نعجات ولا عندي نعاش قداش من،
1: نعم،
2: إيه، لكن هذا ما يكفينيش، ما عادش يكفيني، تو يلزمني نعمل معنى مورد آخر منين نجيب؟
1: تجاري،
2: إيه، باستغلال تثمين التراث. النجم أنا مثلا نعاش، أنا نجم نعمل ميزاندوت، علاش ليه في الغرب
1: تسمحني
2: تشجع نعم. السياحة الإيكولوجية،
1: نعم.
2: النجم أنا نثمن مثلا أكل الخزف، صناعة الفخار نثمنها. النجم أنا نثمن مثلا نعاش أنا تربية الحيوانات الجبلي، حيوان الجبلي كما البقرة الجبلي، كما
1: سامحني
2: معز الجبل،
1: نعم. أنت حديث وحتى في هذا الكتاب وأحنا ذكرناها، يعني تحدثوا على العديد من المواقع الأثرية اليوم اللي بالضبط. احنا بالحق معناها هنا سي حاتم كان تسأل العديد من المواطنين ما يعرفوهاش يعني غايبة تماما في منوال أو التنمية.
2: هنشير فورنا مشهور في إيطاليا أكثر من
1: في تونس، نعم. لهنا علاش ما يقعش تثمين هذه المواقع الأثرية ومعناها خلينا باش العجله الاقتصاديه الدور تثمين هذه المواقع.
2: هو نعم. هو اقترح فكره ذكيه جدا، هو انشاء مسالك سياحيه. انشاء مسالك سياحيه، هو مسلك سياحي. المسلك السياحي باش يخدم لك المراه اللي طيب الطابون، باش يخدم لك المراه اللي تعمل الفخار، باش يخدم لك الفلاح
1: حانوت العطار.
2: العطار
1: نعم.
2: وباش يخدم لك الفلاح العسل، عندهم عسل رائع.
1: هي دوره كامله اقتصاديه مربوطه ببعضها.
2: عندهم غلال، ماهيش غلال ماهيش موجوده في حتى بلاد. عندهم نوع من الخوخ ماشي من قرصتو، عندهم نوع من الخوخ متاع برقو ما فماش مقبل منه، عندهم نوع من التفاح كيف كيف، عندهم الكرموس من ألذ ما فما في تونس، عندهم نوع من الزيت راه من أجود زيوت، زيت القيم، زيت القيم زيت وصلات القيم، وعندهم تقنيات كيفاش يعملوه، كيفاش يعصروه. يعني إنشاء مسالك سياحية، مسالك سياحية. ونحن ديما أنا ديما
1: نأكد على هذا،
2: أدعو إلى السياحة الداخلية والسياحة
1: الثقافية الإيكولوجية. السياحة هي هم سياحة بديلة، لكن اليوم ولات هي السياحة هي اللي تجلب تجلب السياح. ما يلزمش فقط نقتصر على السياحة الشاطئية اللي هي موسمية، خاطر السياحة الإيكولوجية والثقافية هي على طول السنة موجودة. يعني ما ترتبطش بالطقس ولا بالتغيرات المناخية، هي موجودة
2: على امتداد السنة.
1: ولهنا يجي أهمية التاريخ المحلي وأهمية الكاتب اللي يكتب على خصوصياته جهته المحلية، خاطر هو أدرى باللي متوفر وباللي موجود وبالمقومات اللي متوفرة في المجال هذاك، وهو اللي نجم يعطي الحلول البديلة.
2: أنا سميته الكتاب هذايا، أنا سميته في لقائي مع الكاتب، سميته قلت له أنت عملت استدارة 360
1: درجة. نعم.
2: على راح قال لي كيف، قلت له كتابك يدور حول نفسه، انطلقت من التاريخ والتراث لتجعله فيما بعد رأس مال تنموي.
1: نعم.
2: في خطتك التنموي. يعني شوف لنا يعني ذكاء الكاتب والمنهجية بتاعه، منهجية
1: رائعة.
2: أبرز مقومات التاريخية والحضارية والتراث والصراء التراثي والتاريخي
1: للجهة
2: ثمنها وجعلها كرأس مال
1: تنموي
2: وقاطرة.
1: نعم.
2: للتنمية في جهتي تنبع من المحلي، مش مستورد. جبل برق وما يستحقش استيراد موروث او ثقافه،
1: هو بطبيعته عنده مقومات
2: منبع
1: وكأنه الكاتب لهنا سي حاتم عطانا اسباب او مقومات التنميه في الباب الاول والباب الثاني.
2: صحيح.
1: ركزنا على المقومات اللي تسخر بها هذا المجال. صحيح. مجال برقو. ليوصل في الفصل الثالث والاخير باش يتحدث على مجال برقو والتفاوت التنموي، اعطانا الحلول والبدائل.
2: هو اولا شخص
1: نعم،
2: هو قام بعمليه تشخيص للتفاوت التنموي او الاختلال التنموي في الجهة
1: في المجال.
2: يعني حدد نقاط يعني النقائص.
1: نعم.
2: ثم قدم البديل. يعني الكتاب هذا نجم نقول انه عمل فيه خطه عمليه للتنميه تنبع من المحل. يعني شوف لنا واش قلت لك، انا راه كي يتفاعل ابن الجهه معناها الغيور على جهته والمتشبع بالتراث مع اليات البحث او الاليات الاكاديمي، وخاصه ان الكاتب احد الكاتبين يعني مختص يعني.
1: نعم اكيد في التنميه،
2: اي خبير دولي في
1: نعم.
2: التفاعل هذا يعطينا ماده او كتاب يعني قيم، يلقى فيه المؤرخ محب للتاريخ يلقى فيه روحه،
1: الباحث عن التوثيق والوثائق
2: الباحث عن التوثيق
1: يلقى فيه
2: نعم.
1: روحه.
2: اي وكذلك يعني الاقتصادي،
1: الرجل يعني الاقتصاد الباحث عن التنميه.
2: اي ولا اي
1: يلقى
2: يعني
1: فيه
2: يعني بصراحه يعني كتاب يعني
1: كتاب قيم.
2: اي قيم كان
1: وشامل. شامل.
2: اي ادعو يعني ادعو القراء الى الاطلاع عليه. يعني فيه خاصه يعني الحاجه اللي عجبتني فيه انه فصل الموروث اللامادي، يعني ما رائع جدا في تفصيل الموروث اللامادي. فهم برشا حاجات ما كنتش نعرف، مثلا كيفاش تحديد ملكيه الزيتون. ما عندهمش اراضي متاع زيتون، يزرعوا الزيتون على الواد الناس كلها، انت وانا وكل كل نزرع زيتون على الواد، كيفاش نعرف زيتونتي من زيتونتك؟ بالضوء. انا زيتونتي حمراء وانت زيتونتك خضر، انا هذاك زيتونته صفر، انا نمشي نجني الزيتون الكل بجنب بعضهم راه كل الكل على المصاطب. وكذلك يعني فما حاجه اخرى يعني ترخلها، تاثير التواجد الوسلاتي في جبل برقو. نعرفوا ان عندما هجر الوسلتيه يعني جزء كبير منهم انتقل الى
1: التجؤ الى جبل برقو.
2: جبل برقو خاصه ولاد مانس في دشره بوتيس، وجابوا معاهم موروثهم الجبلي كيما الزيتون الوسلاتي، هو من اشهر
1: انواع زيتين. نعم.
2: اي عندهم زيتون ما يسمى بالقيم، يعني تلقيم الزيتون الوسلاتي على الزبوس، يعني تعطينا حاجه يعني ممتازه جدا. كذلك المصاطب كذلك جابها الوسلاتي، يعني فما تفاعل وفما ثراء وفما يعني. وحاجه اخرى زاد ترقلها تربيه الحيوانات الجبليه.
1: نعم.
2: كما البقر الوحش، البقر الجبلي، والمعز الجبلي ما يسمى بالعرضاوي. وفصلنا أنا ما كنتش نعرف اللي المعز العرضاوي من أصعب المعز اللي يترب، يخرج الصباح يرجع كان بالليل، يتعب السارع، يخرج من الصباح يرجع كان مع المغرب. البقر الجبلي يقعد عام كامل هو في الجبل، يمشي له مرة في الشهر
1: يتفقده.
2: وكي تولد البقرة طابت هي والعجل متاعها طابت للدشر،
1: تعرف الطريق.
2: طابت للدشر. يعني كتاب قايم فيه برشا حاجات معناها مفيدة لكل يعني الأطياف.
1: نعم. أنا منضيفه بخصوص هذا الكتاب سي حاتم.
2: والله هي كتاب قد ما نحكي من ما
1: هو كتاب قيم. هو كتاب قيم. نعم.
2: نخلوا الفرصة للقارئ لكي يطلع
1: على هذا الكتاب. كتاب برقو بين الذاكرة والتاريخ للباحث الدكتور معز البرقاوي والكاتب والروائي مصطفى البرقاوي. هذا كتاب جديد ينضاف للمكتبة الوطنية، المكتبة التونسية، المكتبة الأدبية والتاريخية. وحتى لهنا الكتاب هذا مش فقط في التاريخ، لهنا حتى الاقتصادي كما قلنا لهنا سي حاتم للباحث عن يحب يطلع على الوثائق خاصة بهذه الفترة، خاصة وأنه تحدث على فترة انطلاقا مجال هذا يتناوله من ما فترة ما قبل التاريخ إلى الفترة المعاصرة،
2: وخاصة هو ركز على معركة برقو اللي هي مهمة جدا وتفتقر إلى التوثيق.
1: نعم.
2: يعني ما خذتش حظها برشا معركة برقو اللي هي معركة الربع الساعة الأخيرة.
1: نعم.
2: فما حاجة قال لي عليها سي معز، قال يا ريت كنت تقرأنا قصيدة حول برقو.
1: نعم تفضل. لك الخط سي حاتم.
2: للشاعر عبد المجيد فرحات، مؤرخة في 29 أبريل 2006.
1: نعم.
2: تقول هذه القصيدة: في مرج حسن غادة وجمال، برق التي في حسنها تختال، شمخت تباهي فوق هامة موطن، وعلى ذراها هيبة وجلال، جبل أشم وللعيون نشيدها بين الصخور عذوبة وزلال، أن نظرت ترى الحياة تدفقت لحنا بديعا صاغه الشلال، أشجار زيتون تمد غصونها فلطافة ونعومة وظلال، والكرم يبسم في السفوح بهاؤه والريح بين شعابها موال، والقمح موج في الربا ممتد متمدد مترنم في مرجها ميال، وإن شئت لحنا فالنسيم ترنم، أو شئت شعرا فالمكان خيال، برقو أيا نبض البلاد وعزها، يا رب حسن باذخ ودلال، جبل تخلله بطولة أهلنا، مجد الأشاوس عزة ونضال، ها أنت في ذكر الزمان رواية، فعل رجال يحتذى ويقال.
1: شكرا لك سي حاتم. وهذه القصيدة أيضا تأكد على المقومات الاقتصادية والثراء الاقتصادي لهذا المجال وهذا جبل برقو. شكرا لك ضيفنا اليوم الأستاذ والدكتور حاتم الضوي، كنت معنا في هذا اللقاء من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية لتقديم كتاب برقو بين الذاكرة والتاريخ للباحث الدكتور معز البرقاوي والكاتب والروائي مصطفى البرقاوي. وهذا الكتاب جديد صدر مؤخرا سنة 2026 وينضاف للمكتبة الثقافية، المكتبة المكتبة الأدبية والتاريخية والفكرية التونسية ويثري هذه المكتبة. شكرا لك، منورنا ديما سي حاتم، شكرا لك على قبولك دعوتنا. نرحب بزميلتي مريم جارة اللي باش ترافقني في تأمين ما تبقى من هذا اللقاء من الصالون الثقافي من أمام الأجهزة التقنية. خليكم معنا.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع شيراز الشوالي. مع شيراز الشوالي.
1: من جديد نرحب بكل من التحق بنا الآن في متابعتنا في هذا اللقاء من الصالون الثقافي، هذا الموعد المباشر على موجات إذاعة تونس الثقافية 77 على موجاتنا، تقريبا بضعة دقائق تفصلنا عن نهاية هذا الموعد من الصالون الثقافي لهذا اليوم الخميس 3 سبتمبر 2026. وفي ورقاتنا الثقافية يستقبل قصر خير الدين بمدينة تونس العتيقة معرض يضم أهم أعمال الفنان التشكيلي التونسي الراحل الهادي كاهية، تكريما له وذلك من 5 إلى 30 سبتمبر الجاري. وللتذكير فإن الفنان التشكيلي الهادي كاهية الملقب بفنان المدينة العتيقة ولد في 14 فيفري من عام 1932 بحلق الواد، وتوفي في 17 فيفري 2013، وقد جمع طيلة حياته بين مهنته كأستاذ للغة العربية وشغفه بالرسم، فكان من أبرز الأسماء التي وثقت بريشتها روح المدينة العتيقة بتونس العاصمة. ورقة أخرى تحملنا إلى ولاية قفصة، حيث تحتضن قفصة من 9 إلى 12 سبتمبر الحالي مؤتمر دوليا حول الحضارة القبسية بعنوان القبسي 120 سنة بعد اكتشافه، أبحاث جديدة، معطيات جديدة، وأفاق جديدة. وتندرج هذه التظاهرة العلمية التي ينظمها المعهد الوطني للتراث تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية في إطار الجهود الرامية إلى دعم وتعزيز ملف تسجيل الحضارة القبسية على القائمة النهائية للتراث العالمي لليونسكو، من خلال توحيد جهود الباحثين والخبراء المختصين وتوفير فضاء علمي لتبادل المعارف والنتائج البحثية المتعلقة بهذه الحضارة التي تمثل أحد أبرز مكونات التراث ما قبل التاريخي في شمال إفريقيا. ومن المنتظر أن يجمع المؤتمر نخبة من الباحثين والأثريين والمختصين في عصور ما قبل التاريخ والخبراء من تونس وعدد من الدول، بما يتيح فرصة لتبادل أحدث المعارف والنتائج العلمية حول الحضارة القبسية ومناقشة مختلف المقاربات والدراسات الحديثة المرتبطة بها، كما يتضمن البرنامج تقديم نتائج أحدث البحوث في مجالات علم الأثار والأنتروبولوجيا والبيئة القديمة وعلم الحيوان الأثري والتقنيات والتسلسل الزمني، إلى جانب عرض المعطيات الجديدة التي أفرزتها الأعمال الميدانية والدراسات متعددة الاختصاصات. هذا ويكتسي المؤتمر أهمية خاصة لتزامنه مع مرور 120 سنة على اكتشاف الحضارة القبسية، كما يشكل اللقاء مناسبة لفتح أفاق جديدة في مجال دراسة الحضارة القبسية والتعريف بها وتثمينها والمحافظة على مكوناتها، بما يعزز مكانتها ضمن التراث الثقافي والحضاري لتونس وشمال إفريقيا، ويدعم الجهود الوطنية الرامية إلى إدراجها ضمن قائمة التراث العالمي لليونسكو. نغم المسال يوم يجينا بصوت ورد الجزائريه.

ورد الجزائرية نترككم مستمعينا الكرام، ختاما لكم أجمل تحيات محمد أمين بوبكري، مريم قارة اللي رافقوني في تأمين هذا الموعد من صالون الثقافي من أمام الأجهزة التقنية، وكانت معكم من أمام ميكروفون ستوديو 6 شيراز شوالي في تعويض للزميلة صفاء الكتاري. إلى اللقاء.

0: إذاعة تونس الثقافية، نبض الصيف الثقافي، نبض الصيف الثقافي. دمتم مستمعين.
1: الدورة 26 للمهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون ينظمها اتحاد إذاعات الدول العربية من 21 إلى 24 من سبتمبر بتونس والحمامات تحت شعار نبض الصورة وصدى المستقبل.
2: 4 أيام من الإعلام والفن والإبداع.
1: النجم السوري ناصيف زيتون والفنانة العراقية المتألقة رحمة رياض في حفل الافتتاح بمسرح قرطاج الأثري.
2: العرض الأول والحصري سافر إليك وغني للمؤلف الموسيقي التونسي كريم أثليبي في حفل الختام بمسرح الأوبرا مدينة الثقافة.
1: رحلة فنية تستحضر الموال كقيمة جمالية للموسيقى العربية.
2: الاحتفاء بنجوم الشاشة والأثير والسينما العربية والإعلاميين.
1: معرض التكنولوجيا والتجهيزات يواكب أحدث الابتكارات.
2: سوق الإنتاج البرامجي تلتقي فيه الأفكار بالفرص.
1: وندوات تفتح ملفات الإعلام وتناقش قضاياه.
2: منافسات تتوج التمييز الإذاعي والتلفزيوني والرقمي.
1: المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يقام بشراكة مع وزارة الشؤون الثقافية والتلفزة التونسية والإذاعة التونسية وعرب سات.
2: فكونوا في الموعد.
3: ترحال في المجال.
4: الأرض وردة صغرتي وريحتها.
3: ترحال في المجال. ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني،
2: يا وطني محلاك يا بلدي، يا أمي ويا أبتي، ومحلاكم باختياركم طريق المعرفة وإرادة الحياة، محلاكم لاختياركم مرافقة الترحال صحبة المنجي بوركو في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الأخراج الإذاعي. ترحال اليوم وفي يوم من أيام صيف سنة 2026 في عز الحرارة، وعكس ما فعلناه على امتداد سنوات بتوجيه الترحال نحو السواحل والبحر وأمواجه الإزوردية، فإننا نتجه كما فعلنا في الحلقات الماضية إلى مجال المناطق الداخلية من بلادي لنتعرف عن كيفية قضاء الصيف وأفراح الصيف بتلك الربوع الجميلة، متخذين في هذه الحلقة جهة الرقاب وجهة سيدي بوزيد بصفة عامة مثالا. موضوع الأفراح والمناسبات الصيفية في الأرياف والبوادي، التراث الثقافي اللامادي بتلك المناطق التي لها بصمة خصوصية. ومن أجلكم أنتم أوفياء الثقافية في كل مكان، أوفياء طريق المعرفة وإرادة الحياة، دعونا إليكم اليوم أهل الاختصاص والعرفين بأهالي المنطقة في حلهم وترحالهم. ضيوف اليوم هما أولا أستاذ التراث والفالح في الحكايات الشعبية لبلاد جمودة، أقصد سيدي بوزيد، السيد صالح الفالحي. أستاذ صالح مرحبا، أهلا وسهلا.
3: شكرا أستاذ منجي على هذه الدعوة اللطيفة،
2: والشكر في الحقيقة موجه لك أنت لقبولك أولا، ولأنك ساهمت في إعداد هذه الحصة وأتيت لنا بالضيفة الثانية، الضيفة المبجلة العريفة بالتراث الاجتماعي وخاصة بالعادات والتقاليد، الأستاذة للا نعيمة الغالبي. للا نعيمة مرحبا، أهلا وسهلا.
4: مرحبا، بارك الله فيك.
2: يعيشك، شكرا جزيلا اللي انت قبلت وجيتنا من فيافي منطقة
4: العفو
2: فبارك
4: شكرا
2: الله فيك. إذن للا إيمان، نشرع على بركة الله في الترحال في مجال صيف أهالي سيدي بوزيد بالبلاد التونسية.
0: ترحال في المجال.
2: في أول الترحال نتجه صوب الأستاذ صالح الفالحي، والذي دائما عندما أتحدث إليه ما يفتأ يكرر سيدي بوزيد، أرقاب بلاد المجد والتاريخ. فيما يتمثل ذلك أستاذ العزيز؟
3: شكرا أستاذنا سيمون جبورو، شكرا للمستمعين الكرام. أرقاب شأنها شأن بقية الجهات، هي تتوسط البلاد التونسية، هي جزء من قبيلة الحمامة.
2: نعم،
3: هذه القبيلة كغيرها من القبائل لها تراث يعكس خصوصية معينة، زانته هذا التراث ما شارك به أبناء الجهة في تحرير الوطن.
2: أيوة.
3: وفي إرساء نموذج تنموي انطلاقا من الموروث الثقافي وخاصة الموروث الفلاحي في علاقة بالطبيعة، وهذا ما سبق وأعطى خصوصية كيف يقضي أهالي الرقاب الصيف. ونحن نعرف الصيف سيدي منجي وأنت أستاذ الجغرافيا وعريف المجال أنه وقت الحصاد، حصاد الموسم الفلاحي.
2: نعم.
3: وعندما يطمئن الفلاح والمواطن على القوت وعلى الصبا، وقتها يتفرغ إلى الطقوس كزيارة الأجداد، زيارة وأغلبية الزيارات والزرد تقع في نهاية جويلية، نهاية أوت، واستعدادا حتى في الطقوس استعداد للموسم الجديد والتطلع إلى الموسم الجديد، وتكون الأفراح والمسرات خاصة الأعراس والختان والخطبة. نعم. وهذه تتحكم فيها مثلا بعض العوامل الأخرى مثلا في، وتكون عندها الخصوصية من ناحية المأكل، من ناحية الملبس، من ناحية حتى اختيار العرس. وهذه التظاهرات الثقافية التظاهرات حية إلى حد، بالرغم أنها مزجت العديد من العناصر الجديدة والوافدة، لكن الأساس العمق متاعها الفون متاعها هي فيها بعد كبير تضامني ثقافي رمزي يعكس الخصوصية، قلنا من ناحية اللباس، من ناحية المأكل، من ناحية استقبال الضيوف، من ناحية الطقوس في علاقة بالزوجة واختيار الزوجة والكنة الجديدة وطقوس الحنة وطقوس هذه كلها عناصر ثقافية في تحولات كبيرة جدا، لكن تحفظ خصوصية. تبعد شوية على الرقاب مثلا نجي في المزونة تلقى خصوصية أخرى وتدعم هذه الخصوصية
2: هيك.
3: وهذه قوة حاليا الاقتصاديات الجديدة والتي تستثمر في العناصر الثقافية هذه، كيفاش في تعريف التراث الثقافي غير المادي يقول لك وتبدعه من جديد. وتبدعه توا باش تلبس ماليه ولا باش تلبس ملحفه بالمطوبق معناها زوز ملاحف وحزام مكلف، اصبح مكلف نتيجه هو العنصر هذا الثقافي في علاقه بصناعات تلقاها موجوده في المدن، تلقاها كانت حتى المجتمعات الريفيه هذه هي تحضر جزء كبير مما تحتاجه في هذه الافراح، مثلا تحضير الكحل، تحضير الحرقوس. وهذا تلقى نساء مفاتيح، يقول لك راي الخالة مباركة معناها الكحول متاعها لا يعلو عليه كحول، ولا راو الحرقوس متاعها ولا الحنة، والحنة حنة جبسية وكيفاش تشيح وقتاش يشروها وقتاش يحضروها للعرس.
2: نعم.
3: معناها العرس ما هوش بين عشية وضحاها يقرر العرس، العرس مسار يتوج بك الحفلة متاع الأسبوعية سبع أيام وسبع ليالي. السبع أيام وسبع ليالي فيهم مراحل وفيهم طقوس لابد من احترامها، وستكون الأستاذة نعيمة تتعمق خاصة في العنصر هذا.
2: فيك يعطيك الصحة. أنت أستاذ صالح الفالحي، أنت مختص في التراث اللامادي، فلو سمحت لأوفياء الثقافية في كل مكان تقول لنا شو الفرق بين التراث المادي والتراث اللامادي، وانت تبارك الله عليك حكواتي. تفضل.
3: شكرا سيدي المنجي على هذا السؤال الشيق، وهنالك خلط كبير.
2: نعم.
3: هو التراث الثقافي غير المادي.
2: أيوة.
3: وصل هذا المفهوم في 2003. كنا نتحدث قبله على الثقافة الشعبية، العادات والتقاليد الشعبية، الفولكلور، وكان مجال هذا معناها تقريبا كل المختصين ينجموا يدخلوا فيه ويحكوا فيه، حتى كجغرافي مثلا المصطلحات التقليدية المرتبطة بالمجال معناها ثم تحولات كبرى. جات اليونسكو جمعت هالمصطلحات والواحد.
2: أيوة.
3: وخرجت الديفينيسيون تاع تعريف التراث الثقافي غير المفهوم عالمي. أيوة. مصادق عليه أكثر من 195 دولة.
2: نعم.
3: من بينها الدولة التونسية اللي صادقت على الاتفاقية 2003.
2: أيوة.
3: هو تراث حي، خاصة تركز على كلمة حي، يمارس. أيوة. إذا كان التراث ذاك ما عادش يمارس.
2: نعم.
3: سيصبح من شأن دراسة المؤرخ ودراسة الأنتروبولوج الأنتروبولوجي.
2: أيوة.
3: بينما التراث الحي اللي ما زال بلغتنا نحن يوكل الخبز.
2: أيوة.
3: يقول لك ضرورة إذا كان عنده صعوبات ولا عنده تهديدات.
2: أيوة.
3: لابد من اتخاذ تدابير حمايته، صونه.
2: نعم.
3: نحكو على صون في التراث الثقافي غير المادي، نحكو على صون التراث الثقافي غير المادي. أيوة. بالشراكة مع الجماعات الحاملة لهذه التراث.
2: أيوة.
3: مثلا اللي يعمل في الصبيغة الطبيعية يقول لك راي النيلة ما عادش ولا القرمز ما عادش نلقوه في جهة كذا.
2: صحيح.
3: الدولة والهياكل الرسمية تساعده في كيفية إرجاعك المنظومة لتوفر له المادة الأولية باش ينتج. يقول لك راو قطيع الغنم تراجع أنا ما عادش نجم نلقى الصوف اللي باهي اللي نجم نصنع به الجبة أكل اللي تكون جبة صوف وتلقاها رقيقة وجبة المشخة أو مصبوغة مثلا ما نجمش نصبغه قشور الرمان الطبيعية بينما قشور الرمان توروا الرمان ولو يعطوا فيه في الأسيد ويعطوا فيه في كذا الصبغة راي طول الوقت
2: تفسخ
3: ومعنى هو في جانب كبير جدا بيئي والمحافظة على التوازن هذا كالبي هذه الميزة بتاع التراث الثقافي غير المادي لكن الفصل بين ما هو مادي وما هو لا مادي نقولش عسير بينما نقول استحال
2: خيط
3: صحيح هي وجه لعملة واحدة لماذا مثال على ذلك هي في التراث الثقافي غير المادي نقولوا نحن نعملوا على اعداد ملف مثلا ترشيح الشاشيه التونسيه كان هي الغايه
2: على
3: مش
2: قائمه التراث
3: على العالم الغايه ما هيش الشاشيه في حد ذاتها الغاية في المعارف والمهارات التي ارتبطت بصناعة الشاشية أنا نجيب لك المكونات والأدوات الصناعة سيمونجي وكلها ونحطها قدامك أنت ما تنجم تعمل بها شيء بينما الحرفي ينجم يقول لك هذا راهو الصوف حشيك ما عندهم نوعية متاع الصوف يقول لك فيها يلزم يكون فيه شعر الكلب باش وقت اللي انقردش الشاشية جي تعطيك اللقة التونسية معناها حتى نوعية الصوف يعرفها المادة اللي يستعملها كي يصبغ الشاشية مثلا يلزم قديش من ساعة باش تبقى في الصيف عندها وقت مثلا تبقى 3 أيام في الشتاء مثلا تبقى 6 أيام باش يركبها في المعنى هو هذيك المعارف والمهارات كيف اكتسبها اكتسبها بالممارسة وبالأكل ما يسمى بالدربة المتواصلة هذه هي نفسها مطبقها في جهة سيدي بوزيد مثلا الأغنية كيف مرت الأغنية الريفية البدوية إلى الأستاذة نعيمة الخطر الأستاذة نعيمة سمعتها أكثر من مرة في عرس وحفظت بعض المقاطع وهي تقرأ ولا هي تحصد مع أمها تعاود هاك المقاطع وبكل إعادة هذيك تبدأ إجادة النص وإجادة الإلقاء وأكثر من هكاك تخرج من هاك الحشمة وهاك الخجل في يوم ما في عرس تقول لها خالتها إيجا أنت شدي معايا مثلا مقطع الأغنية تبدأ بشوي بشوي تدخل هاك المسار التراث الثقافي ويمرر بسلاسة كبيرة جدا
2: بارك الله فيك أعطيك الصحة أنت تو أعطيتني الموضوع السؤال اللي باش نطرحه على الأستاذة ولالا نعيمة الخانمي لالا نعيمة أنت جيتي من فيافي بعيدة وأنت تبارك الله عليك أنت أستاذة وأنت عارفة بالتراث ومثقفة ربي أعطاك الخير بكماله أعطاك العلم وأعطاك الجمال أيضا وأعطاك الاعتداد بالتراث وحتى اللبسة متاعك اللي جيتي بها أنا نحب الآن تقدمين لأوفياء الثقافية تقدمين نفسك وتقدمين حتى اللبسة الجميلة اللي أنت لبستها تفضلي لله
4: عايشك أنا نعيمة غانمي نعيمة غانمي أستاذة متقاعدة يعني سنوات التعليم كل قبل
2: ولكن شوف فيك تبارك الله عليك الشباب الكل ينبض يعني
4: شكرا قضيت سنوات الدراسة تدريس الكل في زوان رجعت عندي سنتين لسيدي بوزيد لكن غرامي بالتراث كان منذ نعومة الأظافر كنت يعني صغيرة السن كنت طموحة جدا نحب ركوب الخيل لكن للأسف معناها
2: ما تركبوش
4: ما لقيتش شكون يتولى بي وكنت انصغرت ونغني وأنا صغيرة نحفظ الأغاني الكل كملت الدراسة متاعي في المكناسي دراسة ثانوية وانتقلت لتونس بقاك الحب هذاك للأغاني متاعنا راسخ ما تنحاش أطرني وطرحت الموضوع لصيحة فناوي عميري وستار لبيب شجعوني
2: هم أساذة في
4: أساذة في الجامعة شجعوني باش نجمع التراث الأغاني النسائية في بر الهمام وكانت مهمة شاقة مفماش طرقات مفماش ضوء التسجيل كان تقريبا يعني
2: متواضع
4: المسجلة بالبيلات وكذا أمي ربي فضلها تمشي معايا على البطاح
2: على البطاح؟
4: أي البطاح
2: شمتها البطاح؟
4: البطاح الكريتة
2: تسموها البطاح
4: البطاح وجبت الفيافي الكل
2: نعم
4: ماهيش الكل حتى لا أبالغ العكار مارك سيدي بوزيد نصيرية قفصة لالا
2: المزونة بطبيعة
4: المزونة لا الهمامة غني
2: المكنسي
4: إيه ومعناها وسجلت وعملت عليها دراسة كاملة ختم الدروس، وتعرضت للعديد من السخرية والماذا تفعل وما هذا وتراث ويعني مسائل من يهتم بها وما هذا يعني
2: ما يبرش إنسان كي يجهل الشيء راهو ما فهموش هو.
4: وبقى
2: ونحن الترحال هذا برنامج الترحال منذ سنوات عديد السنوات يسعى إلى تبديد الفكرة هذه التي تمج هذا التراث ونحاول أن نعطي
4: ما ترديله يعني
2: نعم. لكن تسمح لي لأنه خط الوقت يجر علينا نحبك تقدمينا اللبسة متاعك للا نعيمة كانت تسمح
4: اللبسة عادية يعني هذا قميص كان كجبة
2: اي انا ذكرني بالجب وذكرني حتى بالبلوزه القمراء الجلبيه
4: ولا لا جب عادي يعني حتى الثمن نتاعو متواضع هذه هذا هي الوشوش خذيته عنده عندي مده ما عندي مجموعه يعني مجموعه من الحولي
2: الوشوش على خاطر كي تتحركي كي يبدا يعمل حس يتسمى الوشوش
4: وشوش لكن ماهوش نتاعنا ماهوش اللبسه الشرق خاصه بسيدي بوزيد عامل علينا دراسه كامله الحولي عندها تحديد مضبوط يعني العدد عدد الخرزات وعدد المشتات إلى آخره هذه اللحظة لحظة خالي مناضل صالح بالأزهر غانمي لحفته
2: كي تقولي لحفة ما تبش للسادة المستمعين ما تكني الكشكول ما تكني
4: لحفة نفطي حرير منسوجة حرير وصوف عندها يعني حطري عندها 60 سنة
2: هي هذه اللحفة الأصلية
4: هذه اللحفة الأصلية
2: أنت كانك تراث هذا يخذيته من أنا بعن جد يعني
4: أولاد خالي ربي فضلهم جاءوا في زيارة الباب وهو مريض وهو صاحب وصديق وطلعوا للجبل ناضلوا مع بعضهم عطاوه هالو
2: هيك.
4: مشيت أنا المرة الأخرى البابا الحقيقة معناه استعملت واحد وخذيتها جبتها اليوم ولبستها تكريما له ولهم كل الحرائر اللي نسجوا واللي تعبوا باش الرجال يتزينوا بحاجة ثمينة وحاجة أصلية وحاجة اللي تجيب الطاقة الإيجابية وتعطيهم همة ووهرة وكاريزما للراجل والراجل
2: سمحني والعصمة ولا تحبي الربطة متاع الراس
4: ربطت انا ربطت هكاك
2: هذيك مش خاصة بجهة
4: لا نحن نعمل ذراية معنى اذا كانت الطقوس كاملة في اللبسة يحب لها برشا مجهودات
2: وانت الان تواصلين البحث في هذا المجال
4: نعم واصل البحث في هذا المجال بارك الله يعني عندي حتى جبت معايا الملابس متاع المرأة أقول لك محرمة شعالي بين النزالي تشعل شعيل يا جوفة الحماري عقب المسير وريتها أنا الفولارة بقيت نبحث أنا راهو ما بقيت يعني متوقفتش بحثت الملابس وطولها وعرضها وشني المكونات متاعها وشني الأصباغ متاعها كما كان يحكي سي صالح ويعني فما تركيبات كيماوية يعني لا مجال أنك تتلاعب بها باش تعطي اللون الأصيل والشاعر عندما يلحظ اللون يعني
2: يفهم
4: يقول يعني خدودها فيلالي وشواربها كما اللوك الغربي اللوك هو كالصباغ الأحمر يعبر بصدق هو عندما تراه يعني تراه لون بسيط لكن
2: هو يعطيه البعد متاعه الحقيقي
4: يعطيه بعده الحقيقي من أين المصدر متاعه والشجر هل هو من الغصن هل هو من الجذور كيف تعالج النيلة كيف يعالج اللب كيف تعالج الفوة معناها العروق متاعها حمراء محمد يا عرق الفوة بين الحراير يتلوى يستاهل ربطة وخطية ويستاهل قص الراس على جال بنت الناس ولد المكابر محمد أي بالنسبة للحفة يقول هاوينو خاتم وريحي يذري في اللحفة خالي مزيان ويسوق الجحفة حاجة كما هكا
2: يعطيك الصحة ما شاء الله عليك بلي نحب نتجه صوب الأستاذ صالح الفالحي أنت في من خلال الحديث اللي تحدثنا فيها في الكواليس في مناسبات عديدة تقولي راهو نحن أهالي سيدي بوزيد يقولون في الصيف ونحن نتحدث الآن عن الصيف وعن أفراح الصيف يقولون بأنه المهرجانات الموجودة في أماكن أخرى من بلادي يقولون نحن كي نعمل ثلاثة أعراس في الصيف في نهاية الأمر رانا عملنا مهرجانات عديدة لأن العرس ربما هو مهرجان الشعب أليس كذلك؟
3: ف... فعلا استاذنا العرس التقليدي هنا اتحدث بالتحديد على العرس التقليدي على خطر حاليا اصبحت الاعراس في جزء منها تتم في قاعات افراح موي. بينما العرس التقليدي في الارياف هو مهرجان الذي تقصده القبيلة ولا جزء من القبيلة ويكون كلهم مشاركين في العرس وكل عنده الدور متاعه الدور المحدد لمجموعة أنها هي اللي تحضر الماء حتى الشيء عنده سواء على المستوى النساء ولا الرجال طقوسه الخاصة وقتاش يحضر الشيء وشكون يوزع وشكون وهذه العرس نحن خاصة في المهرجانات الصيفية سهرة ما نعرفش متاع أي فنان في ليلة ساعتين محددة بزمن بينما هما المهرجان بتاعهم يمتد تقريبا أسبوع كامل وتكون السهرات تقريبا ما بعد العشاء وتبدأ تتوافد الجموع من الأرياف والإعلان عن بداية السهرة هو ستتحدث عليه الأستاذة نعيمة بكل تفصيل أنهم يحرقوا نوعية متاع نبات هو العلجان هذا
2: وليش بخور يعني
3: لا البخور يعني. وقت اللي شعلوا العلجان هذا تشعل النار بإذانا بأنها السهرة انطلقت
2: وليش لعبوا
3: إذانا بأنها السهرة انطلقت وتنطلق أول أغنية سبقناك وسبقنا الرسول معاك يا معناها شوف والصوت في الصيف والصيف أنت تعرف سيمونجي حتى على مستوى الجغرافي أنه الطقس هذا والصوت يتعدى الصافة يذهب بعيدا وهو وكأنه دعوة مفتوحة للي يسمع الصوت أنه يتنقل يلتحق
2: لا نعيمة في نطاق الأغاني ربما والأهازيج التي تطلق في بداية العرس عندك عليها فكرة
4: وعندك
2: نموذج منها
4: وانت
2: تبارك الله عليك نعرفك أنت تتقن حتى الغناء ما شاء الله عليك
4: أتقن الغناء أما كلنا بربنا لو تسمح نذكر كيف أنه التكافل الاجتماعي أنه يعني الأغنياء والأثرياء والحكماء وأصحاب الرأي يعني يطلبوا من أهليهم الفقراء أنهم يبقوش عزاب ويزوجوهم ويسكنوهم
2: لكن لابد من تسهيل الزواج عليهم
4: يسهلوا لهم الزواج وكان الزواج سهل بطريقة يعني وكان العديد من الفرسان وأصحاب المروءة وكذا والشهامة يجهزوا صندوق العروس ويجيبوا لها يعني الملابس نتاعها الكل يعني ملحفة بيضة وملحفة بيضة وحمراء وملحفة بيضة محمصة وحليب ولا قصب فول
2: علاش الألوان هذه لا نعيمة عندهم معاني
4: أي الملحفة البيضة والحمراء حمراء من فوق وبيضة من الوطة لإظهار الشرف والعذرية والبيضة الأخرى تلبسها يعني في سائر الأيام قبل اليوم السابع والحرم الأحمر الجيدي يعني الحولي لا يشترون الحولي لأنه يعني ثمينة أما يجهزوا له الشخص اللي باش يزوجوه ولد عمهم ولد خالهم الراعي متاعهم إلى آخره يجهزوا له معمورة حجر وجيرة ويسقفوها بالخشب متاع اللوس النساء يبنوا الحجير يكل حذو هذاك شكل الحلزوني من المصبط ومن العجين ومن العرفج إلى آخره
2: وهي نباتات هذه موجودة
4: نباتات الجذع متاعها من فوق والغصن من اللوطة باش تطبخ فيها وكذا ويشروا لها الرقعة الجلد هذاك متاع الخروف الرحاء ما يشروا لهاش رحاء لأنها باش تمشي ترحي عند كبار القوم وكذا وأهله ومالها يشروا لها القلة باش تجيب فيها الماء وحتى مشريط شريطك الحبل السباولي المنسوج من الحلفة باش تحطه هي على راسها يشروه لها باش ما تبقاش تمشي لديار الناس وتطلب بعدين شريط باش تحافظ على كرامتها وكذا يشروها قصعة العود يشروا لها المغرف يشروا لها البرمة الكسكاس

0: من الخلف
1: ايه؟
0: وتشدهم بالخلال منه ومنه
1: هيك.
0: والحلقة
1: ايه؟
0: الحلقة الفضة ثم ايه؟ حلقة فكرونة
1: ايه؟
0: اللي هي في شكل يعني كيف كيف الخلخال
1: ايه؟
0: وفما الحلقة اللي بالزقلول درة حوتة تلقاها فيها الشكل متاع ذي السمكة وفيها كل السلاسل الفضية اللي تتدلى
1: اه.
0: عندما يعني تمر تسمع
1: الصوت يا أخي
0: الصوت ايه, ايه, ايه الحلقة والحزام ايه؟ والجوف الخاوي معناه
1: كويس
0: ايه يتغن
1: تدخل في الهيبة هذيك
0: ايه تدخل في الهيبة
1: والجمال
0: وكذا هذا. بعد ما تكمل السبع أيام العروسة وتتحزم
1: ايه؟
0: تولي تلبس الملحفة السوداء متاع الهمامة
1: العادية
0: اي ثم الملحفة البسفيفة تبدأ عاملة كزيكزاك. سألت أنا المرأة عندي نهارين عمرها 97 سنة خياطة قفصة اسمها زيكزاك يبدأ خط هكا وفما الملحفة اللي بالبابور خطين
1: ايه؟
0: وفيهم تموجات هكا وفما الملحفة كرعة دجاجة
1: هكا
0: يبدو خطين هي ما يكحلى
1: ايه؟
0: خطين هكا
1: ايه؟
0: وفيهم الرسم نتاع رجلين الدجاجة هكا وهكا وهكا ايه؟ ثلاثة خطوط يعني
1: هذه مستوحات من الواقع يعني
0: لا هذا معترف به ما فماش مرأة همامية ما تلبسش اللباس هذا بالزينة هذه
1: ايوه
0: والمطوبق كما كان يحكي سي صالح
1: أيوة.
0: المطوبق ابدعنا فيه يعني تلبس الملحفة الكحلة
1: أيوة.
0: من فوق والالوان اللي تحب عليها انت والحزام يكون احمر اخضر وردي الى اخره
1: هم ابدعوا في المجال هذا وانا لا نعيم انت ماك جيتنا ونحب انا نهدي لك هدية باش نهدي لك تقطوقة صغيرة غنية صغيرة في هذا المجال أغنية فايزة المحرسي أي نستمع ثم الترحال يستمر.

0: بعد هذا اللحن الجميل نحب نذكر السيدات والسادة أوفياء الثقافية في كل مكان بأنهم بصدد الاستماع إلى البرنامج الأسبوعي ترحال في المجال، وهو كالعادة من إعداد وتقديم المنشي بورغو، وأن الهندسة الصوتية هي من صنع الأنامل الذهبية لإيمان سليماني، وأن موضوع هذه الحلقة هو ترحال في مجال صيف الرقاب وسيدي بوزيد بصفة عامة، وأن ضيفي هذه الحلقة هما الأستاذ صالح الفالحي والأستاذة للا نعيمة الغانمي. سيدي صالح، في نطاق هذه الأعراس والمسرات في الغالب فإنها تقترن بما يسمى بالعكاظيات الشعرية، ليس كذلك؟ خاطر سيدي بوزيد أيضا بلاد الشعر.
1: فعلا أستاذنا، المحفل في العرس التقليدي،
0: محفل
1: كل أشرنا أنه كل واحد عنده دور، وخاصة الغناء النسائي.
0: أيوة.
1: والغناء النسائي في الـ في الـ في ليالي العرس في هذا المهرجانات بالنسبة للجهة تؤثثه المرأة والرجل
0: هيك.
1: عادة تجد الأغنية، نقول الواحد يهز واحد يهز المقطع بتاع الأغنية والآخر يجردها، معناها الجرادة اللي يهز أنه يعاود ثم مقطع ديما يتعاود،
0: معناتها هو اللي يردد.
1: أي يردد والآخرة تجرد، معناها كل مرة تجيب لك وتعنا عنا بعض تلقى مثلا تلقى الأخ وأخته. أيوة. الزوج وزوجته.
0: أيوة.
1: على خطر العرس معناها عائلي هو.
0: صحيح.
1: ولا للجيران، على خطر الجيران يندمجوا في. أيوة. في وهنالك من يتقن الشعر، يقول الشعر من يتقن. وحتى أنا وأنا صغير حضرت بعض الأعراس، حتى المشاهد المسرحية في شكل سخرية. أني نتذكر بعض النساء المتقدمات في السن، معناها خاصة أزواجهن يصلوا مرحلة في من معناها لا يعجبه الطعام ولا لا يعجب، هي تحولها إلى مسرحية قدام الجماعة.
0: أي كيف تقولها بتبيع من باب الهزل،
1: تقولها من باب الهزل لكن بإعاز. روى الشايب مثلا نهار ما له، خاصة على المستوى الغذائي وقت اللي دخلت المقارونة وهو متعلم بالكسكسي.
0: أيوة.
1: معناها كيفاش ما يكونش المقارونة، ولا أنه تحكي باللي يكون المقارونة وصب فيها الحليب وتحطها فيه.
0: أيوة.
1: ولا تلبس بعض تلبس بعض اللباس البالية، قشابية بالية. أيوة. وتلعب دور المهرج،
0: صارت تمثل اسم فيها
1: تمثل. أي يولي كأنه البطحة تولي سين مسرح
0: مفتوح،
1: وتنطلق القهقهات وتأخذ مثلا العصا بتاع الرجل الكبير وتلعب دور الشيخ، ومعناها يكون
0: التمثيلية
1: المشاهد الغنائية المسرحية،
0: مسرح الحياة،
1: مسرح الحياة. وهي ذيك فرصة لها أن تتخلص من أعباء الحياة وتعمل هكذا ما يسمى بالتنفيس عن النفس، ترويح.
0: أيوة.
1: على النفس.
0: أيوة.
1: وتبعث من جديد في الحياة.
0: طيب. طيب ليلى نعيمة، قبل ما نواصل نفس الحديث حول العرس، حول مختلف المراحل متاعه، تو الأغاني هذه لو كانت تجودين علينا ولو بأغنية كي ولو قصيرة مثل ما ذكر
2: بداية
0: الأستاذ.
2: يستهلوا بها النجمة بعد ما يحرقوا نبتة العجان.
0: يعني النجمة هذه بداية السهرة، يعني
2: بداية السهرة وأول ليلة في طقوس الزواج حتى لليوم السابع.
0: أيوة.
2: كما كان يحكي سي صالح، يحرقوا الماء ويهبوا الكل
0: بداية الحفلة.
2: رجالا ونساء، ولا يقللون من شأن المناسبة، يعني حتى لو كان فقيرا كلهم لباس نظيف ويحضرون
0: التوقيت، وكل واحد من اللي يجيب من اللي عنده.
2: أي ويقومون يعني بكل الغناء على أصول وإلى. نعم. إلى آخره. أنا الوالدة حكيت لي معناها حاجة قالت لك من المغرب نمشوا حشاكم حتى من الكلاب، قالت لك نوكلوهم نطبخوا لهم الماكله ونملحوها باش ما يرقدوش في الليل، باش ما يجوش الخيان، كان الناس باش ما يجوش الخيان ما عارفين، فما
0: باش يقعدوا يسهروا الليل،
2: باش الكلب يبقى متيقظ، وباش مرات الانسان يجلب الكلب بحاجه
0: هو يبدا شبعان،
2: اذا كان جائع. والخائن يذهب الى الابل والاغنام والخيول ويفك رباط. وها قالت لي العمليه هذه تتسمى خاين وقعيده. ايه خاين وقعيده كما يصير تو الانسان يظهر لك
0: تمويهية، عمليه تمويهية
2: يظهر لك حسن المنطق وكذا الى اخره. المهم يمشوا وقت اللي يوصلوا معناها الزغاريت والاغاني يعني بالاصوات الجميله وكذا، اول اغنيه بداوا بها عن النبي محمد صلي وسلم، عن النبي محمد قد ما طلع الجريد وعمد. قلت لي هذه بداوا بها المقطع هذا، قلت لهم بعد بدلوها. ايش يقول؟
3: هسه

0: بارك الله عليك، بارك الله عليك لاله نعيمه، ما شاء الله عليك. اخزلي، نحن نتحدث الان عن الزفاف ومراحل الزفاف، وانت في اعداد مراسم الزواج قلتي ثم شراء لوازم البيت وترميمه الى غير ذلك، وكسوه العروس والذبائح. اي
1: الذبائح اذا كان راعي يتكفل بذبيحه واثنين
0: هيك،
1: واذا كان معناها فقير اهله وماليه يتكفلوا يعني يقدموا له هديه.
0: نعم.
1: والا اذا كان الناس حاله استعمار وكذا وضعاف الحال يشروا خروف سي صالح اذا كان يعني تصحح لي، يشروا خروف ولا اثنين ويعملوهم قساميه
0: هيك.
1: ديبار
0: أيوة.
1: القسميات نشري شوية وهذاك يشري شوية وهذاك يشري شوية ونهزوهم مول العرس. وعادة هو راهو يعرس بحذاك إذا كان أنت غني ولبس عليك ومتمكن وكذا.
0: نعم.
1: يبنوا له معميرة ولا قنار وكيم حاجة بحذاهم.
0: أيوة.
1: قبل الوالدة قلت لي قبل السبعينات كانوا يهزوا اللحم طايب والصوص يهزوها في جرة
0: صار حتى الماك يحضروها.
1: أي ويهزوها القصعة العود على روسهم والعرس كان في النهار ما كانش في الليل. يعني من أول
0: النهار
1: من أول النهار يبدأ العرس. من بعد تغيرت ولوا يهزوا ذبيحة اللي غني ويحب يتبرع يهز ذبيحة من الصبح بكري.
0: أيوة.
1: ما الدنيا سيف باش يهزوا ويطيبوا ويحضر الفطور يعني في وقته.
0: نعم.
1: إذا كان العرس بعيد في بقعة مثلا بعيدة
0: أي.
1: مثلا سي صالح نحن
0: من رقاب باش يمشوا للمزونة،
1: من رقاب يمشوا للمزونة لا ينجم يمشي الفارس، أما تبدأ البقعة بعيدة شوية
0: الفارس
1: مثلاً
0: ويهزها صار
1: لا يعني شو يعملوا الفرسان يباتوا يباتوا في الدار
0: هيك
1: دار العريس ويحضروا لهم كل شيء المرابط نتاعهم والماء. الفرس لا تاكل الشعي لا تاكل القمح، اذا كان تاكل القمح تموت. يحضروا لهم الشعير والعجان والقصيبه والمجور والتبن الى اخره باش تشبع، ويسحموهم بالماء
0: هيك يسحموهم
1: يسحموهم بالماء
0: ينشطوهم.
1: اي قامت غدوة الصباح يركب العرس.
0: ايوه
1: يبدو يتولوا هما بك المسائل نتاع الاعداد وكذا، والفرسان كل فارس يلبس الحرام والمحرمة حب الرمان ويعمل المحزم المنتال والمحزم متاعه وأموره كذا والمظلة بالريش وإلى آخره والطبال يبدأ يضرب ويركبوا كبار القوم صغار القوم الفرسان الكل ويبدأ اللعب.
0: بالله سامحني خلينا نقفوا كي خلينا نشوف فيك بطلة من الأبطال تبارك الله عليك والله ما شاء الله عليك. لا نحب باش نرجع لك، أما نحب نمشي لسيدي صالح الفالحي. توا نحن في الأسبوع الماضي قدمنا الكاف جهة الكاف وجانا أستاذ مراد عرعار وحكينا حكايات على الفروسية هذه سواء كان في أولاد بوغانم ولا سواء كان في مناطق أخرى من الكاف، وكان الفارس والحصان يعني لباس حتى لباس الحصان في حد ذاته عنده قيمة وشان، ونعرف اللي في جهة في سيدي بوزيد الأمر كذلك. هل هذا صحيح؟
2: فعلا استاذنا الفروسية هي فارس القوم ولا فارس الدوار، يقول لك حتى في المثل يقول لك يجعل في كل قوم فارس وفي كل دوار ولية.
0: هيك
2: معناها الولية هي اللي تهندس مثلا هالأغاني وهل تحدث
0: عليها. يا أخي نعيمة الغاني مش حابة حتى
2: ولية ولا الفارس هو رمز للقبيله هذيك. والخصوصيات في الفروسيه كما اشرت متى جاد به استاذنا سي مراد عرعار. الفارس من اللباس نتاعو تقول هذاك الفارس همامي ولا فارس من اولاد عيار.
0: عنده لبسه خاصه،
2: عنده لبسه خاصه وعنده رمزيه حتى في اللباس.
0: كيفاش
2: مثلا تلقى تم كتاب أصدره سي عبد الرحمن أيوب الله يرحمه علامات والرموز. تلقى الرمز متاع من خلال الكولور اللون ولا من خلال الكتف وكل الرمز هذاك تلقاه في في في في في المكان البائن الظاهر في السرج. معناها هذاك راهو رمز نتاع الفرسان زلاص، هذاك رمز فرسان الهمامة، هذاك رمز وحتى
0: توفر جاب الهمامة
2: الهمامة امتداد الهمامة. يقول لك فارس ماكش فوق راسك ريشة، الفارس اللي يعمل الريشة في معناها راهو الفارس ما هوش كان الفارس الذي يحسن ركوب الخيل، الفارس على الصدق، الفارس على الشهامة، على الكلمة،
0: فرسان الحياة،
2: فرسان الحياة يذود بالعين. وما أشارت إليه الأستاذة نعيمة مثلا في ما في ما تضامن مثلا
0: سيدي صالح، وانت نعرفك فارس من فرسان جهة الرقاب وجهة سيدي بوزيد، نحبش نهدي لك هدية وجاد الفقير بما أن باش نمشي حاجة أخرى بعيدة خلاص على هيك الشعر بتاعكم وعلى هيك الأذكار وعلى باش نهدي لك أغنية أم كلثوم
2: مقبولة.
0: فات
2: المعاد
0: كلمات مرسي جميل وألحان بليغ حمدي
2: رائعة جدا،
0: رائعة جدا، وبقينا بعاد نستمع ثم الترحال يستمر.

0: بعد هذا اللحن الجميل عجبك برشا سيدي صالح؟ ما شاء الله عليك. لا نعيمة الوقت قاعد يداهم فينا. فيما يخص بالله الخيل نعرف اللي عندك
1: بالنسبة للخيل يبدأ سباق الخيل فارس فارس يعني في الملعب ما يمشوش كله مع بعضهم وكل واحد ويظهر المهارة والبراعة متاعه. فما اللي يلعب بزوز مقرون واحد، فما اللي يلعب بزوز مقارن، فما اللي المظلة متاعه تبدأ بريش، فما اللي يعمل ألعاب بهلوانية فوق الجواد يعني. والخيول كانت مطهمة يعني السرج يجلب من أعز الأماكن وبأغلى الأثمان
0: هيك.
1: والأغاني التي معناها تغنى في الأثناء
0: في وقفة الخيل هذه.
1: في وقت إيه في هيك. وقت الخيل أقول يعني إن نقولها لك يعني بالغناء يا حبة الرمانة فوق ما سطح واليوم الخيال الملعب ركح.
0: أيوة.

0: حمار كبير.
1: يوفى الحديث. السيدات والسادة، هكذا نصل إلى نهاية هذا الترحال، وكان في مجال الصيف بجهة سيدي بوزيد بالبلاد التونسية. وكان معنا في هذا الترحال الرفقة الطيبة، أولا السيد صالح الفالحي رجل الثقافة والعريف بالتراث اللامادي، والضيفة الثانية المبجلة للترحال عريفة التراث الاجتماعي والعادات والتقاليد الأستاذة نعيمة الغانمي. انتظرونا في الحلقة القادمة لنعود ثانية إلى صيف جهة سيدي بوزيد، وبكل حب نودع أوفياء الثقافية مع أجمل تحيات المنجبورغ في الإعداد والتقديم للترحال، وإيمان سليماني في الإخراج الإذاعي. وفي آخر الكلام نقول: قفوا أيها الشعراء قليلا، قصائدكم لا تروم الرحيل، ولجسد طافح بالهوى لا يميل ولو حاولوا أن يميل. شكرا على الإصغاء، وإلى اللقاء.
2: ترحال في المجال.
3: الأرض وردت صغرتي وريحتها.
2: ترحال في المجال. سفر في الذاكرة المحلية لمواقع تونسية.

0: ترحال في المجال رفقة منجي بوركو.
1: يا تونس الخضراء يا وطني.
2: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: نعزف قيثارة الروح ونغني للحنين. ها نحن نتلو رسائل الشوق ونرشق ليلة تونس بالياسمين. ياسمين على ليل تونس، موكب ليلي للموسيقى الفاتنة والكلمة الحثة.
1: عذبة أنت كالليلة القمراء كابتسام الوليد.
0: ياسمين على ليل تونس، قمر يغمرنا بالنور ويأخذنا إلى الحلم.
2: مساء النور، مساء الخير، مساء الورد لمستمعينا ومستمعاتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية في هذا المشوار المباشر من ياسمين على ليل تونس. لقانا يتواصل حتى حدود الساعة أو حتى منتصف الليل. ترافقكم مريم جارة في الهندسة التقنية ونزيها زرعي من أمام ميكروفون استوديو 6. البداية باش يكون من واحدة من رموز الترب والأغنية العربية في العصر الذهبي خلال الخمسينات والستينات والسبعينات من القرن العشرين. ولدت في القاهرة لأب سوري وأم مصرية، وبدايتها كانت مميزة. بدأت في سن مبكرة واشتهرت بتقليد أغاني أم كلثوم قبل أن تفرض بصمتها الخاصة وأسلوبها الهادئ والحميمي. اعتزلت الغناء عام 2002، ثم عادت لفترة قصيرة عام 2017 وظهرت في تكريم في حفل جوائز جوي ووردز في الرياض عام 2024. كده عرفتوها هي الفنانة نجاة الصغيرة، باش نسمعوها في كل فين وفين.

نجاتي الصغيرة 10:22 في ياسمين على ليلة تونس. مع نجاتي الصغيرة باش نسمعوا فنان تولد عام 1954، مازال موجود ربي يطول في عمره، بمدينة طنطا. تولد في محافظة الغربية، هو واحد من أبرز الطرب العربي اللي برعوا في تقديم الأغاني الدينية والوطنية والعاطفية، وكذلك أغاني الأطفال. هو في الأصل مهندس متخرج من جامعة الزقازيق، وبعد تفرغ تماما للفن اكتشف الراحل الشاعر الكبير عبد الرحمن الأبنودي وقت اللي كان طالب في المرحلة الثانوية. لحن له كبار الموسيقيين وفي مقدمتهم محمد عبد الوهاب ومحمد الموجي وعمار الشريعي. نسمعوا محمد ثروت.

10:37 لقنا مازال متواصل مع الأنغام من مصر، نمشيو للمغرب العربي باش نسمعوا صوت الفنان اعتبر تولقب بكروان الشرق المغربي، اكتشفها الموسيقار محمد عبد الوهاب في أوائل التسعينات عام 1990 وقت اللي سمع صوتها صدفة في الإذاعة المصرية. صوتها قوي وعذب، نصحها بالعمل على تطوير نفسها، ولاحقا كلفتها أرملته السيدة نهل القدسي بتسجيل قصيدة هاجري بناء على وصية الموسيقار. قدمت العديد من الأغاني والألبومات الناجحة اللي حقت انتشار واسع على عديد المنصات، وطبعا أبرزها في عينيك عنواني هي سمية القيصر اللي اختفت عن الساحة الفنية بشكل غامض بعد فترة قصيرة من النجاح، وانقسمت المصادر بين من أكد أن اعتزلت الفن وتفرغت للزواج، وهناك من اعتبر ابتعادها لغزا فنيا محسنا. نسمع سمية القيصر.

كنا نسمع في سمية القيصر، سمن سمية القيصر، نمشي والفنان العرب محمد عبده، طبعا يعتبر من أبرز وأهم الفنانين في تاريخ الموسيقى العربية الحديثة وعصر الجيلين القديم والحديث، وساهم في نشر الأغنية الخليجية التقليدية في مختلف أنحاء الوطن العربي. تولد في منطقة جازين جنوب السعودية، وترعرع يتيما وعانى من الفقر في طفولته قبل أن يستقر في جدة ودخول المعهد الصناعي وتخصص في صناعة السفن. اكتشف صوته في أوائل الستينات عبر الإذاعة السعودية، لينطلق بعدها في مسيرة فنية حافلة امتدت لعقود، قدم خلالها آلاف الأغاني وأحيا كبرى الحفلات على مسارح العالم العربي والعالمي مثل لندن وواشنطن وجنيف. نستمع إلى محمد عبده.

لقنا مازال متواصل في ياسمين على ليلة تونس. مستمعين وين ما كنتم تبعوا فينا على موجة إذاعة تونس الثقافية، نسمع أنغام في قديمها.

11:25 لقناة تواصل مع مغني وممثل وملحن مصري لقب بالكروان الطيب بفضل صوته الجميل الحاد وتباعه الهادية. تولد في دمنهور وتخرج من معهد الموسيقى العربية عام 1944. عنده مكانة فنية محترمة على مدى تاريخ طويل في الوسط الفني. عمل مع كبار أهل الفن والموسيقى والتلحين والغناء في مصر مع كامل محمود، محمود الشريف، محمد الموجي، محمد سلطان ورياض السنباطي. هو الفنان الهادئ كرم محمود. نسمع كرم محمود.

كريم محمود، كان المحطة قبل الأخيرة في ياسمين على ليلة تونس، والختام يكون كالعادة ككل ليلة خميس مع الفنانة وردة الجزائرية. نتمنى لكم سهرة ممتعة. أجمل تحيات مريم جرى في الهندسة التقنية، ونزيها زرعي من أمام ميكروفون استوديو 6. تصبحون على خير.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
8: إذاعة تونس الثقافية، مسرح.
9: فرقة الإذاعة التونسية
10: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون،
9: تأليف منهم.
8: سينما.
11: هي فرحة الحياة، فيلسوف العالم.
8: موسيقى وحوارات.
12: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
8: علوم وآداب.

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب.

من رمل سينا. الدم في طبق الرئيس الامريكاني، الدم فوق صدر الوزير المعجباني، الدم في طبق الرئيس الامريكاني، الدم فوق صدر الوزير المعجباني، الدم في المزيكا وفي نوات الاغاني، يكتب بشعاراتنا على حيطان المدينه. الدم في طبق الرئيس الامريكاني، الدم فوق صدر الوزير المعجباني، الدم في المزيكا وفي نوات الاغاني، يكتب بشعاراتنا على حيطان المدينه. الفجر لسه بعيد بعيد، اسبانيا في دين العبيد، وإيران

مستمعينا، لو في مستمعي إذاعة تونس الثقافية، وسعدت أوقاتكم. استمعنا إلى الكوبليه الأول من أغنية بابلو نيرودا التي سجلها الفنان المصري محمد حمام في فرنسا، وغناها تمجيدا لشاعر أمريكا اللاتينية ومناضلها العظيم نيفتالي بابلو نيرودا، هذا الذي ألهمت أشعاره ملايين الطامحين إلى الحرية في شيلي والقارة اللاتينية وفي العالم كله، وساهم بنضاله في تحررها. حققت الأغنية نجاحا كبيرا وبيعت منها آلاف النسخ في فرنسا وأمريكا اللاتينية. محمد حمام محور حلقة اليوم، تكريما لروحه في ذكرى رحيله 19، حيث وافته المنية في 26 من فبراير 2007، وهو في سن 65. أدى محمد حمام الأغنية مصحوبة بإيقاع على آلة تشبه آلات الإيقاع الإفريقية، ينقر عليها بأصابعه. كتب كلمات أغنية بابلو نيرودا الشاعر سمير عبد الباقي، ولحنها عدلي فخري. الآن نواصل الاستماع إلى محمد حمام في الكوبليه الثاني من أغنية بابلو نيرودا بدون موسيقى، فقط بصوته النقي الصافي مع الإيقاع.

الدم في طبق الرئيس الامريكاني، الدم فوق صدر الوزير المعجباني، الدم في طبق الرئيس الامريكاني، الدم فوق صدر الوزير المعجباني، الدم في المزيكا وفي نوات الاغاني، يكتب بشعاراتنا على حيطان المدينه. الدم في طبق الرئيس الامريكاني، الدم فوق صدر الوزير المعجباني، الدم في المزيكا وفي نوات الاغاني، يكتب بشعاراتنا على حيطان المدينه. الفجر لسه

لركة وحكمة عند شط الحلم الأخضر، مع إن في اسطنبول وأسبانيا المشاني. لركة وحكمة عند شط الحلم الأخضر، مع إن في اسطنبول وأسبانيا المشاني. جيفارا شهدي والشفيع الحر الأسمر، صاحي كلامهم لسه بيدفي الخنا.

ينزل ندى في الفجر على سطح المدينة. لركة وحكمة عند شط الحلم الأخضر، مع إن في اسطنبول وإسبانيا المشاني، جيفارا شهدي والشفيع الحر للأسمر، صاحي كلامهم لسه بيدفي الخنان.

انزل ندى في الفجر على سطح المدينة، غسان واللمبي عند شط الحلم الاخضر، مع ان في يافا وفي شيل المشانق، غسان واللمبي عند شط الحلم الاخضر، مع ان في يافا وفي شيل المشانق، فرج الله ناصر محجوب فهد الاسمر، صاحي كلامهم لسه بيدف الخنارق، فرج الله ناصر ومحجوب فهد الاسمر، صاحي كلامهم لسه بيدف الخنا

ندى في الفجر على سطح المدينة، كل الشوارع تتنفض، كل المزارع والغيطان يقف، المكان بيعترض طواف الليالي والزمان، تنهد جدران الزنازن والسلاسل والحيطان، كل الشوارع تتنفض، كل المزارع والغيطان يقف، المكان بيعترض طواف الليالي والزمان، انهد جدران الزنازن والسلاسل والحيطان، وتهز صفافير المراكب كل مرسى وكل

0: Pablo Neruda, Pablo Neruda, Pablo Neruda.
1: أدى محمد حمام أغنية بابلو نيرودا في مسرحية في حب مصر سنة 1974. نتحسس في أدائه لهذه الأغنية مزيجا بين الأغنية الشرقية والغربية، فقد عبر صوت محمد حمام بأغنية بابلو نيرودا حدود اللغة رغم غنائها بالعامية المصرية. لا شك أن اللحن المبهر لعدلي فخري ساعد في ذلك، ولكن صوت حمام المحمل بعمق متعدد الأبعاد الثقافية كان هو الأساس. الآن نواصل الاستماع إلى محمد حمام في الكوبليه الثالث والأخير من أغنية بابلو نيرودا.

زي ابتسامة الطفل في القلب اليساري، صوتك على موج البحور ليله بنساري. زي ابتسامة الطفل في القلب اليساري، طول عمري شايفه في الحواري وشايفه تاني بيلم عضم الفلاحين من رمل سينا، من رمل سينا.

تخرس جميع الشعر، تخرس القصايد، اخرس جميع الاغنيات الكذابين، اخرس لسان الكذب في كل الجرايد، ويخرسوا كل الكلاب المأجورين. اخرس جميع الشعر، تخرس القصايد، اخرس جميع الاغنيات الكذابين، اخرس لسان الكذب في كل الجرايد، ويخرسوا كل الكلاب المأجورين. وفي عز ليل القهر تخضر الاماني، وفي عز ليل القهر تخضر الاماني، وفي عز ليل القهر

وعاد طفلا إلى مسقط رأس أسرته محافظة أسوان، ولكنهم ما لبثوا أن عادوا إلى القاهرة حيث درس بها إلى أن دخل كلية الفنون الجميلة، وتم اعتقاله في العام 59 و900 وألف مع العديد من المثقفين المصريين، من بينهم الصحفي حسن فؤاد الذي كان سمعه قبلها يغني الأغاني النوبية بالكلية، فقدمه للحياة الفنية بعد خروجهم من المعتقل. فتأخر ظهوره كمطرب بسبب دخوله المعتقل على فترات متباعدة، فيما يلي محمد حمام في ديوتو مع الفنانة اللبنانية المصرية الكبيرة سعاد محمد في أغنية كلمة حب. سعاد محمد الوحيدة بعد موت إسمهان التي كانت أم كلثوم تخشى منافستها.

0: سهر المشاوير.
1: محمد حمام مغني مصري نوبي تميز بلكنة أهل الجنوب، وهو رائد الفن النوبي في مصر. حمل صوته مزيجا من التراث المصري من النوبة والصعيد إلى القنال، ومن بدو الصحراء العربية إلى عمق أفريقيا. نستطيع أن نلمح هذا المزيج الصوتي النادر في العديد من أغانيه، مثل أغنية يا شمس غيبي ومراكب حلي.

0: اهرب لفين والقلب فيه محبوبي، اهرب لفين يا خلق من مكتوبي، اهرب لفين والقلب فيه محبوبي.
1: بيعك فاكرني بيعك،

من 5 إلى 10 سنوات حين عاد مع أهله إلى أسوان، نسي محمد حمام اللغة العربية وأصبح نوبيا صرفا، لذلك تميز صوته وطريقة أدائه بحمل العديد من الثقافات المتداخلة، فمن الممكن أن ترى في صوته الشكل الغنائي الصعيدي أو الأفريقي أو البدوي أو النوبي. في مالي محمد حمام يغني باللهجة النوبية.

أغنية محمد حمام الأشهر يا بيوت السويس، والتي كتب كلماتها عبد الرحمن الأبنودي ولحنها إبراهيم رجب عقب هزيمة يونيو 67، لم تكن مجرد أغنية ألهبت المقاومة في السويس في فترة كان يلملم فيها الناس في مصر جراح هزيمة مرة، ولم تكن علاقة حمام بها علاقة مطرب غنى أغنية ثم مضى في طريقه. كانت الخيط الذي ربط محمد حمام بالطريق الذي يبدو أنه كان يبحث عنه منذ خروجه من المعتقل سنة 64 و900 ألف، طريق المقاومة والناس، الناس الذين تحسس محمد حمام طريقه إليهم منذ سنواته الأولى في الجامعة ثم في سجون عبد الناصر. غنى محمد حمام لمدينة السويس من قلبه، المدينة التي أحبها فأحبه أهلها، وأطلق اسمه على أحد شوارعها الكبرى تكريما له. غنى هذه الأغنية بيوت السويس بين حشود الناس ومقيما وسط جنود وضباط الجيش المصري بعد هزيمة ونكبة الأنظمة العربية سنة 67 و900 ألف، وطاف بالجبهة من أجل أن يرفع من همم الجنود وأفراد القوات المسلحة المصرية ليستعيدوا الثقة بأنفسهم خلال سنوات ما سمي بحرب الاستنزاف، ومن أجل تحريك الشارع المصري من أجل موقف وطني موحد.

0: كان للفنان محمد حمام دورا رياديا في التعريف بالفن المصري من خلال المهرجانات الدولية وتقديمه وسط الفنون التراثية في العالم، وكان مسخرا ماله الذي كان يكتسبه من عمله كمهندس لخدمة فنه، وكان صوته مشاركا لكفاح الجيش المصري من خلال أغنياته، فقد غنى مع فرقة السمسمية على الجبهة مع الفدائيين، فرقة السمسمية التي كنا تعرضنا إليها في الحلقة التي خصصناها للفنان النوبي كابتن غزالي. كما قام الفنان المصري النوبي محمد حمام بالغناء في عديد الأعمال الإذاعية والسينمائية والدرامية التلفزيونية، من أهمها فيلم ألو أنا القطة، والمسلسل التلفزيوني الرحلة، والمسلسلات الإذاعية شفيقة ومتولي، ومسلسل الأم، ومسلسل عابر سبيل. الآن جينيريك المقدمة والخاتمة للمسلسل الإذاعي الأم، مسلسل من تأليف محمد دوارة وإخراج فتح الله الصفتي. أما الأغنية فهي من ألحان حسن نشأت.
1: القاهرة تقدم

تأليف محمد دوارة، أشعار وأغاني عبد الرحمن الأبنودي، بطولة زوزو نبيل، إخراج فتح الله الصفتي.

اليوم وكل يوم مع الأم. تأليف محمد دوارة، غناء محمد حمام، الحان حسن نشأت، إخراج فتح الله الصفتي.

0: عاد محمد حمام إلى مصر في الثمانينيات ليؤسس مكتبا هندسيا بعد رحلة طويلة من الغناء والنضال، لكنه لم يهجر فنه، ظل في تقديم أغنيات حملت نفس سمات مشروعه الغنائي الذي بدأه عقب خروجه من السجن منتصف الستينيات، مشروع المقاومة والناس. فقد كان دائم الترديد: إنني أغني للكادحين والمستضعفين، وأغني للصمود وللمقاومة ولأبناء المحروسة، ولم ولن أغني للنظام والفساد في مصر. فعلا غنى للناس بصوته العنيد المتفرد، صوته الشجي الممزوج بالأمل، هذا الصوت الذي قال عنه محمود أمين العالم عندما رافقه في السجن: يمنحني حزنا ينتهي بالتفاؤل. نستمع الآن إلى محمد حمام في أغنية اللي خبي الأول ما يبقاش ولد، والتي نسبت إليه كلماتها ولحنها.
1: قال اللي قال شوفوا ده الشاب داير بالربابة في البلد،

0: بقاش ولد ده اللي يخبي القول ما يبقاش ولد ده اللي يخبي القول ما يبقاش ولد يا أهل البلد.
1: مستمعينا لفاضل، أنتم الآن في الاستماع إلى برنامج عيون الكلام على موجات إذاعة تونس الثقافية في حلقة أولى عن التجربة الفنية والنضالية للمصري النوبي محمد حمام، تكريما لروحه بمناسبة ذكرى رحيله 19 التي تصادف يوم 26 فبراير 26 و2000. محمد حمام الفنان الذي جمع بين النضال السياسي السري والنضال بالكلمة والنغم، واختار في الفن الطريق الصعب.

سيداتي يا نساتي سادتي، كنا معكم منذ الطيب الوسلاتي في الإعداد والتقديم، وإيمان سليماني في الهندسة الصوتية. دمتم أوفياء للفن الملتزم بمشاغل الناس وقضايا الوطن.

0: عيون الكلام.
1: إذا الشمس غرقت في بحر الغمام ومدت على الدنيا موجة ظلام.
0: عيون الكلام رحلة الأنغام في حب.

0: عيون الكلام من اقتراح منجي الطيب الوسلاتي.
1: ما فيش لك دليل غير عيون الكلام.
2: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.